أما إنها ستبقى طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم التفت إلى اليمن وقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية والخيل معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة. أي أن الخيل التي هي كناية عن الجهاد ستبقى في هذا البلد وفي هذا الشعب العظيم، وهذا ما يشهد له الواقع اليوم. الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن الهدهد، ولأن فيه في قصة الهدهد وسليمان الكثير من الفوائد والعبر، سنكمل قصة الهدهد مع بلقيس ومع سبأ. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم الهدهد عن اليمنيين وعن أنهم يعبدون الشمس من دون الله، وأنه قد وجد كما قال أحط بما لم تحط به، رد عليه سليمان عليه السلام وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن هو لم يثق بكلامه الثقة المطلقة، وإنما جعل الأمر يتعلق بالإثبات من الواقع لما حكاه هذا الهدهد عن سبأ وملكة سبأ. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فانتقل القرآن إلى مملكة سبأ وإلى عرش سبأ وإلى الاجتماع الذي عقدته ملكة سبأ مع كبار مستشاريها في المملكة لتطلعهم على هذا الأمر والحدث الخطير الذي وقع في قصرها. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إذن هنا نقلت لهم المشكلة التي حدثت، وهو أنه ألقي إليها كتاب، ووصفت هذا الكتاب بأنه كريم، يعني نقلت الواقع كما هو بدون أن تحاول أن تهذب أو تقلل من شأن هذا الكتاب. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن هنا في هذه الآية يجسد القرآن الكريم في قصة بلقيس مبدأ الشورى، وأن الحاكم لا يستبد برأيه، وإنما يأخذ الشورى من الخبراء ومن كبار القوم، كما أمر الله بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فجمعت المستشارين وأخبرتهم بهذه القصة التي حدثت وهي إلقاء الكتاب، وقالت: أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أي أن هذا هو نظام لديها في مملكتها، أنها لا تقطع في هذه الأمور الكبيرة إلا بالشورى مع أولي الشورى. وهنا أجاب هؤلاء أصحاب الشورى وردوا عليها ووضحوا لها الواقع الذي هم فيه والذي يمكن أن تستفيد منه في اتخاذ القرار الذي ستتخذه تجاه هذه القضية. فقالوا لها: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولكن في الأمر في الأخير أرجعوا الأمر إليها باعتبارها هي القائد الأول وهي صاحبة القرار، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أي أن واجب أصحاب النصح والشورى هو أن يضعوا أمام القيادة ما لديهم من معطيات وما لديهم من معلومات قد تساعد اتخاذ القرار، ولكن في الأخير يبقى القرار هو للقيادة كما قال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. إذن هي رجعت إلى قاعدة مسلمة، وهي أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذن هي رجعت إلى القوانين البشرية وإلى عادة العادات الإنسانية التي تحدث في حالة الحروب، أي أننا إذا تمنعنا عن هذا الملك ثم جاءنا بجيشه ودخل إلى بلدنا فإنه سيفسدها وسيجعل أعزة أهلها أذلة. إذن واجبنا هنا هو أن
نتدارى هذا الملك ونبحث عن حل لندخل في مصالحة معه أو أي شيء يجنبنا الحروب والدخول في صراع مع هذا الملك. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هنا الملكة بلقيس تريد أن تقيس عقلية صاحب هذه المملكة وهو سليمان عليه السلام، هل هو من أصحاب الدنيا، من أصحاب الهدايا والأشياء المادية التي قد تؤثر فيه المغريات المادية، أم أنه صاحب مبادئ وصاحب مشروع ولا يمكن أن يتأثر بهذه الإغراءات وهذه الهدايا الكبيرة التي أرسلت بها بلقيس إليه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، لما جاء الرسول هذا سليمان عليه السلام بهذه الهدايا، رد عليه سليمان وقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذن أراد سليمان عليه السلام أن يبين لبلقيس أن موقفه موقف ثابت وموقف لا يمكن التراجع عنه، وأنه ليس من أولئك الملوك الذي تغريهم الهدايا والتحف والأموال الطائلة. وبدأ بالتهديد: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فأحيانا يحتاج القائد إلى أن يشعر العدو بالخطر حتى يجعله يتراجع عن قراراته ويتخذ القرار الصائب في الاستسلام أو المصالحة. ثم بلغ سليمان عليه السلام أن بلقيس تريد أن تزوره إلى مملكته وأنها في الطريق إلى زيارته. إذن بعثت بالهدايا، ولكن كان الرد في هذه الخطوة غير إيجابي وجاء بالتهديد، فذهبت بنفسها لتفدي مملكتها وشعبها أي يعني مشاكل أو حروب قد تفسد البلاد وتغير النعمة التي هم فيها، لأن الله يقول: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني أن لها ملك كبير ولها دولة قوية وفيها من كل الخيرات. فقال سليمان عليه السلام لأهل دولته: قال يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أراد سليمان عليه السلام أن يظهر لبلقيس مدى قوته وأن يختبر عقليتها، يختبر عقلية هذه الملكة، هل هي إنسانة حكيمة، هل هي إنسانة واقعية، هل هي إنسانة منطقية، أم أنها إنسانة يعني عقليتها ضعيفة وسخيفة ويحودة ولا يمكن أن تقول بالحق وتعطي الجواب الصادق. فهنا يقول: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ثم قال الله: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هنا يعرض الله سبحانه وتعالى لنا نوعين من القوة، نوعين من القوة تكون لدى الدولة. الأولى هي القوة الجسمانية التي تمثلت في هذا العفريت من الجن الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وبالطبع سليمان يقوم من مقامه خلال ساعات وليس خلال دقائق أو ثواني. هذا العفريت هو يعبر عن القوة الجسدية والقوة المادية، لكن يعرض الله في الجانب الآخر القوة العلمية. القوة العلمية إذا امتلكت الدولة القوة العلمية التي من خلالها تعرف قوانين الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وتكتشف الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. نحن تكلمنا في المحاضرات السابقة أن الكتاب معناه القوانين، القوانين الكونية والفيزيائية والكيميائية وغيرها التي تحكم هذا العالم، والقوانين والسنن الإلهية كلها، كل القوانين تعتبر هي كتاب بمعنى أنها شيء ثابت ويعني لا يتغير.
هذا المخلوق له علم من الكتاب، قد يكون من البشر، قد يكون من الجن، قد يكون من الملائكة، الله أعلم، لأن الله عرفه بهذه الجملة، الذي عنده علم من الكتاب، يعني أن لديه علم من العلوم الكونية والعلوم الطبيعية، استطاع من خلالها أن ينقل هذا العرش من مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان في أقل من ثانية. هنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني خلال ثواني بسيطة والعرش موجود عندك. وهذه العلماء يدرسون هذه المسألة، هل هناك طريقة لنقل الأجسام في هذه السرعة وبهذه الطريقة، بحيث ننقل ذرات هذا الجسم عبر يعني طريقة معينة من مكان إلى مكان آخر في هذه السرعة التي يقطع فيها عشرات يعني يقطع آلاف الكيلومترات في ثانية أو ثانيتين أو بضع ثواني. ولا زالوا يحاولون أن يجروا تجارب على هذه المسألة، مسألة نقل الأجسام عبر فكفكة يعني عبر تفكيك الذرات وجمعها مرة أخرى. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني يظهر من الكلام أنه في ساعته وحينه رآه مستقرا عنده، أي أنه أخذ بقول هذا الذي لديه علم من الكتاب. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني المؤمن في كل حياته، سواء كان ملكا أو مسؤولا أو غنيا أو فقيرا أو في أي وضعية من وضعيات الحياة، يجب أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ألا يألف حينما ينعم الله عليك بالسلطة، ينعم الله عليك بالجاه، ينعم الله عليك بالمال، ينعم الله عليك بالقوة، بأي جانب من الجوانب، لا يجب أن تنسى فضل الله. ولهذا في السياق السابق حينما مر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يعني في كل محطة يذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويعترف بهذه النعمة ويحاول أن يشكرها لكي يزيد الله سبحانه وتعالى له من هذه النعم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الشكر مقرون بالزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكفر النعم يعرضها للزوال ويعرضها للفناء. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال سليمان لأصحابه نكروا لها عرشها، يعني يعملوا بعض التعديلات في هذا العرش بحيث يبدو مختلفا نوعا ما عن العرش الذي تعرفه في بلادها والذي هو عرشها. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. إذن هنا يعلمنا القرآن الكريم كيف يجب عليك أن تختبر عدوك، وأن تجعل في عندما تقابله أو تجتمع به تحلل نفسيته وتحلل عقليته وتستطيع أن تصل إلى الطريقة الصحيحة للتعامل معه. فهو أراد أن ينظر هل هي إنسانة منصفة وإنسانة عقلانية وإنسانة يعني تمتلك عقلية كبيرة، أم أنها إنسانة جاحدة ومكابرة وتنكر الحقائق الواضحة. فلم يبقي العرش على ما هو عليه، بل غير فيه نوعا من التغيير لينظر ماذا سيكون ردها أمام هذه المعجزة الإلهية التي حصلت لسليمان عليه السلام بنقل العرش في هذه الفترة الوجيزة. لننظر أتهتدي، ننظر قال لنكر لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قيل كأنه لم يقل سليمان نفسه بهذا الخطاب، وإنما أوكله إلى بعض أصحابه أن يسألها أهكذا عرشك، فكان ردها ردا دقيقا وحكيما وواقعيا، لم تنكر مع أنه شيء شبه مستحيل أن ترى عرشها قد انتقل من بلاد اليمن إلى مصر أو المكان الذي كانت فيه مملكة سليمان عليه السلام التي هي بلاد الشام أو مصر. فقالت كأنه هو،
قالت كأنه هو، جاءت بالعبارة الصحيحة كأنه هو، يعني هو هو لكن فيه نوع من الاختلاف. وأوتنا العلم من قبلها وكنا مسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول عن سليمان وأصحابه أنهم قد أوتوا العلم والعلوم هذه التي استطاعوا من خلالها أن يأتوا بهذا العرش من قبل أن تأتي هذه الملكة، وهم يعرفون أنه عرشها، وكنا مسلمين لله سبحانه وتعالى. ثم قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إذن هنا يخبرنا الله أن الثقافات السابقة، ثقافات الأفكار المغلوطة التي تكون قد عشعشت في ذهن الإنسان، تكون حائلا بينه وبين قبول الحق، حتى وإن كان إنسان عاقل وإن كان إنسان ذكي وإن كان إنسان منطقي ومنصف، لكن أحيانا هذه تشكل عائق كبير أن يتخلى عن كل ثقافته وموروثه الثقافي والديني والفكري من أجل أنه شاهد الدليل أو شاهد الحق أمامه. ففي هذه المرحلة لم تستطع بلقيس أن تتخلص من هذه التراكمات الفكرية والثقافية، فأخبر الله أنها صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح. إذن وضع سليمان عليه السلام لبلقيس آية أخرى، وهو أنه بما أعطاه الله من القوة ومن الجيش الذي لديه من الجن والإنس والطائر الذي كانوا يعملون له ما يشاء، كان قد توصل إلى صناعة الزجاج بقوة، كان قد توصل إلى صناعة الزجاج بشكل كبير، حتى أنه أعد صرحا كاملا ممردا من الزجاج والماء من تحت هذا الزجاج. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، حسبت أنه حوض من المياه، وكشفت عن ساقيها، رفعت ثيابها حتى لا تبتل بذلك الماء. قال إنه صرح ممرد من قوارير، هذه ليست أمواج مياه وإنما هو زجاج وصرح وتحته الماء. قالت ربي إني ظلمت نفسي. هنا استطاعت أن تتخلص من الثقافات السابقة حينما توالت عليها الآيات آية بعد آية ودليلا بعد دليل، وهذا يدل على أن لا يستعجل الإنسان في الحكم على الآخرين من خلال أول موقف أو ثاني موقف، يبقى الأمل موجود أنه قد تكون هناك موانع وعوائق تعيق هذا الشخص عن أن يصل إلى الهدى، ولكن إذا كان إنسانا منصفا وعاقلا ويعرف مصلحة نفسه فإنه سيصل في الأخير إلى الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هذه بقية قصة الهدهد ونبي الله سليمان عليه السلام، واستطردنا فيها لما فيها من الحكم والمواعظ والقوانين التي يجب أن ننتفع بها في حياتنا وفي مسؤولياتنا وفي إدارتنا للأمور. ذكر الله سبحانه وتعالى ما هو المحرم علينا من هذه البهائم التي أحلها الله سبحانه وتعالى لنا وهذه الحيوانات، فقال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذه واضحة، ما أهل لغير الله به هي ما ذبح من أجل الأصنام أو ذكرت الأصنام عليه عند الذبح، يعني لم يذكر اسم الله عليه بل ذكر اسم آلهة أخرى غير الله. ثم قال الله والمنخنقة، المنخنقة الحيوان الذي يموت خنقا، يموت بالاختناق، فسواء اختناق بحبل أو اختناق بنقص الأكسجين المهم أو بغرق هو يعتبر من المنخنقة. والموبوذة التي تموت بالطعن وبالضرب بالسيف أو نحو ذلك فهي من المحرمات. والمتردية التي تسقط من شاهق فتموت من السقوط فإنها تعتبر محرمة على الإنسان. والنطيحة التي تموت بواسطة النطح من حيوان آخر فهذه هي محرمة. وما أكل السبع، وما أكل السبع يعني حينما يأكل السبع شيئا من البهائم أو الأشياء المحللة للإنسان
فحينما السبع هو من يقتل هذه البهيمة ويأكل منها ثم يبقى منها جزء، فهذا الجزء يعتبر ميتة ويعتبر حرام على الإنسان. إلا ما ذكيتم، إلا أن يدرك الإنسان المؤمن ذكاة هذا الحيوان، أي أن يصل قبل موته فيذبحه قبل أن يموت وقبل أن تفارقه الحياة، فهنا يكون حلالا ويكون مذكى. وإن قد أكل منه السبع، حتى لو أكل السبع يده أو رجله أو جزءا منه، مهما بقيت في حياة ووصل إليه الإنسان المؤمن قبل موته وذبحه، فإنه يكون حلالا. وما ذبح على النصب كذلك هو ما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وأن تستقسموا بالأزلام كذلك هو محرم، الاستقسام بالأزلام، وهي نوع من الميسر، ومن ما يقال أنه الاستفتاء من الآلهة عن السفر ومن عدمه، وهل أسافر أو لا أسافر أو غيرها، يعني دخل الله فيها أشياء من الأشياء التي هي غير حيوانية ولكنها من المحرمات. ثم يقول الله في نهاية الآية: يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات. أحل لكم الطيبات، كل طيب هو حلال. الله ما خلق الطيبات إلا للإنسان. الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. الله خلقها للإنسان المؤمن بالدرجة الأولى، وإن وصلت إلى غير المؤمن ففي جاه المؤمن ومن أجل المؤمن ويعني بكرامة المؤمن. فالله حينما يخلق الطيبات يخلقها من أجلك، من أجل الإنسان، فكيف يحرمها على الإنسان؟ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كذلك في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى الانتفاع بالحيوان في مسألة الصيد. إذا علمت الكلب أو الصقر أو أي نوع من أنواع الحيوانات المفترسة، علمته الصيد، أن يصطاد لك، أن يكون وسيلة للصيد لك وليس أن يصطاد لنفسه. فكما قال الله: وما علمتم من الجوارح، أي أصحاب الحيوانات المفترسة التي تجرح الفريسة، مكلبين يعني كالكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله من طريقة الصيد، من طريقة الصيد لهذه الحيوانات. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أرسل الإنسان الصيد الذي هو الكلب أو غيره أو الصقر، فاصطاد هذه الفريسة ولم يأكلها، وإنما اصطادها لك، إما أتى بها إليك أو اصطادها وتركها لم يقوم بأكلها، فيكون هو صائدا معك وليس صائدا عن نفسه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إذن هذا نوع من أنواع استخدام الحيوانات في خدمة الإنسان، وهو الصيد، وأباح الله سبحانه وتعالى أكل هذه الأنواع، يصطاده الإنسان بنفسه أو بواسطة حيوان آخر معلم. كما قلنا يأتمر بأمرك، حينما تأمره بالذهاب يذهب، حينما تأمره بالتوقف يتوقف، حتى لا يكون اصطياده هو لنفسه دون أن يكون اصطيادا لك. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الكثير من أنواع، أو يمكن من مختلف أنواع الحيوانات في القرآن الكريم. ذكر لنا الجراد والجمل والضفادع، وذكر العنكبوت، وذكر الفراش، وذكر الذباب، وذكر الثعبان، وذكر الحوت، وذكر الفيل، وذكر أشياء كثيرة من ما خلقه الله سبحانه وتعالى من مختلف أنواع الحيوانات، لأن علماء الحيوان يقسمون الحيوانات إلى أنواع مختلفة، فقاريات ولا فقاريات، وكل واحد منها يعني ينقسم إلى أنواع مختلفة من الحيوانات بحسب تقسيم العلماء الذين يدرسون علوم الحيوانات، ولهم معايير محددة في تقسيم هذه الحيوانات. سنحاول أن نشرح ما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان من هذه الحيوانات مع عرض بعض الفيديوهات التي توثق ذلك. فمن
هذه الأنواع التي خلقها الله للإنسان هي الأبقار. هذه الأبقار هي من أكثر أنواع الحيوانات فائدة للإنسان. فننظر إلى هذه الفوائد. هنا الحليب الذي يخرج من البقرة يخضب في هذه الآلة، فيخرج منه السمن، ويخرج منه اللبن، وتخرج منه أشياء كثيرة تنفع الإنسان. يصنع اللباء، هذا كأنه اللباء الذي يصنع من حليب الحيوان، وهذا هو السمن الذي يستخرج من هذه الأبقار، وهذه هي الجلود، الجلود التي يستخدمها الإنسان في الكثير من احتياجاته في الحياة، في الملبس وفي الفراش وفي أشياء كثيرة. فأولا تعتبر لحوم الأنعام والطيور والأسماك من العناصر الأساسية للغذاء الإنساني، ومنها ما يمد الإنسان بالحليب واللبن والسمن والبيض وغيرها من الأنواع أيضا منها ما يمد الإنسان بالعسل الطبيعي الذي فيه شفاء للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى كالنحل، ومنها ما يدخل بالكثير من العناصر المستخدمة في الدواء، حتى بعض الحيوانات الغير مباحة كالحيات وغيرها يؤخذ من حتى من سمها بعض العقاقير التي تدخل في اللقاح البشري فتقي الإنسان الكثير من الأمراض. والله سبحانه وتعالى ذكر الإبل في القرآن الكريم وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فالإبل هي من أغرب المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، في قوتها، في صبرها، في تحملها للمسير المسافات طويلة، وصبرها على الماء. هي تسمى سفينة الصحراء، حيث أنها تمشي مسافات طويلة بدون أن تحتاج إلى الماء، تصبر على فقدان الماء، وكما يقول العلماء أنها تحتفظ في داخلها بكميات كبيرة من الماء تستطيع أن تمتصها في رحلتها الطويلة التي قد تفقد فيها الماء. إذن هذه هي الإبل الذي قال الله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فكذلك من الاحتياجات التي توفرها الحيوانات للإنسان أنها تعتبر وسيلة نقل للبشر، استمرت في خدمة البشرية من العصور الأولى ولا زالت إلى اليوم تقوم بذلك في بعض المناطق، وخصوصا في المناطق الريفية وخصوصا الجبلية. لا زال الإنسان يستخدم الحمار ويستخدم الأبقار وغيرها من أنواع الحيوانات في نقل الاحتياجات. ومنها أيضا من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان من هذه الحيوانات أنها مصدر للأصواف والأوبار والأشعار. هذه هي نوع من أنواع الأنعام وهي الضأن. ننظر كيف يستفيد الإنسان من لحمها، وكيف يستفيد أيضا من أصوافها، من أصواف هذه الحيوانات نصنع الجواكت التي تقينا من البرد وتعتبر من اللباس الفاخر للإنسان، وفيه نعمة كبيرة على الإنسان. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فلم تكتفي النعمة الإلهية في الماعز أو في الغنم أو في البقر أو في الإبل على مجرد اللحم فقط، بل كما قال لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. هنالك منافع كثيرة تستخدم في الكثير من احتياجات البشر اليومية. كذلك منها ما يمد الإنسان بالمواد المستخدمة في الملابس الراقية كالحرير. الحرير هذا تنسجه دودة بسيطة ولكنها تنسج أجود أنواع الثياب وأجود المواد التي تستخدم في صنع الثياب وبأسعار غالية لا يستطيع أن يشتريها إلا الأغنياء. ومنها ما هو مصدر للجلود التي تستخدم في الكثير من احتياجات البشر. ومنها ما يمد الإنسان بالسماد، يعني هذه الأنعام هي أيضا تمد الإنسان بالسمادات التي يستخدمها الإنسان في زراعته، سواء سماد الأغنام أو الأبقار
أو غيرها من الأنعام، وكذلك حتى الدجاج وغيرها تستخدم في السماد للنباتات، وتعتبر سمادات آمنة، ليست كسمادات الكيماوية التي تؤثر على التربة أو تؤثر على المنتج وتسممه، بل هي سمادات آمنة للإنسان وللبيئة وللتربة. وأيضا منها ما يمد الإنسان بعناصر نفيسة كالمسك الذي يأتي من الغزلان. هذا المسك هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقال أن إذا أراد الله أن يخرج هذا المسك فأنها يعني يظهر جرح في الغزال ويخرج هذا الدم من الغزال فيتجلط، كما يخرج الدم من الإنسان فيتجلط فيشكل طبقة ترسب على جلد الغزال فينمو حتى يصبح كتلة، ثم يذهب الغزال ليحك هذه الكتلة ويتخلص منها في إحدى الأشجار، ومنها توجد مادة المسك التي تدخل في الكثير من العطورات ومادة نفيسة وغالية الثمن. ومنها أيضا من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من هذه الحيوانات ما يساعد الإنسان في عملية الزراعة والحرث، الحمير والأبقار وأحيانا الخيول، هي قد تساعد الإنسان في حرث الأرض وفي زراعتها كما في هذه المشاهد، وفي المناطق التي لا توجد لديهم حراثات ولا توجد لديهم أدوات حديثة يسخر الله لهم هذه الأشياء التي تعمل بدون أجر وبدون مقابل، ولا تحتاج إلى ديزل ولا إلى بترول ولا غيرها. أيضا من هذه الحيوانات ما يستخدم في كان يستخدم في الماضي في البريد، ينقل الرسائل من مناطق إلى مناطق بعيدة جدا، وهو الحمام الزاجل، كانت تبعث الرسائل مع هذا الحمام من مناطق إلى مناطق تبعدها يعني مئات الكيلومترات عن تلك المناطق، فاستفاد الإنسان منها كبريد قبل أن توجد الطائرات ووسائل النقل الحديثة. منها ما يساعد البشر في عملية التشريح الطبي، يعني الكثير من العلماء علماء الطب يتخذون من الحيوانات حقل تجارب لتشريحها ومعرفة تركيبتها وتجريب الأدوية والعقاقير الطبية عليها قبل أن تجرب على الإنسان. وأيضا منها ما يساعد في إيجاد اللقاحات التي يحصن بها الإنسان من الكثير من الأمراض، ومنها تساعد في عملية الجهاد في سبيل الله، حتى صارت الخيل كناية عن الجهاد في سبيل الله ومرتبطة بالجهاد في سبيل الله. ومنها أيضا ما يقوم بعملية الحراسة للإنسان ولأنعامه، كما نراها في قضية الكلاب، كما قلنا أن الله سخر لنا الكلاب لتقوم بالحراسة، سواء تقوم بالحراسة على بيتك أو على أغنامك أو على أبقارك، أو تستخدم في أنواع كثيرة الصيد، وأيضا اليوم تستخدم في اكتشاف المواد الممنوعة في المطارات وفي غيرها، كما تستخدم أيضا في ملاحقة المجرمين الفارين لما تتميز به من الشم القوي، فيعطى لها قطعة من ثياب الشخص المطلوب وتشم هذه الريحة فتذهب فتدرك هذه الريحة من مسافات بعيدة، وتعين الإنسان على أشياء كثيرة في الحياة اليومية. ومنها ما له صور جمالية تريح القلوب وتسر الأبصار كالخيول والطيور وغيرها من الحيوانات التي هي تتمتع بجمال فائق، كما في الطاووس مثلا، وفي الخيول الذي قال الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وهي من أجود أنواع الحيوانات وأجملها، ويتنافس الأغنياء في اقتناء الخيول، وخصوصا أن لها سلالات عريقة وأنساب، وألف العلماء في ذكر أنساب الخيول وينسبونها كما ينسبون الإنسان، ويعرف الخيل من خلال نسبه وسلالته التي ينتمي
إليها. ولهذا كانت الخيول العربية الأصيلة والخيول في اليمن هي من أعرق الخيول العربية، ولهذا عمد العدوان على قصف الخيول وقتلها لينهي كل ما هو جميل في هذا البلد. أيضا الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذه الحيوانات خلقها بشكل يعمل عامل توازن بالطبيعة، يخلق حالة توازن في الطبيعة، كل حيوان له دور وكل حيوان له غاية وهدف ومنه مصالح كثيرة، وأيضا هي فيما بينها تشكل توازنا كبيرا. فلو غاب أحد هذه الأنواع عن الحياة ستحدث كارثة، ستحدث مصيبة. ولهذا في عام 1958 حاول زعيم الصين أن يقوم بعمل يتقدم من خلاله الناتج المحلي للصين، أمر المواطنين الصينيين بقتل طير الدوري. طير الدوري هو الطير المعروف الذي نراه وسيعرض لنا صورة له. هذا الطير قال هذا الزعيم بأنه يأكل من المنتج المحلي للبلد، هذا هو الطير الدوري، أنه يأكل يعني يستغرق من المنتج المحلي للحبوب للبلد بشكل كبير، وأننا لو تخلصنا منه لقفزت الصين في الإنتاج المحلي للحبوب إلى درجة عالية. فقام هذا الزعيم وهو الذي أسس الصين الشعبية، قام بأمر المواطنين بقتل هذا الطير أينما وجد. فقام المواطنين في الصين ترصد لهذا الطير وقتله أينما وجد، وكان يعطي جائزة لمن قتل أكبر قدر من هذه الطيور، واعتقد بذلك أنه سيرفع الناتج المحلي للصين من الحبوب. فقتلت هذه الطيور بشكل وحشي وعنيف، ويعني كانت تقتل في البر وفي البحر، ويعني في البر وفي الهواء وعلى الأشجار وبمختلف الوسائل، حتى قاربت أن تنقرض هذه الطيور. وكان الصينيون يزعجونها بالأصوات القوية والطبول حتى تفقد توازنها ثم تسقط فيقتلونها. ماذا حدث بعد أن تخلصوا من هذا الطائر؟ حدثت مشكلة عويصة جدا للصين في تلك المرحلة. بعد أن انتهوا من قتل هؤلاء الطيور وإنهائها من بلدهم، جاء موسم الزراعة فجاءت الجراد. جاءت الجراد بكميات مهولة، قضت على محاصيل الصين تماما، ولم تبقي لهم إلا النزر اليسير. واكتشفوا أن هذا الطائر كان هو من يأكل الجراد التي قد تقضي على المحصول. فوقعت في الصين أعظم مجاعة حصلت في تاريخ الصين، استمرت لأكثر من 3 سنوات، ويقال أنها قتلت ما يقارب من 15 مليون إلى 45 مليون إنسان، ويعني صارت من أكبر الحوادث التي وقعت للصين الشعبية. هذا بسبب الاعتداء على الطبيعة وعلى ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وعدم معرفة أن كل شيء هو مخلوق بقدر، وكل شيء له دور يقوم به، وكل شيء خلقه الله لحكمة. فالإنسان حينما يعتدي على الطبيعة ويعتدي على خلق الله سبحانه وتعالى ويظن أنه هو من يقدر أن يسير الكون ومن يقدر أن ينفع نفسه ويتخلص من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإنه سيقع في المشاكل الكبيرة. هذا يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لكل ما خلق وما بث من دابة في هذه الأرض، أنها بحكمة وبعلم من الله سبحانه وتعالى، ولصالح الإنسان، لصالح الإنسان ومن أجل حياة الإنسان ومنفعة الإنسان. نتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى. النظام الدقيق والمحكم الذي ينظم هذه الحياة
ويدل على أن هناك إلها خالقا هو من نظمها وقدر فيها أقواتها ونظم شؤون حياتها. فسبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق إف إم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

النعيم. ونبيئا

Yeah.

جنات يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

عليه الضلالة

وهذا

يعبد ولا تحر بها.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

0: إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، ويبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

مدته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك.

0: عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 86 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 61 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد ذكر الآية التي قبلها، ذكر فيها الغلول والأمر الذي لا ينبغي للمجاهد أن يقترفه من إثم الغلول وأخذ الشيء الذي هو خاص بالمجاهدين وبالعمل في سبيل الله، لا يجوز لمجاهد أن يغله ويختص نفسه به. هنا يقول الله: أفمن اتبع رضوان الله، هذا العمل ليس من رضوان الله، الغلول ليس من رضوان الله. أفمن اتبع رضوان الله وترك هذه المسألة والمعصية وغيرها من المعاصي، هل مثله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم؟ إذا لا يستوي، لا يسوي الله تعالى بينهما، الحكيم تعالى لا يسوي بينهما، بين من اتبع رضوان الله والتزم دين الله ومنهج الله وشرع الله في جميع المسائل، بل يجعل الله لمن اتبع رضوانه حسن الثواب، من اتبع رضوانه يجزيه الله بالجزاء الحسن ويجعله في الدنيا عزيزا كريما، فلا يحل أيضا تهمته بالغلول ولا غيره من الرذائل. من كان نزيها أمينا تقيا طائعا لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتهم بشيء من هذه التهم. ومن دنس نفسه وباء بسخط من الله سبحانه وتعالى فقد خسر خسرانا عظيما. من باء سخط من الله مأواه جهنم وبئس المصير، هنا ذم، بئس المآل والمرجع، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أهل الثواب عند الله درجات متفاوتة، ليس كل من كان طائعا لله، كل من كان مقبولا لله ليسوا على سواء عند الله بحسب أعمالهم وإخلاصهم وتفانيهم في طاعة ربهم وخضوعهم وانقيادهم لله، تتفاوت درجاتهم عند الله. إذن فأهل الثواب هم درجات عند الله متفاوتة، وكذلك أهل العقاب درجات متفاوتة، لكن نص الله على أهل الثواب هم درجات عند الله لأنه هم الفائزون، هم المفلحون. أما أولئك الخاسرون فدرجاتهم لا تستحق الذكر لأنها دركات في نار جهنم والعياذ بالله. والله بصير بالعباد، الله سبحانه وتعالى يجعل جزاء الأعمال بقدر الأعمال، لأنه بصير بهم وخبير بما ظاهر أعمالهم وباطنها وحسنها وقبيحها ومقادير الأعمال، وكذلك مقادير الجزاء على الأعمال وعلى الوجه الذي عملت من أجله، لأنه سبحانه وتعالى بصير بالوجه، البصر هنا بصير بالوجه الذي عملت عليه هذه الطاعة. مثلا هل عملت على وجه القربة إلى الله والطاعة لله، أم عملت لوجه غير هذا لمصلحة أو غرض منفعي أو غرض دنيوي؟ الله بصير بما يعمله العاملون، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى لقد هنا يذكر الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين، هذه منة عظيمة حين أرسل الله تعالى إليهم رسولا، بعث إليهم رسولا يهديهم ويبصرهم طريق الجنة وطريق الحق وطريق الله. إذن هذه منة من الله تعالى على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين حين بعث إذ بعث فيهم رسولا، رسولا من أنفسهم، يعني منهم عربي معروف النسب معروف الصدق معروف الأمانة، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرسول يتلو عليهم آيات الله الذي أنزلها الله عليه، ولم يأتي بكلام ولا أساطير الأولين اكتسبها كما يقول أهل الزيغ من الكفار والمشركين، بل هي آيات الله آياته ويزكيهم. يسعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تربيتهم التربية الحسنة وتعليمهم أسباب الزكاء والطهارة والطيب من الخبث والخبائث والأعمال السيئة، ويعلمهم الكتاب، هنا الكتاب هو القرآن الكريم، يعلمهم يجعلهم يحفظون ويتأملون ويتدبرون آياته ويتبعون دلالات الآيات. والحكمة هنا من باب الترادف، ربما يكون الحكمة قد يطلق عند بعض العلماء أن الحكمة هو تعلم القرآن لأنه رأس الحكمة، وبالإمكان أن يكون مع القرآن الحكمة أنه الصواب والإصابة في الرأي، الرأي الذي أحكم صاحبه وجهه وطريقته. إذن الحكيم حينما نقول رجل حكيم أي رجل صائب في أقواله وتصرفاته، مصيب، رجل مصيب في تصرفاته وأعماله، وأنه يتصرف بها تصرفا مقبولا عند العقلاء ممدوحا تصرفا حسنا. إذن والحكمة أي يعلمهم الحكمة، فيجمع الله تعالى لهم بين الإيمان والصلاح والعلم المستفاد من القرآن والتزكية والحكمة المستفادة من القرآن ومن السنة، فيكونوا مؤمنين أتقياء علماء حكماء. إذن فقد وهبهم الله خيرا وفضلا عظيما. ومن العلماء من يفسر الحكمة بالعلم، ومنهم من يفسره بالفقه، ومنهم من يفسر الحكمة بمعاني القرآن ومعرفة محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، ولكن الحكمة كلمة جامعة لكل هذه المعاني. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعوهم إلى طاعة الله ونبذ طاعة غير الله، كانوا في ضلال مبين، في ضياع، في غير رشاد، في طريق الغواية، غواية واضحة لا لبس فيها، وما أعظمها من غواية، عبادة الأصنام وأكل الميتة وشرب الخمور والزنا والقتال على الأهواء وخلافات عدوانية وحمية جاهلية ووأد للبنات وتحريم بعض الأمور المحلال كتحريم بعض الأنعام وغيرها من الضلالات، التي رأس هذه الضلالات الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى وما سواها من الضلالات دون هذه وقريبا منها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. عاد السياق هنا في هذه الآية إلى إكمال قصة أحد، قصة غزوة أحد، هذه إكمال لها. أولما أصابتكم، قل رجع الكلام هنا إلى يوم أحد، المصيب والمصيبة التي أصيب بها المسلمون فيها، لما أصابتكم هو ما الشهداء الذين استشهدوا والذين قتلوا في سبيل الله من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله، والجراحات التي أصابتهم جراحات كثيرة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم تأملوا أنكم قد أصبتم الكفار مثليها في غزوة بدر، أصبتم مثليها وقتلتم فيهم وجرحتم بل وأسرتم منهم عددا يزيد على 70، وكذلك قتلتم عدد 70 وجرحتم الكثير منهم. إذن فقد إذا ذكرتم وتذكرتم فإنكم إذا كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، بل ألمكم وما أصابكم في سبيل الله ومن أجل دين الله، وألمهم ومصابهم في سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت. إذن قد أصبتم مثليها، اذكروا هذه النعمة، لا تنظروا إلى ما أحل بكم مع أن ما حل بكم كما يأتي في الآية هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا يعني أصبتم الكفار بمثلها، يعني الضعف، يعني أصبتم الكفار بضعف ما أصابكم، قلتم أن هذا، هذا استغراب منهم، كيف يحصل هذا لنا ونحن عباد الله ونحن مسلمون ونحن على الحق؟ أجاب الله عليهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم، من عند تقصيركم، من عند مخالفتكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المخالفة والتقصير الذي حصل منكم هو الذي سبب لكم ما أصابكم من القرح. إن الله على كل شيء قدير، فلم يترك الله تعالى صرف المصيبة لأنه لم يقدر على صرفها، الله قادر على أن يصرف عنكم هذه المصيبة ولم يتركها لأنه ليس قادر عليها، الله على كل شيء قدير، وإنما تركها لحكمة قد سبق ذكرها في الآيات السابقة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وهذا وجه من وجوه الحكمة الذي ترك الله سبحانه وتعالى الأسباب الطبيعية أن تتم بعد أن حصل التقصير والمخالفة من بعض المسلمين لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركهم كما تقدم وصرفكم عنهم، ترك الله الأمر للقوانين وللأسباب العادية الطبيعية التي جعلها بين البشر وخلى بين البشر وبعضهم البعض لتحصل وتتم، وإلا فالله قادر وهو قدير على كل شيء وعلى كل شيء قدير، قادر أن يصرف عنكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد، جمع المسلمين وجمع الكفار، هذا الجمعان، يوم التقى الجمعان الجيشان، فبإذن الله، هو بإذن الله وبعلم الله، وبهذا اللقاء يعلم الله المؤمنين، حينما تحصل الشدائد ويحصل مثل ما حصل في أحد، علم الله من خلال الواقع من هم أهل الإيمان الثابتون في إيمانهم الصابرون على دينهم، ومن فروا ولا يلوذون ولا يلتفتون وراءهم ولا يصعدون ولا يلوون، كما ذكر الله في الآيات المتقدمة، ولا يلوون على أحد فرارا وإمعانا في الفرار والهرب. وليعلم الذين نافقوا، إذن هذا وجه آخر من وجوه الحكمة في أن الله ترك الأمور للأسباب الطبيعية بعد أن حصل المخالفة، علم الله ما حصل من المنافقين في الواقع، الله عالم بما سيحصل منهم في المستقبل قبل أن يعملوه، لكن الله يريد أن يقع منهم فعل في الواقع باختيارهم. إذن وليعلم الله الذين نافقوا، يعني حصل منهم النفاق في الواقع وتفوهوا بالألفاظ السيئة والظنون السيئة في الله سبحانه وتعالى، وظنوا بالله الظنون، هذا انكشف ما كان مخبوء في صدور المنافقين بسبب هذه الشدائد التي تحصل في بعض الظروف. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وقيل للمنافقين تعالوا قاتلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي ادفعوا، أو ادفعوا، أو ادفعوا عن وطنكم وأهلكم على الأقل، إذا لم تكونوا مقاتلين من أجل الله وفي سبيل الله فينبغي أن يبقى لديكم نخوة وحمية على وطنكم وأهلكم ومالكم وأنفسكم إن كنتم لا تريدون القتال أيها المنافقون في سبيل الله. ولكن أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي لا يريدون القتال أصلا، لا لأنه في سبيل الله ولا حتى دفعا عن أنفسهم وأعراضهم وأوطانهم، فظهر أن رأيه في البقاء، لأنه كان يرى عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين كانوا من ضمن الذين يرون البقاء في المدينة، ولا ومع أن هناك بعض من أهل من المسلمين الصادقين كانوا يرون هذا الرأي، لكن تختلف النية، وهنا مهم النية والغرض الذي من أجله طرح هذا الرأي. أهل الإيمان هم يريدون القتال سواء خرجوا في معركة مفتوحة أو بقوا في المدينة، لكن أهل النفاق كان رأيهم هذا ليس لأجل أنهم يرونه صلاحا، بل لأنهم لا يريدون القتال حتى ولو دخل العدو والمدينة لا يريدون القتال، فظهر من خلال هذا أن رأي أهل النفاق في البقاء في المدينة لم يكن لأجل أن يقاتلوا فيها، وإنما ليسهل لهم، وهذا أمر عظيم، وإنما يسهل لهم أن يسلموها للعدو عند وصوله ويتعاونوا معهم في دخول المدينة، وأن خروجه مع الجيش لم يكن ليقاتل، خروجهم لم يكونوا ليقاتلوا. إذن حينما يتحججون ويعتذرون ويتذرعون بالأسباب الواهية، هم في واقع أمرهم وحقيقة أمرهم لا يريدون قتالا لا خارج المدينة ولا في المدينة، وإنما يريدون التآمر على المسلمين: قاتلوا في سبيل الله. قال: لو نعلم قتالا لتبعناكم. حينما تخلفوا، لأن هؤلاء المنافقون حينما صاروا خارج المدينة قبل أن يصلوا إلى أحد قرروا العودة، قالوا لأن النبي لم يتبعهم في رأيهم، وقرروا العودة والرجوع إلى المدينة ولم يشاركوا، ورجع ثلث الجيش المسلم، كانوا 1000 فلم يبقى إلا 700 فرجعوا. ولكن حينما قالوا لهم: لماذا لم تخرجوا للقتال في سبيل الله؟ قالوا: لو نعلم القتال لتبعناكم. كنا لا نعلم أنه سيحصل قتال، لو نعلم قتالا لتبعناكم. فهو يزعم أن اللقاء العدو إلا بمثابة انتحار وتسليم للنفس للهلاك، وهذا لا ينبغي أن يحصل من العقلاء. لكن في أفواههم يتكلمون بأنهم ظنوا أنه لن يحصل لقاء ولا قتال، ولا وإلا كانوا قد شاركوا. هذا يظنون ويزعمون أنهم أجودوا رأيا من رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصادقين معه. ووصف الله حالهم في هذه الحال بأن هؤذا المنافقون هم للكفر يومئذ في تلك الحال أقرب منهم للإيمان. ليس لهم من الإيمان إلا الاسم، إلا الظاهر، إلا الشهادتين، إلا بعض الطاعات والفرائض الظاهرة والتي تعتبر شعارا لأهل الإسلام، كأداء بعض الصلوات وأداء الشهادتين والحضور مع المسلمين في بعض المواقف، ولكن في واقع أمرهم وحقيقتهم هم أقرب للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا طبع المنافقين، هذه طبائعهم وهذه صفاتهم، أنهم يظهرون ما لا يبطنون، وهذا هو معنى النفاق حتى في لغة العرب وعند سائر البشر. حينما يقولون فلان نافق أو فلان منافق، أي أنه يظهر من الأمور ما لا يبطنه ويخفيه في قرارة نفسه. يقولون بأفواههم من الكلام المعسول والكلام اللين ما ليس في قلوبهم، وفي قلوبهم خلاف ما يتفوهون به، لأنهم غير مؤمنين في الواقع. والله أعلم بما يكتمون، الله عالم بما كتموه في نفوسهم من النفاق والنية الخبيثة والمغالطة والحيل وغيرها من الأمور التي يعملها أهل النفاق. الذين قالوا لإخوانهم

0: ما كان وقع عليهم القتل، بل كانوا سلمت نفوسهم، سلمت نفوسهم وبقوا في أهلهم. أجاب الله عليهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل لهم وأجب عليهم: فاجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، القتل في سبيل الله ليست خسارة، ليست نهاية، وفعل الإنسان المؤمن أن ينتبه، لأن الموت هو لا شك أنه سيحل بالإنسان في أي لحظة من اللحظات، لا يضمن بقاء حياته لحظة من اللحظات. إذن إذا كان الحال هكذا فعليه أن لا يحرص على أن يفر من الجهاد خوفا من القتل، لأنه لا يريد أن يموت، سوى سيموت، سيحل به الموت لا محالة دون إذن منه، ولا يحتاج إلى أن يستأذنه، ولا يدري متى سيحل به. إذن ليس فراره من القتل في سبيل الله أمرا غير حسن وأمر قبيح، فالمفترض أنه يستثمر الإنسان موته، أن يكون موته وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله على لسان المؤمنين حينما يدعو الله: ومحياي وماتي لله رب العالمين. أن ممات الإنسان ينبغي أن يكون من أجل الله ومن أجل دين الله ومن أجل الحق الذي أراد الله من أوليائه وجنده وأنصاره أن يسعوا إلى إعلائه ورفعة شأنه. قل: فادرؤوا عن أنفسكم إذا كنتم تفرون من القتل خوفا من الموت، فالموت نازل بكم لا شك، ادرؤوه، ادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين تستطيعون أن تدفعوا الموت عن نفوسكم وتظنون أن عدم خروجكم هو سلامة لكم من الموت، فالموت سيأتيكم، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم هذا أنهم لو أطاعونا ما قتلوا. بل هؤلاء قد فازوا، الذين قتلوا في سبيل الله ماتوا وفازوا بموتهم، ولم يكن موتهم خسارة عليهم، بل كان فوزا عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله أيضا هذا الفوز أنه ليس يعني مسألة بسيطة، ليس قتلا، ليس موتا عاديا، القتل في سبيل الله ليس حتى موتا عاديا كما يموت أي إنسان يحل به الموت وهو لا شك أنه سيحل به، لا، من قتل في سبيل الله أمر عظيم، مسألة موته مسألة مختلفة عن موت سائر الناس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن انظروا هذا الجواب المفحم، هم يظنون أن القتل في سبيل الله موت ونهاية وخسران وأنه فوات للحياة، لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ليس الموت قتلا في سبيل الله فوات للحياة. لا تحسبونهم ولا تحسبن أيها المنافق أو أيها المعترض على من قتل في سبيل الله أو أيها المتردد عن الجهاد في سبيل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هم ليسوا أموات كسائر الأموات، بل هم لهم حياة خاصة، أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، حياة خاصة، حياة الشهداء، هذه حياة خاصة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى إلا للشهداء في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة بحقه وحق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وإن شاء الله نستكمل الموضوع في الحلقة القادمة، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ

القدير

يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بك.

أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون

وإنا على آثارهم مقتدون. صدق الله.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه، فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام آفاق اف ام
3: مفردات القرآن الكريم.
4: التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.
5: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفنا عند قوله تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم يقول للمشركين مع من عبدوهم من دون الله مكانكم، قفوا مكانكم أنتم شركاؤكم، فزينا فرقنا بينهم، بعدنا تلك البصل والوشائج والحبائل التي كانت بينهم، هذا الرئيس حقه وهذا الملك حقه وهذا الزعيم حقه وهذا الأمير حقه وهذا السلطان حقه وهذا الشيخ حقه وهذا أبوه، هذا الوصائل والوشائج والقربات كلها يوم القيامة تنقطع، لا يبقى إلا سبب واحد وهو سبب المحبة في الله، سبب المحبة في الله فقط. بقية الوشائج قال تعالى وتقطع بينهم وظل عنهم ما كانوا يزعمون، تقطعت الحبائل والبصائد يعني القرابات، يعني اليوم في الدنيا كل واحد يتعصب للثاني للمدن ابن عمه له وله عوف مع أخوه مع أبوه مع أبيه مع جواء وله عوف وله صاحب منكر وله الجاني وله الظالم، لكن يوم القيامة يتبرأ هذا من هذا، سواء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ما عبس لا وصائد ولا وشائد ولا حبائل ولا شيء، سواء والإنسان يبني علاقة مع الغير وفق علاقته بالله، والله إن كان مستقيم هذا أحبه وأتولاه، غير مستقيم حتى لو كان أقرب الناس إلي لا يمكن أن أحب أعداء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن أتولى أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه، وهذا الذي سينفعه في الدنيا وفي الآخرة. على كل يوم القيامة تعصبوا للأصنام، الذين تعصبوا للأصنام وتعصبوا لهذه الآلهة، تأتي هذه الآلهة لتنكر عبادتهم لها فتقول ما عبدتمونا ولا شعرنا بالعبادة ولا درنا، يعني سواء كانت هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله بشر مثل عيسى بن مريم وحزير الذي قالوا ابن الله والملائكة والجن، أو كانت أحجارا وأشجارا أو نحو ذلك ينطقها الله سبحانه وتعالى لتقول ما كنتم إيانا تعبدون ما عبدتمونا، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، وقال الله شاهد أن أنتم ما عبدتمونا ولا عرفنا أنكم عبدتمونا ولا شعرنا يوم من الأيام أنكم عبدتمونا، سواء ما إحنا تاري إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني إنا كنا عن عبادتكم لغافلين، قلنا لكم أن إن هذه المخففة من الثقيلة أصلها إنا حرف توكيد ونصب ونا اسمها، كنا عن عبادتكم لغافلين تسمى اللام الفارقة في الخبر لغافلين، على كل يأتي يوم القيامة والذين عبدوا من دون الله واتخذوا من دون الله آلهة في حسرة كبيرة جدا، ولكم أن تتوقعوا ذلك المشهد العظيم يوم القيامة والناس بالمليارات بل بالتريليونات، هذا يعني أعداد هائلة جدا جدا جدا يأتون يوم القيامة ويستطمون أن الآلهة التي عبدوها من دون الله ما أغنت عنهم شيئا ولا نفعتهم شيئا بل ضرتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصاب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنتم فيها خالدون، اللهم أجرنا من النار، هذا حال من عبدوا من دون الله آلهة، وكذلك أيضا هو حال من أطاعوا المخلوق في معصية الخالق، هذا يجب علينا أن نشرحها مرة ثانية، كل من أطاع المخلوق في معصية الخالق وقدم المخلوق على طاعة الله حتى لو كان أبا أو أمه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا إنسان أطاع المخلوق قال له أوامر قال لماذا قال هذا أسر مع الهوى مع الشيخ حقه شلوا الأرضية حق الناس وبسطوا على أراضي الناس بسطوا على أموال الناس، وبعض الناس عنده استعداد يحلف يمين يدور بس لليمان يدور يستأجر لليمان يحلف يمين بألفين قرش 3000 قرش هوا، المهم هذا الرجل باع نفسه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله، فكل من أطاع المخلوق في معصية الخالق ولا طاعة في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، وطاعتك للمخلوق للأب أو للأم هي أيضا في إطار طاعتك لله، فقضى ربك قال لكن عند المعصية وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، سواء فالإنسان ينبغي أن يكون ولاءه أولا وآخرا أن يكون ولاؤه أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، وإذا أطاع أو زار أو أحسن أو ذا كل ذلك في مرضاة الله ومحبة الله وطاعة لله سبحانه وتعالى عند ذلك يكسب الأجر من الله والثواب، قال هنالك تبتلى إنسان سيختبر ما قدم. ما معنى يختبر؟ يعني سيطلع بنفسه على ما قدم. قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمقصود أن الإنسان أعماله كلها مسجلة هنالك تبلو. ما معنى تبلو؟ تختبر. يعني إنسان يجي عند خبر أنه خلاص صار من أهل النار أو صار من أهل الجنة، هناك كما قلت لكم بشارات وإشارات. بالنسبة للمؤمن سيؤتى صحيفته بيمينه، يعني سيأخذ صحيفته بيمينه، وبالنسبة للكافر والفاجر صحيفته سيأخذها بشماله. بالنسبة للمؤمن وجهه سيأتي أبيض، وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناعمة، يوم تبيض وجوه وتسود، هذه كلها علامات. وهذاك الكافر والفاسق والفاجر وجهه مسود، قترة غبرة إلى آخره. طيب، يريد أن يتحقق الإنسان، يعني بعض الناس يقول النتيجة حقك يا فلان 50 درجة مئوية من 100 درجة، وهذاك درجتك 40 درجة، وهذا 30 درجة. قال الشيء تأكد، الشيء تأكد أنا وصلت، أنا استحق هذه الدرجة وماشي. بعض الناس في الدنيا حق الدفاتر حق الاختبارات، لما يجي يتأكد ربما يكون مغبون مظلوم، يرجعوا زيدوا للدرجة 3 5 حسب ما غلطوا في حقه. لكن الله لا يغلط، والله تعالى لا يزهى ولا يغيب عنه شيء. يقول لك طيب شيء تحقق، تفضل اقرأ كتابك. هذا معنى يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، سواء هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك يعني هذا هنالك للظرف للمكان، ظرف المكان هنالك، وقد يستخدم للزمان من باب الاستعارة، يعني هنالك يعني يوم القيامة. هنالك تبلو أي يعني تختبر كل نفس ما قدمت، يعني تجي تطلع وتتحقق بنفسها عما جرت بالتفصيل الدقيق، بالساعة، بالثانية، باللحظة. ما هو يعني بنقول ما عملك في السنة الفلانية كان كذا وكذا بالجملة، ما بالله باللحظة. وإن شئت بالصورة فبالصورة. اليوم يعني ما نقول يوثقون الأعمال والمؤتمرات والندوات، أحيانا بعض الزعماء وبعض الناس، بعض الناس من طفولته منذ نعومة أظفاره وأبواه يوثقان حياته لحظة بلحظة. يعني يجي يكبر وهو يدري نحن ولد، لو ما أكبر هو قدوا مسجل في كاميرا يسجلوا هكذا، وتبصروا دحين وقع التواصل، هذا يدي لك لقطة، وهذا يدي لك لقطة، وهذا يدي لك لقطة. أحيانا تقع غريبة وعجيبة وحين تقول عادية. على كل حال، إذا كان هذا ممكن وتحت طائلة قدرة البشر، فبالأولى رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكل صغير وكبير مصطدر، وكل شيء أحصيناه في إمام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ووجدوا ما عملوا من خمه، ووجدوا ما عملوا من حاضرة، ولا يظلم ربك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالمقصود أن كل شيء مكتوب مسطور. يعني الإنسان يقول مثلا يتكلم صاحبه، كيف أنت يا صاحبي؟ أي مكتوبة مسجلة، وبعد السجلات هذا احنا احيانا يسوي لكم هذه الايام هارد كبير، يعني يسع حقها الذاكره واسعه بامكانها ان تحتفظ بمعلومات كثيره. لا معك العقل هذا، بس ما عجبه انت معك عقلك هذا، فيك تريليونات هذا من الخلايا حق الذهن هذا عجائب، ومع ذلك يحتفظ ساعه ما يجي الباري نفسك سواء لا يمحي في لحظه، واذا مش انت داري ما هو، ولا كانك لكي لا يعلم من بعد علم منه شيئا. واحيانا والذاكر ما شاء الله مفتوحه، سواء يعني بذبث ما احتجت تذكر في الحال تلك الساعه يعني ياتيك. قال الامام علي كلام الله عليه، قال ان هذا اللسان بضعه من الانسان فلا يسعه النطق اذا اتسع، فلا يسعه النطق اذا اتسع، يعني كلام كثير، ولا يسعفه النطق اذا امتنع، يعني تشيد تكلمه معينه خلاص ما تدرك من انجيله، ما عجب. وهذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي انضج وهو الذي اضحك وهو الذي ابكى وهو الذي امات وهو الذي احيا سبحانه وتعالى. هذا في العقل. ايضا القيامة موجودة، تشتي بالصوت والصورة موجود، تشتي بالصوت الحالة الحالة، تشتي بالصورة الحالة، كل شيء مسجل. حتى الأرض التي مشيت عليها، قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، شرا يره. قال بعض المفسرين أنه يوم تحدث الأرض تحدث، قال عن ما عمل فيها من ضاعة أو من معصية تشهد، تشهد له، جوارحه أيضا تتكلم. المهم كل شيء، الشهود كثير، قال تعالى وشاهد، شهود على ابن آدم كثير، وشاهد ومشهود، جوارحك ينطقها الله سبحانه وتعالى، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا منه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنضغنا الله الذي أنضغ كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الجوارح، الأرض، الجيران، الأخ، الأب، كل وشاهد ومشهود، والملائكة، والله فوق الكل، وكفى بالله شهيدا. يعني ما بيمكن، يعني ما يمكن الإنسان أن يكذب على الله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني يوم القيامة يجي يكذب، يكذب، ما فهم لقد لسانه رجله عينه بدأ بتكلم وتشهد على الله، تقول لا إلا فعلت كذا وكذا وكذا، واضح وماشي. فالمسألة ذات خطورة جدا، خطورة يعني خطر كبير جدا، نسأل الله لطف السلامة. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني ما قدمت، أسلفت بمعنى ما قدمت، تبلو أي تختبر، تطلع بنفسها بأم العين، تقرأ تقول إلا هذا في اليوم الفلاني، إلا هذا في اليوم، بعد الباري يدي له ذاكرة قوية، ما عمش تيها نسيها، الباري وقفها ذاكرة تلقى. قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني ما بصرت أنا، ما رأيت أنا، ما عدت كرشة، اليوم عاد بصر كل شيء، وتطلع على كل شيء، وتكرر على كل شيء، وتقول تحكم على نفسك، وكفى بنفسك اليوم عليك ما حسيبا، أنت الذي ستحكم على نفسك، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. فليطلع كل منا على ماضيه وعلى حاضره، ماذا قدم، ماذا فعل، صحائف حسناته كيف فعل بها، صحائف سيئاته ماذا عمل بها، يذكر، يذكر كم يمينا فاجرة قد حلف، كم ظلما قد يعني من أموال الناس قد أخذ، كم زكاة قد منعها، كم حقا للوقف قد منعه وأكله، كم ظلما قد اقترفه، كم جرما، كم كذبا، كم غيبا، كم نميمة، كم سوء طاعة لوالديه، كم سوء تصرف. يعني لو اطلع الإنسان، يعني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولكن مع ذلك باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والله يعفو عن السيئات ويتوب على من تاب ويغفر الذنوب، ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ثم ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يتصفح ماذا عمل، يتفقد نفسه قبل أن يحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زينوها قبل أن توزنوا. الإنسان يراقب نفسه يوم القيامة، ما به مفر من قبضة الله وغضب الله وعقاب الله، وعندما تأتيه سكرات الموت لا عندما تأتيه سكرات الموت يقول في تلك الحال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عندما يموت يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عندما يأتي يوم المحشر ويرى أهل الجنة يدخلون الجنة، قال تعالى في حق هؤلاء: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا، ها هنا ربما لم تأتي للتقليل بل جاءت للتكثير. أخي، رب للتقليل جاءت كثيرة وجاءت لتكثير ولكنها تقل. هذا من المواضع الذي جاءت فيه ربما، هي أصلها ربما مخففة من ربما، وربما تقول رب صدفة خير من ألف مئة، والمراد هي التقليل، يعني نادرا ما تأتي الصدفة خير من ألف مئة نادرا. ورب صديق خير لك من أخ، يعني نادرا ما يأتي الصديق خير لك من أخ. لكن في هذا الموضع سيكثرون التمني، فقال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بمعنى أنهم سيتمنون أن لو كانوا مسلمين في هذا الموطن، لأنهم سيرون أن المسلم وحده هو الذي سيدخل الجنة، وأما غير المسلم. والمراد بالمسلم ها هنا الملتزم لدين الله ولشرع الله. قال الإمام علي بن أبي طالب وهو يتحدث عن الإسلام حتى لا يقول قائل إن المراد بالإسلام مجرد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، الإسلام هو قال الإمام علي: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد من قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اليقين، أو العكس، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الأداء، والأداء هو العمل. إذن الإسلام هو العمل. ما في واحد يقول أنا مسلم هو بيكذب، سواء أو بيخدع أو بيناف يعني أو بيخلف الوحي، لأن يعني هذا من علامات من؟ ليس من علامات المسلم، من علامات النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى آخر أوصاف المنافقين، من أنهم يتولون أعداء الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، كما هو الحاصل عند كثير من أهل الصلاة، لكنهم في الحقيقة عند الله في عداد المنافقين، لأنهم تولوا أعداء الله ونصروا أعداء الله على حساب الإسلام والمسلمين. واضح ماشي؟ إذن الإسلام هو هذا. فيقول الإنسان يوم القيامة الكافر، يقول الله تعالى عنه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون أن لو كانوا مسلمين، لأنهم عرفوا في تلك الحال أن الإسلام وحده هو شرط دخول الجنة، وأن الإسلام هو سبب دخول الجنة. لكن كيف يحصلون الإسلام آنذاك؟ سواء ما عاد المسألة وقت عمل، الوقت وقت جزاء، وقت حساب، وقت عقاب، سواء لا دينار ولا درهم، ولا يمكن تصبر، يقول الصبر ينفع يوم القيامة، ولا صلاة تنفع، ولا زكاة تنفع، ولا حج ينفع، ولا شيء ينفع، بسهار وقت العمل، وقت العمل في الدنيا. نسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال. قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبيك الذي شلح كفته وخواته 20-30 سنة وبيأكل حقوقهن ولا التالهين فيه، اترعوا وجر لها الجنبها الحالية وكرشها كبرت ما شاء الله، والجهة الكبر وزوجهم عمر الديوان وفرش من ذلك الضغط 25 ارتفاع وسوى البردات كل بحق الناس، بحق الناس، بحق الناس. فارح ويقولوا لها: الشيخ فلان كيف أنت يا شيخ، وهو قدو كبير ينتفخ أكثر، كيف يا فلان، وهو حق الناس. هذا الجسد الذي غذي بالحرام النار أولى به. يوم القيامة يرجع يقول: يا رب هذا المحنة، ريت والله ما اديتني أولاد، يا الله ريت، يعني أتمنى أن لم تكون قد أعطيتني أولاد، ولا لا ولا، لكن البارئ جعلك بسمع وبصر مع كتاب، وعندك عالم، والشريعة قائمة، والأمور واضحة مثل الشمس، لكن هواك غلبك، نفسك الأمارة بالسوء غلبتك على شرع الله سبحانه وتعالى. ما بالله دشتي الناس فوق ما قد معك من ورث قولتك سعي، وما بالله دشتي قولتك حق قلبي ما هو، وحق اليد وحق الرجل. يوم القيامة بعد تجي الرجل تصفعك ورجل يعني يد تصفعك ورجل تركضك. يوم القيامة ودافت البلاء، ودافت البلاء. شراب الخمر ياكل ياسعى بالتهجير بكش طلقة. ما هي قصة الله هذا بالمخدرات، ما هي قصة الله هذا الاتجار بما حرم الله، ما هي قصة الله هذا قصة الدنيا وقصة الشيطان وقصة جهنم والعياذ بالله. على كل يقول الله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل صغير الحكاية. غفيت يوم من الأيام فلان ابن فلان، اختبته نميته، أنت مش أنت بتلوه أبدا أنها عداء موجودة. قال نسوه، قالت على أحصاه الله ونسوه، كل شيء مسجل. أنت قد نسيت خلاص، ما عادك تذكر هذا الشيء، لكن يوم القيامة ستذكر كل صغير وكبير، كل شيء ستجده أمامك وتقرب نفسك تقول لا هذا وهذا حدث هذا. لكن الاعتراف يوم القيامة لا يقدم ولا يسمن ولا يغني من جوع. الاعتراف يوم القيامة لن ينفعك، والكذب لن ينفعك أكثر. هو الاعتراف الآن في الدنيا، التوبة الآن في الدنيا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون من الآن. أحسن للإنسان أن يتوب من الآن قبل أن تغرغر، قبل أن تغرغر، لأنه ساعة الغرغرة التوبة لا تقبل. كما تاب فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن توبته في تلك الحال غير مقبولة. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان يا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سواء يعني ساعة الموت ما تقبل التوبة، الآن التوبة مو بالإمكان. أرجع حق الناس، شليت حق الناس، عادوا موجود أرجع، ما عاد ممكن يصير. أطلب منهم السماح لعل وعسى يسمحوا، وانوي في نفسي أنه إذا يشر الله لي أقضي حق الناس، أقضي حق الناس. بعض الناس يشر الجنابي حق الناس ويشلها، وهذا يشل المرجان، وهذا تمنع الزكاة، وهذا يشل كذا، وقصدهم هذا أنه هذا أحمر عين، هذا الحياة على الإنسان هذا كيف سواء. لا، هذا من الغباء المطبق والحماقة والسفاه، يعني الذي يودي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. العاقل من عقل نفسه عن محارم الله سبحانه وتعالى، هذا هو العاقل، هذا هو الذي سينفعه عقله يوم القيامة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. يتمنى العسكري أنه ما أبصر الفندم ولا عرفه لأنه مش له حق، ويتمنى ذلك الرعوي انه ما صرت مع الشيخ حقي بسطوح على الارض حق الناس، ويتمنى ذلك الكاتب الذي فوق الله بحر العبود في الاوقاف ولا هانك انه ما تولى شيئا من هذا العمل، ويتمنى امين المنطقه انه ما كتب وثيقه ولا حرر عقد بين اثنين، ويتمنى هذا الذي سيحصل. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه واله وسلم: ويل للامراء، ويل للعرفاء، ويل للامناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم، الذوائب جمع ذائبة الذي شعر هذا يوم علق شعره في الدراسة بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. هنالك تبلو كل نفس. يجوا العدو قالوا احنا نعدل بحسب العرف والسلف، أي سلف وين عرف؟ معكم شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله. عندما تقول عادل يجب أن تكون عادلا بمعنى الكلمة، لأن قصد أنه لو عدل ما حكم الله أنه أرجع ينسحب الحكم عليه. وجوا الأبزياء يطالبوا، وجوا ذلك ما من هنا أنت تشهد لي وأنا أشهد لك، وأنت دهن ظهري وأنا دهن ظهرك. هذا المقصود يقع الحاصل الآن بين الناس، يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا هو الحاصل، ليس هناك صدق بأمانة. والمقصود يجي الكاتب ما بيشل المرف في الشرك، هذا سلفنا وعرفنا، هذا شرع الله، ما بيشلها في الوقت. فإلا ما بيشلها للمن ما بيشلها في الوقت، قالوا حق الوقت، نجي حق الوقت يحمر العين. قال ماشي معنا حق اليد، هي اليد تقسم بين المهر ورث الجمع، حتى الزوجة هي لها قسم، لأن الله يقول للرجال نصيب مما ترك اليد. هذا هي جت لكم رأسا ألا جت ورثا، تفهمون يا ماشي؟ هي جت هذا اليد اللي بتقولوا حق الشقية، هل جاءت لكم رأسا يعني ادها لك صاحب الملك أو صاحب الفراسة؟ ألا جاءت ورثا من أبيكم، كان يستحقها الأب مثلا، كان يستحقها الأب، كل ما كان يستحقه الأب أو من عناء ما يسمى بحق اليد، فإن الواجب أن يقسم بين جميع ورثتي على الفرائض الشرعية. فيجي يقول لك احنا سلفنا وعرفنا، ما بالسلف ولا عرف يخالف شرع الله يعمل به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا قاله النبي، فهو رد. كل محدثة ما، وكل بدعة، وكل ضلالة، هذا مآل الإنسان. فأي شرع يخالف شرع الله لا حكم له، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا مسألة خطيرة. على كل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. واحد تولى في سواء مسؤولية، وقع مدير عام، وقع وكيل وزارة، وقع وزير، وقع ضابط، وقع قائد لواء، وقع أركان حرب، الباري مطلع كيف شليت السيارة، وكيف شليت التموين العسكري، وشليت الذا، وكيف زورت، وكيف خدعت، وقلت هذا بدل سفر، وهذا بدل مخاطر، وهذا بدل أجور سكن، وهذا بدل كذا، بدلك أنت بكل لك سواء. يجي يوم القيامة والباري مطلع على كل شيء، أنه ما كان مثل هذا كل حاجة، وإنما أردت أن تثري نفسك وأن تغني نفسك بالمال الحرام. لكن هذا معنى قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. واحد حلف يمين وسارع وسار وشل الدنيا طول وعرض، بعد هانك 10,000 لبنة، وهانك هذا حمار، وهانك بل كذا رصيد، وأجر الجنابية الثمينة، لأن كل من حرام يوم القيامة يمكن أن تنفعه عند الله سبحانه وتعالى هذا الحرام. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا عزيز يا رحيم يا غفار. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. واحد ضيع عمره في المغاني والملاهي والرقص والزبج والنكد، ولا أعطى هذه الحياة حقها من الاهتمام والجد، واتخذ دينه لهوا ولعبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هذا يشيب عن نجم الفنان الصاعد الفلاني، وقضى عمره في سواء في هذا الأشياء، يعني لم يكن عنصرا فعالا في المجتمع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، جعل الدنيا عبارة عن كيف يربح، كيف يكون له صيت، كيف يكون نجما متألقا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآية يجب علينا أن نتوسع في معرفة ما ما ما ما, ما يعني تدعونا إليه، ما ترمي إليه، أن لأن هذا تحذير شديد. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ما قدمت وردوا إلى الله مولاهم الحق. رجع الناس كلهم إلى الله المولى، والمولى بمعنى المتصرف في هذا المعنى. الحق في إشارة إلى أنه كان الناس يعبدون ويتخذون أولياء، لكن ليسوا أولياء يستحقون الولاية، كما عبدوا الأصنام واتخذوا أولياء من دون الله، كما عبدوا الملوك والأمراء والسلاطين واتخذهم أولياء من دون الله، لكن الولاية الحقة هي لله سبحانه وتعالى. قال إن ولي الله الذي مه وهو الذي أنزل الكتاب وهو يتولى المه الصالحين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله مولاهم الحق أي عرفوا أن الولاية الحقة يوم القيامة، لكن المعرفة هذه لن تقدم ولن تغير من واقعهم شيئا، لن تقدم ولن تؤخر ولن تغير من واقعهم شيئا، لأن الإيمان في تلك الحال بالنسبة إلى هؤلاء أصبحوا ملجئين إليه وليسوا مختارين، أصبح إيمان لجأ يعني ضرورة ما عاد أن يصير أن يجي، واضح؟ لكنه لو رد إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالتوبة بالنسبة لهم أو الإيمان بالله بالنسبة لهم يوم القيامة لا ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرها. قال وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم، أن عرفوا أنه في تلك الحال أنه ما بمولى على جهة الحقيقة إلا الله. لكن ماذا عسى أن تنفعهم تلك المعرفة يوم القيامة؟ لن تنفعهم شيئا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل بمعنى ضاع، ذهب أدراج الرياح. الأصنام التي اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله وناظروا من أجلها وحاربوا من أجلها ضاعت عنهم فلم تغن عنهم من الله شيئا. الأموال التي حلفوا عليها الأيمان الفاجرة وقاتلوا من أجلها وشارعوا بالباطل من أجل الحصول عليها ضاعت عنهم. العشيرة والأولاد والأهل والزوجة الجميلة والأنساب والأصهار كلهم ضاعوا عنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قالوا هذا قائد الحماية الخاصة وهذا قائد الحماية الجسدية، وهذا ما به يوم القيامة يعني يتبرأ كل واحد من الآخر، كل واحد يتبرأ. في الدنيا كان عنده استعداد يقدم رأسه وفعلا قدم رأسه، لكن هل قدمت رأسك من أجل الله، من أجل دين الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل؟ لا، كل ذلك من أجل أن يشهد لك الأمير وأن يضاعف لك الجزاء والعطاء والهبات والحوالات والبدلات والمكافآت. ما قصدت بذلك وجه الله، ولو قصدت بذلك وجه الله لعرفت أن هذا الشخص لا يستحق الفداء، لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولم يقيم حدود الله سبحانه وتعالى وتولى أعداء الله. لكنك لم تجعل لله سبحانه وتعالى حسابا، بل جعلت الدنيا أكبر همك وغاية مقصدك الدنيا فقط، وهي التي حملت الكثير من الناس على أن ذهبوا أدراج الرياح وزلت بهم الأقدام والعياذ بالله. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي، فقولي مضحك والفعل مبكي مبكي. الموت يأتي الموت، وإذا الإنسان خلاص قامت، من مات قامت قيامته، ولو كان عاد حياة البرزخ سيبقى في البرزخ الله أعلم إلى يوم يبعثون، لكنها قد قامت قيامته، لأن الله تعالى يقول لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذا عندك حق رجعها الآن، لا تفعل في وصية يقول رجعوا حق فلان، ما رجعها أنت، يجي لك الأجر أنت والثواب أنت سواء. عندك زكاة، عندك أوقاف، أنت في تلك الحال. الأولاد أحيانا ما عاد يذكرك بالفاتحة، يفوتحوا لك ما عاد يا الله هذه ثقيلة سواء، كل واحد يحج عن فرضه يقولوا. فالإنسان إذا ما كنت متخذا وصيا فكن فيما ملكت وصي نفسك سواء. الإنسان سيحصد ثمار غرسه بيده، فالإنسان يكون حاذق في دنياه يتحقق المخلوق، يصلح ما بدر منا من أخطاء، يصلح الأخطاء، يسبرهم سواء. بعض الناس هكذا يجي وهم يعني منحاز للذكور دون الإناث، سعم قد خلق الله لها الذكر والأنثى سواء، ابتلع ما يشتي ما بالله للعيال يفعل لهم وصية، قالوا ما يدرس وصية الوارث، قال لأولادهم سواء. رفت في عرس كان هبة كان بدي ماضك ويدور تحايل على الم على البنات. إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه فيجور في الوصية، فيجور بدو بينازع بدل ما يعينوا على طاعة الله. الكاتب والشهود والحضور يعينوا على طاعة الله ويثبتوا ويقولوا لما بالله استقيم، لأن الله بيقول وصية غير مضار، يعني الوصية التي ما بيشتها ضرر صحيحة من بعد وصية توصون بها أو دير غير مضار وصية من الله، لكن في فيها ضرر. والله بيقول في الحديث الشريف إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ثبت السمع الباري من عنده للذكر من الحظ الانتهين إلى آخره. فيجي الإنسان قد صلى عمر طويل وحاج وزكى وقرا قرآن اختمه بعد اختمه وسوى عن كله، ويجي بعدها في الأخير ما يوقع على تذكرة السفر إلى جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني مش ما كانوا يعبدون، ما كانوا كل شيء مما كانوا يفترونه ويكذبون ويخدعون ويغشون ويزورون ويحتالون كل شيء، هذه الحيلة وهذا التزوير وهذا الخداع وهذا اللف والدوران ضاع أدراج الرياح. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واجعلنا من متقائك وطلقائك ونجدائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الغافلين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على طاعتك حتى يأتينا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، وارضف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. اللهم اصرف عنا الغلا والوباء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في دورنا وأمنا في أوطاننا وأمنا في الدنيا والآخرة يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وانصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، وكن لهم ناصرا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
6: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سقورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا ألا تهانوا ألا تبهروا ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
12: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
0: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه، وإنما ستخسر.

0: من صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وكائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.
1: فاسألوا

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي لك الفداء.
22: يا سيدي روحي لك الفداء.

شعار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم، والله خير الناصرين. ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.

0: قبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.
1: أؤكدوا أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: النفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك. يا شاعر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال الالي جوز هادو
1: الايال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال: حذاري حذاري. فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
8: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل: ما لكم من الله من خشامها.
9: أقول للسعودي: أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بزيدوا يا جبال، يا جبال أنت جارنا جارنا، لعنا نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
2: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

عدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي يد تزرع. إن الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية الشاملة هما ركيزتان أساسيتان لبناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، سلاح لا يقل أهمية عن سائر جبهات الصمود والثبات. وفي إطار سعينا للنهوض بالمنتج المحلي وتحقيق معايير الجودة والتمكين المالي لمزارعين الأبطال، نسلط الضوء اليوم على أحد أهم كنوز الأرض اليمنية الخيرة، وهو محصول الرمان الذي أودع الله فيه البركة والجودة العالية. في هذه الحلقة سنرافقكم في رحلة شاملة حول موسم حصاد الرمان وسلسلة القيمة لهذا المحصول الاستراتيجي، بدءا من المعاملات الزراعية الصحية قبل الحصاد، ومرورا بطرق القطف والتعبئة والتسويق، وصولا إلى آفاق التصدير والصناعات التحويلية. ويسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نستضيف في برنامجنا عبر الهاتف المهندس زهران المشرقي، ضابط سلسلة الفواكه، ليجيب عن كافة أسئلتنا في هذه الحلقة، ويقدم للمزارع اليمني الإرشادات الفنية الكفيلة برفع الإنتاجية وتحسين الجودة. فمرحبا بكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم الأستاذ زهران المشرقي ضيفا عزيزا عبر الهاتف. أهلا وسهلا أستاذ زهران،
3: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، أنت مهندس وأنت ضابط في سلسلة الفواكه، حول محصول الرمان. بداية حدثونا عن أهمية محصول الرمان في اليمن وما مكانته الاقتصادية والغذائية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا محصول الرمان له أهمية كبيرة لدى المزارعين، وكذلك أهمية كبيرة اقتصادية وميزة من حيث توفير الموارد والظروف البيئية التي لإنتاج أجود أنواع الأصناف الرمان الذي تحتل في اليمن. ويحتل محصول الرمان من المحاصيل الفاكهة بالنسبة الخامسة من المحاصيل الفاكهة من حيث المساحة والإنتاج، وإنتاج يعد من المراتب الثانية في التصدير بعد محصول المانجو. ولذلك تم إعطاء الأولوية في هذه المحاصيل لتنفيذ وتطوير المحصول على حسب توجهات سلاسل القيمة التي تحدث في هذا المحصول، والذي يبرز من أهميته والذي يعتبر ضمنه من الفوائد الاستراتيجية التي يبنى عليها البلاد والوطن، وكذلك في زيادة الفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين لبناء عمل استثمارات مجالات واسعة في هذا المحصول، كونها لا تتوفر في هذا المجال بنسبة كبيرة. وكذلك في محصول الرمان ذو نسبة تصديرية عائلة، لكونه طلب من الدول المستوردة من الخارج، ويعد من المحصول الرمان من أهم المحاصيل الذي يدخل في الصناعات التحويلية وكذلك الصناعات الخاصة مثل مواد التجميل وصناعات الطب البديل الذي يدخل فيها من هذا المحصول الرمان. وهذا هو محصول الرمان وأهميته الاقتصادية في رفع وذات عائد اقتصادي كبير، سواء كان دخل للمزارعين مواد العيشة وكذلك عائد اقتصادي للبلاد
2: نعم. مهندس زهران، ما هي أبرز مناطق إنتاج الرمان في اليمن، وما الذي يميز الرمان عن غيره من المنتجات الزراعية؟ يعني
3: محصول الرمان هو انتشر في اليمن بمساحات واسعة، حيث يقدر المساحات فيها بحوالي 90,000 هكتار، ما يمثل نسبة 7% من المساحات الإجمالية المزروعة في اليمن، وحيث يمثل محصول الرمان نسبة 3% من المحصول من الإجمالي المساحات. وهناك مناطق كبيرة ومحافظات كبيرة توزع فيها، وزعت على حسب 16 محافظة في الجمهورية اليمنية، مثلت فيها صعدة وأكبر جزء منها وعمران وذمار بنسبة 90%، وأجزاء أخرى من المحافظات والمديريات الذي يزرع بنسبة بسيطة فيها. وبالنسبة للأصناف، هناك أصناف ذات جودة عالية وتتركز فيها كتصدير، ركزت في الصنف الخازني الذي يتميز بحجم كبير للثمار وذات جودة عالية، وكذلك رمان طائفي ورمان بلدي ورمان حبشي وكذلك الخازني. وهذه هي أنواع وأصناف الرمان التي تميز بها المحافظة اليمنية وكذلك بالأخص محافظات صعدة.
2: يعني للأمانة أنا أول مرة أعرف أن عاد الرمان أنواع، يعني أنا قصدي أن الرمان كله نوع واحد، لكن الآن تفاجأنا أن اليمن تتميز بأصناف مزروعة. ما هي مميزات كل صنف من هذه الأصناف؟
3: كل صنف له مميزات وذات علامات حتى في النضج، وعلامات في تكوين الثمرة وحجم الثمرة. وأجود أنواع الرمان هو الرمان الخازمي الذي يتميز بكبر الحجم، حجم الثمار، وذات جودة عالية في الثمار والحبوب الذي تكون داخل الثمار. ثم يليها الرمان الطائفي باللون الأحمر الذي يتكون على لون الثمرة نفسها، وكذلك الرمان الحبشي الذي يتكون بطعم حامضي قابل للصناعات التحويلية، وكذلك الرمان البلدي. وهناك رمان تم زراعته في الفترة الأخيرة يتميز باللون المقابل للأسود، وهذا هو أنواع وأصناف فيها للرمان.
2: نعم مهندس زهران، ما هي أهم العمليات الزراعية التي يجب تنفيذها قبل موسم الحصاد لضمان إنتاج رمان ذو جودة عالية؟
3: هناك عدة عمليات زراعية يقوم بها المزارعين في أثناء قرب نضج وحصاد الرمان. ومن أهم العمليات الزراعية التي يقوم بها المزارعون هي فترات الري التي يقوم بري المحصول الزراعي على حسب احتياج المحصول الزراعي. ولكن نقص المعلومات لدى بعض المزارعين عن كمية واحتياج المياه لهذا المحصول تؤدي إلى بعض الأسباب، منها تفشق في الرمان يسمى بالمصطلح المحلي، وهي تشقق بالنسبة للثمار نتيجة العمليات الخاطئة التي يقوم بها المزارعون في ري بكميات كبيرة لهذا المحصول. وهناك عمليات تكليم وإزالة الأعشاب الضارة التي تحصل في أثناء النمو لهذا المحصول، وكثير من العمليات التسميد والري حتى وصول المحصول إلى النضج والحصاد والقطف إلى مرورا إلى التسويق.
2: نعم مهندس زهران، كيف تؤثر عمليات التقليم والتربية في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار؟
3: بشكل عام وبشكل خاص، يعني بشكل عام هي تؤثر سلبا على جميع المحاصيل سواء كانت في الفاكهة أو في المحاصيل الأخرى. في محاصيل الفاكهة بالذات يعني إذا لم يقلم المزارعين المحصول وإذا لم يؤدي العملية الزراعية بشكل صحيح ويعني وبزيادة يعني لم يقلم المحصول، يعني هناك يؤثر سلبا على إنتاج المحصول وكذلك بشكل خاص على إنتاج الشجرة. إذا لم يكن هناك تقليم ودخول الضوء إلى جميع الفروع وأشجار الأشجار والشجرة التي تنتج الثمرة، هناك أثر سلبا على كمية الإنتاج وعلى حجم الثمرة وكذلك على جودة ونوع وذوق حتى المحصول وجودة الثمرة.
2: نعم.
3: هي عملية مهمة لابد أن يتبعها هذا الزارعين على أساس أنه يحسن ويطور من إنتاجه ويزيد من كمية الإنتاج سواء في الشجرة يسمى الإنتاج الرأسي الذي يقوم بها عملية المزارعين من العمليات الزراعية حتى التكليف.
2: نعم. مهندس يعني زهران المشرقي، الري، يعني الري موضوع مهم جدا، ما هو دور الري خلال مرحلة اكتراب نضج الثمار، وما هي الاحتياجات المائية في هذه المرحلة بالنسبة للرمان؟
3: الري بالنسبة للمحصول الرمان هو عملية منظمة وذات حساسية كبيرة وذات في محصول الرمان ومحصول العنب، كون محصول الرمان يحتاج إلى كميات بسيطة وذات كميات محدودة أثناء قرب ونضج هذه الثمار، ولا يحتاج إلى كميات كبيرة في نفس الأخطاء الذي يتبعها المزارعين في الري بالغمر والذي يقوم بري المزرعة كاملة ما أدى. وكذلك المحصول الرمان كما ذكرنا سابقا هو ذات محصول حساس في محصول في عملية الري، لأنه في هذا المحصول يحتاج إلى كميات بسيطة على حسب عمر الشجرة وعلى حسب كذلك حجم وكميات الموجودة في الثمار نوع في الشجرة. كلما كانت الكميات الموجودة في الشجرة كبيرة وكثيفة في الإنتاج يحتاج لها إلى كميات كبيرة يعني متوسطة، وإذا كانت كمية المياه فيها الأشجار وعمر الشجرة صغيرة فهي تحتاج إلى كمية مياه قليلة، وهذا هو يلعب دورا كبيرا في أثناء نضج الحصاد، وكذلك يلعب دور كبير في زيادة الكميات لدى المزارعين، لأنه أثناء استخدام المياه بشكل عشوائي وغير منظم تؤدي إلى أسباب وخسارة اقتصادية سواء للمزارع وكذلك لدى المزارع. ما يستخدم المزارع كمية المياه بشكل عشوائي وغير منظمة وغير كمية كبيرة تؤدي إلى تلف المحصول.
2: نعم.
3: تشققات المحصول ما يجعل المزارعين يعملون الخسارة الكبيرة لديهم.
2: نعم. تحدثنا عن الري، والآن نشتي نسألكم سؤال مهم جدا وهو التسميد. كيف يسهم التسميد في تحسين حجم الثمار وفي جودتها وحتى في طعمها؟
3: التسميد هو يعني بالنسبة للتسميد في اليمن بشكل خاص يستخدم المزارعون الأسمدة البلدي، وهذه تعرفوا عليها يعني المزارعين من الآباء والأجداد توارثوها جيلا بعد جيل، تم استخدام الأسمدة البلدي يعني بشكل كبير. ثم بعض المزارعين يتم استخدامات الأسمدة التكميلية هي العضوية، والأسمدة التكميلية هي ما يخص المحصول هي النيتروجين الفسفور البوتاسيوم، إذا كان بالنسبة لهذه الأسمدة يستخدمها يعني بنسبة 40-50% من بعض المزارعين الذي يستخدم الأسمدة التكميلية. أما بالنسبة لل 60-50% من المزارعين يتم الاستخدام الأسمدة البلدية الذي يتم إنتاجها من عبر التخمير بقايا المحاصيل السابقة وكذلك الأسمدة المخلفات من الأبقار والثروة الحيوانية.
2: نعم.
3: بعد تخميرها. وهناك يعني استخدامات يعني لدى بعض المزارعين نتيجة نقص بعض التوعية عن نتيجة ضعف التوعية لدى المزارعين عن كيفية تخمير مثل هذا السماد وإضافة الأشجار وعلى كم الكمية التي يتم إضافتها للشجرة على حسب حجم وجودة نوع الثمرة وعمرها.
2: نعم. مهندس زهران، يعني أحيانا أنه بيحصل المزارع أنه يدخل في بعض الأخطاء، فما هي أبرز الأخطاء عشان نحذر المزارعين يتجنبوها؟ ما هي أبرز الأخطاء الذي بيوقع فيها المزارعون خلال مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة نضج ثمار الرمان؟
3: هناك أخطاء شائعة وهناك أخطاء بسيطة في لدى المزارعين يقومون باتباعها أثناء الموسم وخاصة أثناء نضج الرمان. من أثناء الموسم كما ذكرنا سابقا هي عمليات الري وعمليات التسميد وكذلك استخدام المبيدات اللي بشكل عشوائي وغير منظمة، وكذلك أثناء نضج الرمان الاستخدامات العشوائية والغير. هناك يعني كما ذكرنا سابقا استخدام الري أو استخدام بعض الأسمدة لنضج المحصول قبل الوقت المحدد لنضجه. وهناك هم يعني هي سياسات يتبعها المزارعون على أساس أنه تقديم المحصول على أساس أنه يتلافى الأسعار لدى الأسواق، ولكن هي تعكس سلبا لدى المزارعين لأنها يجهد من هذا الأشجار ومن هذا المحصول على حسب المحصول نفسه. ولكن هناك معلومات لا يعرفها المزارعين إن استخدامات الأسمدة أو استخدام المياه بشكل كبير أثناء قرب النضج لكي ينضج سريع أو يقدمه على السوق إنه يعكسه سلبا على المحصول نفسه في السنوات القادمة، إنه لا يدي نفس الإنتاج ولا يدي نفس الجودة، وما يعكس سلبا حتى الأشجار إنها لا تدي نفس الإنتاج وتكون زيادة عكسية من بدل ما كانت زيادة رأسية.
2: نعم، حدثونا عن سلسلة القيمة للرمان.
3: سلسلة القيمة لمحصول الرمان مجالها واسع وحديثها كبير وشيق، إنها وبشكل مختصر سوف نتكلم هنا عن سلسلة القيمة بشكل مختصر وأبرز العمليات التي تحدث فيها وأبرز العناوين التي تمر فيها هذه السلسلة لكي يتسهل لكم وللمستمعين الكرام بشكل عام مفهوم عام عن السلسلة ومراحلها وعناوينها وماذا تعني سلسلة القيمة. سلسلة القيمة هي عبارة عن عمليات زراعية يقوم بها المزارع أثناء الموسم أو أثناء المحصول نفسه، تبدأ من عمليات المدخلات ثم عملية الإنتاج ثم عملية ما بعد الإنتاج هو القطف والجن ثم عملية التسويق مرورا إلى المستهلك. هي هذه حلقات رئيسية يقوم بها المزارعون أنفسهم، ولكن لا يشعرون أو لا ليس لديهم معلومات كعلمية أن هذه مصطلحات عن سلسلة القيمة، وإنما يقوم بها المزارع روتين من الروتين الذي يقوم بها المزارعون، ولكن هي دخلت في المصطلحات العلمية والجانب العلمي كجانب دراسي وعلمي بحث يقوم بها هذا المزارع. سلسلة القيمة في محصول الرمان من بداية المدخلات سوف نتكلم عن عمليات رئيسية وعناوين رئيسية التي يستخدمها المحصول الرمان، وهي عبارة عن الشتلات من بداية من المحصول وكذلك الأزمدة والمبيدة التي يدخلها المزارع للتسميد وري والتسميد فلسلح عنوان، وهي المعدات الزراعية التي يقوم بها المزارع لزراعة هذا المحصول. ثاني عنوان وعملية الإنتاج. عملية الإنتاج تمر بعدة عمليات وعناوين خاصة وفرعية ومجالها واسعة في هذا المحصول، تبدأ من بداية من زراعة الشتلة التي تم بشرائها المزارع من أو قام إنتاجها بقطاع خاص أو شرائها من القطاع الخاص أو من مكاتب الزراعة توريدها أو من أماكن ثانية، ويقوم بزراعة الشتلات في الأوقات المناسبة على أبعاد من تصل إلى 4 متر 3 متر 5 متر ما بين الشجرة والأشجار، ويقوم بريها وأثناء الشتلة وكذلك الأشجار الكبيرة يقوم بعملية خدمة المحصول من زراعة وتسميد وتعشيب عبر العمال وري وتسميد حتى وصول المحصول إلى مرحلة النضج والقطف.
2: طيب، لما يوصل المحصول إلى مرحلة النضج ما هي العلامات اللي بتدل أنه خلاص بده ناضج وجاهز مع بالله يحصده، كيف يعني علامات بارزة؟
3: طبعا احنا وصلنا الى المرحلة الثالثة من مراحل سلسلة كيما، وهي كنا مرحلة القطف والجن للمحصول. هناك علامات بارزة يتدلى بها المزارعون ويستدلوا بها من علامات النضج في المحصول. طبعا محصول الرمان قبل النضج بشكل عام من جميع أصناسه يكون أخضر بشكل عام، ثم قد إلى علامات النضج وقرب القطف والحصاد هناك يستدل بالعلامات النضج، هو تحول لون الثمار على حسب الصنف، تحول لون الثمرة من لون الأخضر إلى اللون الأصفر والبركش بالبرتقالي، وكذلك بعض الأصناف تتحول منها إلى شبه اللون الأحمر، وبعض الأصناف تتحول إلى لون الشبه مقارب للأسود الفاتح. وهناك علامات داخلية للنضج المحصول تدل بها المزارعون يقوم بفتح حبة من حبوب المحصول، ثم ينظر إلى الحبوب هل هي تغيرت اللون من اللون الأبيض الحبوب الداخلية للمكونات للثمرة نفسها من اللون الأبيض إلى اللون الأحمر، وهل تغير اللون، وهل الطعم كذلك الطعم، هل تغير الطعم من الطعم الحامضي إلى الطعم الحلو في هذه الحبوب للرمان.
2: نعم.
3: أما بالنسبة للتسويق للمرحلة الرابعة من عمليات سلسلة القيمة التي نتحدث عنها وهي التسويق، يقومون المزارعون بشكل عام بتسويق الثمار إما الأسواق المركزية الموجودة في المحافظة، وإما يقومون بتسويقها عبر الأسواق الفرعية الموجودة في المديريات والمحافظات الأخرى. التسويق مراحله كبيرة وعظيمة، وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارات، وزارة الزراعة وكذلك السلطات المحلية الموجودة في المحافظة ممثلة بالمحافظة ومكتب الزراعة والجمعية الزراعية الموجودة في المحافظات والمديريات التي تم إنشائها مؤخرا، لكي يتأثر المزارعين ويتشكلوا في مجامع إنتاجية لكي يسهل إليهم وصول الإرشاد الزراعي بشكل كبير، ويتسهل عملية تنظيم وتسويق المحصول بشكل أفضل وأوسع وأفضل.
2: نعم.
3: وهناك مجال آخر يتم تصديرها إلى الخارج والدول الخارجية كتصدير خارجي، وهذا مجال واسع، وذات والتصدير يكون عائد اقتصادي
2: للوطن
3: وكذلك رافد اقتصادي للمزارعين لإدخال نسبة أكبر من نسبة الاقتصاد.
2: نعم.
3: المرحلة الخامسة وهي الاستهلاك، الاستهلاك المحلي بشكل عام في اليمن هو كاستهلاك طازج كثمار، وبالنسبة للصناعة التحويلية لا يوجد في يعني هناك توجهات من قبل الدول لإنشاء مثل هذا المجال وإنشاء مصانع لصناعة العصائر والمشروبات التي يتم استيرادها وعكس الاستيراد من الخارج وتحويلها إلى الداخل لتكون رافد اقتصادي ثانوي، وكذلك عائد اقتصادي للمزارعين ودخل وعيش أسر في هذا البلاد.
2: نعم. مهندس زهران، يعني ما هي أفضل موعد لحصاد الرمان خلال اليوم، وما هي الطريقة الصحيحة لقطف ثمار الرمان عشان يتجنبوا تشققها أو إتلافها؟ لأنه بمجرد ما تتشقق بيقل من سعرها أو قيمتها وبيرجع يعني خسارة على المزارع، فما هي الطريقة الصحيحة لقطف الثمار وما هو أفضل موعد لحصاد الرمان خلال اليوم؟
3: أفضل موعد يعني لحصاد الرمان وأغلب المنتجة الفاكهة بشكل خاص هو من الصباح الباكر، من يعني من بعد صلاة الفجر من بداية بزوغ الضوء وكذا وقبل غروب الشمس بنسبة بسيطة، لكن أفضل موعد هو في الصباح الباكر لكي يسهل للجاني عن جني الثمار معرفة هل الثمار ناضجة أم لا. أما الطريقة الصحيحة للقطف، أغلب يعني المزارعين يتبعون الطريقة التقليدية وهي القطف باليد عن طريق العمال، لكن الطريقة الصحيحة والعلمية هي عند استخدام الأدوات والمعدات الزراعية كالمقصات، وعند قص الأثمار من فوق عنق الثمرة نفسها، يعني بجزء بسيط من الشجرة. على أساس أنه ما يجهدش الأشجار عندما يقوم بقطفها باليد وقلعها
2: باليد سحبها ويمكعين ويتشوهين فعلا.
3: نعم، وهنا يعني هذه من الأخطاء والعمليات الزراعية التي يقوم بها بشكل خاطئ من هذه المزارع.
2: أنت ذكرت أنه في أدوات في حصاد الرمان، ما هي هذا الأدوات المستخدمة في حصاد الرمان، وكيف يتم التعامل مع الثمار يعني بهذه الأدوات؟ هل هي أدوات كثيرة أو أنها مقص وأشياء بسيطة يمكن للمزارعين توفيرها؟
3: لا، هي أدوات بسيطة قد ذكرناها، إن هي أدوات بسيطة يعني عبارة عن مقصات، يعني يمكن للمزارعين أن يتم توفيرها يعني بشكل بسيط، يعني ما هي نقول أسعارها غالية أو ما يمكن صعبة الحصول عليها، لا هي يعني بسيطة ويسهل الحصول عليها من أي مكان، من أي متجر خاص بالزراعة يقوم بتوريد مثل هذه المجالات، وأسعارها ليست عالية ويمكن المزارعين ابتكارها وتصنيعها حتى محليا لكي يسهل عليها مثل هذا المكان. وهناك أدوات نعم. أخرى بتعبئتها المزارعون أثناء التعبئة، هناك أساليب قاطعة يقوم بالمزارعون أثناء أنه يقوم بقطف الثمار وكومها في المزرعة نفسها في كومها، وهي طريقة خاطئة. لكن عندما يقوم المزارعون بقطف الثمار إلى السلات المخصصة في التسويق وتعبيتها بالتعبية الصحيحة الغير الذي يقوم بتعبية بعض المزارعين بتعبية السلة ويقوم بالتعبية فوق حجم السلة، هذه هي الطريقة الخاطئة للتعبيات، وإنما يقوم بعض المزارعين بتعبية السلات بالحجم المناسب والغير عندما يقوم برص السلات أثناء فترة النقل، رص سلة فوق سلة ما يحدث لأي محصول
2: يعني
3: خدمات أو خدمات أثناء النقل.
2: يعني طريقة ترتيب الثمار مهمة جدا يعني بالنسبة للرمان، بتقل حتى من حد الخسارة للمزارع لما يقوم بترتيبها أثناء النقل أثناء تداولها، يعني مهم جدا موضوع ترتيب الرمان.
3: نعم، هي موضوع مهم وذات عائد اقتصادي كذلك حتى للمزارعين أنفسهم، إذا كان عندهم رؤية وبعد صحيح ومعلومات وتوعية عن أهمية أنه هناك يحدث له فاقد، والفاقد نعم. الذي يحدث أثناء القطف وأثناء التعبية وأثناء التسويق هو يعود كذلك سلبا من خسارة اقتصادية لدى المزارع، وكذلك يؤدي إلى تلف كثير من المحصول نعم. لهذا المزارع.
2: الآن يعني إحنا ما شاء الله في موسم بداية موسم أمطار، المحافظات اليمنية بأكملها تمطر ولله الحمد على هذه النعمة الكبيرة، فما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند هطول الأمطار خلال فترة الحصاد؟
3: هناك عدة إجراءات وهناك عدة لا تبنى إلا عند استكمال ونهضة الجمعيات الزراعية في المديريات الموجودة في المحافظات والمديريات. عند استنهاض مثل هذه الجمعيات الزراعية التي تقوم بتوعية المجتمع والمزارعين بشكل خاص على عمل مثل حواجز وكذلك كرفانات وسدود ومصبات لمجاري السيول على أساس حجز كمية كبيرة لتخزين كمية كبيرة من المياه لسنوات الجفاف. عند استكمال ونهضة هذه الجمعيات هي التي تقوم بتوعية مثل هذه المزارعين وعمل نزولات للمزارع والمجتمع بتوعيتهم بعمل مثل هذه المبادرات وإنشاء مثل هذه الطرق دي الخزانات والحواجز والكرفانات والسدود التي تقوم باستفادة كبيرة وكذلك مخزون كبير للمياه الجوفي ومخزون كبير للمزارعين أثناء فترة الجفاف لري نعم. المحصول أثناء احتياجته.
2: نعم، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في سلسلة قيمة الرمان في اليمن؟
3: هناك عدة فرص استثمارية لسلسلة الرمان إذا كان هناك توجهات من قبل المستثمرين يريدون الاستثمار في هذه المجالات. كون اليمن يتم استيراد بكميات كبيرة من الخارج بمبلغ قدر 39 مليار يمني، وكذلك كميات ما يصل ما يقدر ب 132 مليون ريال يمني، ما يقدر بحوالي 600 طن يتم استيرادها من الخارج. هذه الكميات والقيمة هي مفصلة بعدة حاجات وعدة أشياء، منها عصائر ومشروبات بنسبة كبيرة وقيمة 92 مليون ريال يمني، وكذلك رمان دبس الذي هذا يمكن إنتاجه من الرمان ذات الأصناف الحامضة، يعني وذات يمكن إنتاجه عبر الأسر المنتجة الموجودة في المحافظات المديرية، يعني يمكن الاستثمار به بشكل سريع وبسيط، وهو ذات عائد اقتصادي كذلك للمستثمر وكذلك للبلاد، يعني يعود المبالغ من الكمية التي يتم استيرادها من الخارج إلى الداخل. هناك كمية أخرى من المشروبات والآثار والأخرى بقيمة 5 مليون ريال يمني، وكذلك النكهات ومكسبات التي يتم استيرادها، وكذلك في ما يخص حتى قشور الرمان يتم استيراد بعض القشور الرمان من الخارج بكميات يعني بسيطة، ورغم أن الموجود المنتج المحصول بعض الأشياء نحن نتم استيراد المحصول حقنا نحن أنفسنا ولا نعلم أن المحصول الذي تم استيراده هو المحصول نفسه. أثناء التصدير للبلاد الأخرى كالرمان والمانجو إلى البلدان الأخرى يقومون بتحويله إلى عصائر ومشروبات وتصديره إلى اليمن، وبعض الشيء يصل إلى المزارع نفسه من المحصول نفسه، عصير أو مشروب رمان أو مانجو، ولا يعلم أنه من المحصول نفسه الذي تم باعه وتصديره إلى الخارج.
2: نعم مهندس زهران، يعني احنا دارين انه معانا رمان سبحان الله العظيم، يعني جودته عالية ولذيذ جدا، وعندنا قدرة حتى انه يتم تصديره للخارج، لانه ما شاء الله الارض الطيبة والارض المباركة والمزارعة اليمنية يزرع. ما هي ابرز الاسواق الخارجية التي يمكن لها ان تستوعب الرمان اليمني، وما هي أبرز التحديات اللي بتواجه تصدير الرمان ما بتخليهم شنهم يقدروا يصدروه بشكل مستمر؟
3: أكبر تحديات تواجه التصدير وكذلك التصنيع بشكل عام هي العدوان الأمريكية الإسرائيلية الذي على البلاد ومخاطره على المصدرين والمصنعين، كذلك هناك تخوفات من قبل المستثمرين. اليمن في حرب وحصار وكذلك، ما أدى إلى تخوف لدى المستثمرين من بناء وعمل مثل هذه الحاجات الاستثمارية، وكذلك تخوفات من وهناك تعسفات من قبل الدولة التي يتم استيراد المنتج الرمان وكذلك المحاصيل الأخرى عبر المنافذ، يقومون بإغلاق المنافذ أو وتكدس البرادات عند المنفذ ثم دخولها مرة أخرى مرة واحدة، ما يؤدي إلى تكدس المحصول في هذه الدول، ما يؤدي إلى خسارة لدى المصدرين وما يعكس سلبا لدى المزارعين. هناك عدة إجراءات تقوم بها الدول التي يتم التصدير إليها كإجراءات تعسفية للمصدرين ما يعكس سلبا لدى المصدر والمزارع.
2: نعم مهم جدا موضوع التصدير والجودة والتعبئة والتغليف والتبريد، لهم دور كبير في الحفاظ على جودة الرمان المعد للتصدير، يعني عد التصدير يشتي خطوات كثيرة. ما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها بعد الحصاد لزيادة العمر التخزيني للثمار؟
3: هناك عدة إجراءات يمكن إجراءها سواء من المزارع قطفة، وهناك إجراءات يتم اتخاذها من بعد القطف في الأسواق. الإجراءات بالنسبة للمزارع أنه لا يتم استخدام الأسمدة المنشطة للثمار للشجرة حتى لا تنضج سريعا ويقوم بكتفها بشكل سريع. وهناك إجراءات بالنسبة للأسواق أما عبر إنشاء مخازن مبردة ومراكز تبريد على أساس تخزين المحصول وتصديره إلا بأشكال منظمة وعلى حسب احتياج وكمية احتياج الدول المستوردة لهذا المحصول. هذه هي الإجراءات يعني فيها توجهات من قبل الدولة وكذلك توجهات للمصدرين والمستثمرين بعمل مثل هذه الحاجات وكذلك توجهات إلى كبار المزارعين على يتم زراعة المحصول بشكل كبير على عمل ثلاجات وبرادات لتخزين المحصول أثناء النضج والحصاد وتسويقه إلا بشكل منظم على حسب احتياج سواء كانت الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية.
2: نعم. ما هو دور الإرشاد الزراعي في تحسين إنتاج وتسويق وتصدير الرمان؟
3: الإرشاد الزراعي له دور كبير ومجالاته واسع، والدور الكبير المعول إذا اتبع المزارعون الإرشادات والتوجيهات في لدى الإرشاد الزراعي سواء كان من قبل الجمعيات التي سوف يتم تأهيلها وتطويرها وعمل مرشدين زراعيين فيها أو من قبل مكاتب الزراعة التي يقومون بنزول نزولات ميدانية وعمل جلسات ومدارس حقلية في المحصول. لو يقوم المزارعون باتباعها هناك ما يقارب 70-80% من الأخطاء التي يتلافاها أثناء اتباع مثل هذه الإرشادات والنصائح التي مقدمة إليهم. هناك عدة إرشادات مقدمة للمزارعين كبروشورات ومواد تعليمية ومدارس حقلية للمزارعين، لكن ضعف التوعية أو ضعف التلقي لدى المزارعين لهذه المعلومات والنصائح أدى سلبا لخسارة لديه وخسارة في المحصول.
2: نعم. مهندس زهران المشرقي، ما هي أبرز التوصيات وأنت مهندس زراعي التي تقدمونها للمزارعين ولكل من يستمع إلينا الآن للحصول على محصول رمان عالي الجودة؟
3: التوصيات من قبلنا إذا نقول للمزارعين اتبعوا الإرشادات المقدمة إليكم واتبعوا النظام الصحيح في عمليات ري وخدمة المحصول لكي يسهل عليك خدمة المحصول في السنوات القادمة ويعطي لك أنت

0: تشريكها كلما أعطاك المحصول عائد مادي أكثر وأكبر. وهناك عدة توصيات ومجالات لا يسعنا نحن نذكرها كاملة.
1: في ختام هذا اللقاء مهندسنا العزيز، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لمزارعي الرمان في اليمن عبر أثير إذاعة آفاق وفي برنامجنا يد تزرع؟
0: في الختام نشكركم ونشكر الإذاعة على هذا اللقاء والمستمعين الكرام على هذا الاستماع، ونقول في الرسالة توجيها للمزارعين التشكيل والتأطير في مجامع إنتاجية وكذلك الإسهام في الجمعيات الزراعية التي تعمل على تنظيم وتشكيل ولحماية هذه المزارع والمزارعين. كلما كان هناك توجيهات وفي الجمعيات الزراعية يسهل الوصول إلى المزارعين كخاصة وكذلك كمجموعة كاملة.
1: نعم، كل الشكر وكل التحية لكم المهندس زهران المشرقي ضابط سلاسل الفواكه، شكرا لكم، كنتم معنا ضيفا عزيزا في برنامج يد تزرع، ونسأل الله التوفيق لليمن بأكملها في موسم الرمان وللمزارعين اللي بيبذلوا جهد كبير، لكن أحيانا بتحصل أخطاء، وإن شاء الله أن هذا الحلقة كلها تكون استفادة للمزارعين لتجنب الأخطاء والخسائر في موسم الرمان. شكرا جزيلا لكم مهندس زهران.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا. إذن في الختام مستمعينا الكرام وكل المزارعين وكل من استمع إلينا اليوم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق. طفنا فيها معكم حول محصول الرمان وسلسلة القيمة آفاق تطويره وصناعته وتصديره. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز المهندس زهران المشرقي ضابط سلسلة الفواكه على ما تفضل به من إيضاحات قيمة وتوصيات سديدة. إن أرضنا اليمنية المعطاءة هي جبهتنا الاقتصادية الأولى، وبسواعد مزارعين الصامدين بعزيمتهم التليدة نجسد معا شعار يد تحمي ويد تزرع، لنبني يمنا عزيزا مستقلا يستثمر خيرات أرضه ويأكل مما يزرع. في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء في حلقة قادمة. دمتم ودامت أرض اليمن جودة ومعطاءة. وتقبلوا تحياتي من قدمت هذه الحلقة بتول المنصور، ومن التنسيق أيوب إدريس، ومن الإعداد محمد صالح حاتم، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذن مستمعينا الكرام، بيان هام للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية نوعية في تمام 10 صباحا. إذن ننوه لمستمعينا الكرام 3 دقائق ونستمع فيها معكم لبيان هام للقوات المسلحة اليمنية.
2: عاجل عاجل
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من صفر 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد.

0: 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مستمعينا الكرام في يوم جديد، في حلقة جديدة من برنامج آفاق الخبر، والذي نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ لكم أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. بداية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر صفر، ما يوافقه 5 أغسطس 2026، استهداف سفينة نفطية سعودية في أقصى شمالي البحر الأحمر، مؤكدة نجاحها في إحكام الحصار البحري على الملاحة السعودية وتوسيع نطاق عملياتها لمنع المحاولات السعودية للالتفاف على الحظر. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان عسكري بتمكن القوات البحرية من استهداف السفينة النفطية السعودية وفاء قبالة سواحل منطقة ينبع شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية التي أصابت هدفها بدقة. وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي تنفيذا لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، ليرتفع بذلك إجمالي السفن النفطية السعودية المستهدفة إلى 8 سفن منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة. إلى ذلك، نفذت القوات المسلحة أمس الثلاثاء عملية عسكرية طالت هدفا عسكري داخل مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع

0: الأخيرة لمجلس ترامب ورئيسه في غزة تكشف طبيعة التواطؤ والدوافع الحقيقية الصهيونية. وطالبت الوزارة في بيان لها الأطراف الضامنة بمغادرة مربع الصمت، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يركع، ومجددة الالتزام لليمن ومحور القدس بالوقوف إلى جانب غزة في هذه المعركة. أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان أن القوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة ردع واضحة تجعل كلفة أي خرق تجسسي للأجواء اليمنية باهظة ومباشرة على العمق الاستراتيجي والسعودي. العميد شمسان أوضح في تصريح أن استهداف مطار نجران جاء ردا على انتهاك الأجواء والأعمال التجسسية في صعدة وحجة، مؤكدا أن المطار يمثل قاعدة استخباراتية رئيسية تضم طائرات تجسس وخبراء أمريكيين وبريطانيين. أظهر تقرير حقوقي جديد أطلقته منظمة انتصاف بالعاصمة صنعاء حجم الكارثة الإنسانية والجرائم الناجمة عن 12 عاما من العدوان والحصار. التقرير وثق سقوط أكثر من 61 ألف مدني بين شهيد وجريح، من بينهم نحو 10,000 طفل و 6,000 امرأة، إلى جانب وجود أكثر من 1.4 مليون نازح وتضاعف أعداد ذوي الإعاقة بنسبة 300%. وخلال مؤتمر إطلاق التقرير انتقد الكائن بأعمال وزير الإنسان وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي التضليل والانتقائية الأممية، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء. نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الترتيبات في مضيق هرمز، وأكد المصدر لوكالة فارس أن المحادثات محصورة حاليا مع سلطنة عمان فقط، مشيرا إلى أن العرقلة والضغوط الأمريكية تسببت في إرباك وإطالة أمد هذا المسار. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار المقاومة في الدفاع عن لبنان والجنوب ضد المشروع الأمريكي الصهيوني. وفي كلمة له بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، دعا الشيخ قاسم السلطة السياسية إلى إيقاف التنازلات، كاشفا أن صمود المقاومة في المهمة وتضمين ملف لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هما ما فرض وقف العدوان خضوعا لإرادة الميدان. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استخراج وتشييع جثامين شهداء عائلة أبو شريعة الحسانية بعد منع الاحتلال لشهور يمثل شهادة حية على حرب الإبادة وإدانة صريحة للعدالة الدولية العاجزة. وشددت الحركة في بيان لها على أن استمرار المجازر لن يكسر صمود الشعب الفلسطيني وإصرار على مواصلة خيار المقاومة حتى التحرير. مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. ننتقل وإياكم إلى المحور الثالث، إلى أن يتم تجهيز المحور الثاني وهو لقاء مع الضيف، ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. حزام الأسد يقول المحادثات والحوارات التي تجرى اليوم مع العدو السعودي هي التي تقوم بها بتوفيق الله قواتنا البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وعلى طاولة الحصار بالحصار، وهناك طاولات أخرى تخوضها قواتنا المسلحة في مسار التصعيد بالتصعيد، فالعدو الأحمق المتغطرس لا يفهم إلا هذا النوع من الحوارات والمحادثات. لقد كانت 12 عاما من العدوان والحصار والمعاناة، والحوارات والاتفاقات والتنصل منها كافية. إذن مستمعينا الكرام، تم تجهيز المحور الثاني ونتحدث فيه عن آخر المستجدات. تشير البيانات الصادرة عن كبريات المنصات ومؤسسات الشحن البحرية الدولية إلى أن اليمن بات يفرض واقعا جديدا وقواعد اشتباك غير مسبوقة، واقعا أصبحت فيه البراءة من الموانئ والشحنات السعودية بمثابة جواز السفر الوحيد لضمان العبور الآمن عبر مضيق باب المندب، وسط عزلة خانقة وتراجع حاد وغير مسبوق في صادرات الطاقة من الموانئ السعودية الرئيسية كينبع. مراقبين يؤكدون أن حارس الازدهار وإسبيدس اللذان عجزا عن حماية الملاحة الصهيونية واستعادة الهيبة البحرية الغربية، وعلى الموازاة من المعادلة الحصار بالحصار ترسي صنعاء معادلة جوية وعسكرية لا تقل حسمة، مفادها أن أي خرق تجسسي للأجواء اليمنية سيقابل بكلفة باهظة تدفع من العمق الاستراتيجي السعودي ومنشآته الحساسة، كما حدث مؤخرا وكما أعلنت عنه القوات المسلحة. حول أبعاد ذلك نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور هاشم فرحان. أهلا وسهلا بك دكتور هاشم. دكتور هاشم، بداية اليوم القوات المسلحة اليمنية وقبل دقائق أعلنت عن عملية نوعية مهمة جدا، وتحدثت فيه عن استهداف سفينة نفطية. البيان الأخير لخص مرحلة جديدة من فرض معادلة الحصار بالحصار باستهداف السفينة النفطية الثامنة شمال البحر الأحمر. كيف تقرؤون نجاح القوات المسلحة في إغلاق الممرات البديلة التي حاول العدو السعودي الاعتماد عليها في الشمال بعد إحكام إغلاق باب المندب؟
1: تحية لكم وللمستمعين الكرام. كما هو واضح بأن القوات المسلحة اليمنية منذ أن أعلنت عدة فترة عن معادلة الحصار من أجل إرغام العدو السعودي عن دخل الوقف العدوان ورفع الحصار عن الجمهورية اليمنية، استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تعمل بشكل متدرج من أجل إرساء معادلة، أن تترجم هذه المعادلة على أرض الواقع، وكذلك لكي يدرك العدو السعودي بأنه زمن الهيمنة والوصاية على الجمهورية اليمنية قد ولى، وأن الثمن الذي دفعه الشعب اليمني جرى هذا العدوان والحصار وإغلاق مساراته وموانئه يجب أن يدفع العدو السعودي نفس الثمن. هناك معادلة متدرجة وهناك خطوات تصعيدية محسوبة تتبعها القوات المسلحة اليمنية. عندما العدو السعودي مارس خلال السنوات الماضية الحصار على الموانئ اليمنية واحتجز السفن لعدة أشهر، هو اليوم يتذوق من نفس الكأس عندما تمر هذه السفن عبر رأس الرجاء الصالح وتدفع تكلفة مالية كبيرة، تدفع تكلفة تأمينية كبيرة، تدفع تكلفة كبيرة في استهلاك الوقود، ويشعر الآن بمعنى الحصار الذي كان يعانيه الشعب اليمني ولا زال يعانيه حتى اللحظة. إذن نحن أمام معادلة واضحة، هناك إغلاق تام بالبحر الأحمر أمام الملاحة السعودية، ثانيا هناك
0: نعم
1: استهداف ممنهج للمطارات السعودية بشكل تصاعدي وبشكل تدريجي، هي رسائل ترسم بالنار من قبل القوات المسلحة اليمنية لكي يدرك العدو السعودي بأنه يجب أن يدرك أن هذا الواقع لا بد أن يتغير، والثمن الذي سيدفعه سيكون كبيرا جدا وهو ما نعم. ما نشاهده الآن.
0: نعم دكتور فرحان، 29 سفينة تم إجبارها على التراجع وثمان سفن نفطية تم استهدافها بشكل مباشر، إلى أي مدى تعكس هذه الأرقام الدقيقة جاهزية القوات المسلحة اليمنية وفرض السيطرة النارية الكاملة على مسرح العمليات البحرية وصولا إلى ينبع؟
1: ما يحصل الآن هي نتيجة الأسباب أن اليمن خاضت معركة مع العدو الإسرائيلي، خاضت معركة مع العدو الأمريكي، وأصبح لديها تجربة تراكمية، أصبح لديها خبرة، أصبح لديها قدرة على التحكم بمسرح العمليات على المستوى البحري وعلى المستوى الجوي. هي الآن تدرك، شركات النفط وشركات الشاحن الدولية تدرك مصداقية القيادة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية. لا تطلق تهديدات في الهواء، لا تطلق تهديدات للاستهلاك الإعلامي. السفن الأمريكية، السفن الإسرائيلية، السفن الغربية كانت تتعرض للاستهداف بشكل مباشر خلال معركة طوفان الأقصى. لذلك هناك موثوقية عالية لدى مختلف شركات الشحن حول العالم بأن القوات المسلحة اليمنية عندما تطلق تهديدا وليس تهديدا في الهواء، هو تهديدا يترتب عليه عمل على أرض الواقع. لذلك عدد السفن التي امتنعت أو عدلت جدول رحلاتها كبير جدا. فيما يخص عودة السفن الأمريكي السعودي 28 سفينة، السعوديين هم الآن يحاولون أن يبتلعوا الهزيمة بشكل تدريجي، ولذلك هم يدفعون الآن أموال باهظة يحاولون أن يتكيفوا مع هذا الواقع الجديد. لكنهم لا يدركون في حقيقة الأمر بأن القوات المسلحة اليمنية لن تكتفي عند هذه المرحلة. لا يمكن أن تكبر القوات المسلحة اليمنية بأن يستمر العدو السعودي في تصدير النفط وأن يتخذ مسارات بديلة وأن يحول خط التصدير إلى عبر رأس الرجاء الصالح وعبر البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
1: إذا استمر العدو السعودي في المماطلة وعدم الخضوع لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات المستحقة عليه في مرحلة خفض التصعيد، فإن المراحل التي ستقدم عليها القوات المسلحة نحن لا ندرك ما هي هذه الخطوات، لكن كمراقبين سياسيين كمحللين سياسيين نعتقد وبدون أدنى شك بأن المرحلة الأخرى سيتم إما استهداف الموانئ أو استهداف السفن حتى في أماكن أخرى غير باب المندب.
0: نعم.
1: لذلك هي مراحل متدرجة، مراحل تصعيدية محسوبة. الآن عندما تخرج طائرة بدون طيار من سيارة هجومية أو استطلاعية للأجواء اليمنية يتم استهداف مطار سعودي. الوكالة العالمية أمس تؤكد بأن الضربة التي تعرض لها مطار نجران صادفت برج المراقبة بشكل مباشر، وهناك حالة من التأثر في الرحلات التي تصل وتغادر من هذا المطار. إذن نحن أمام استهدافات نوعية، استهدافات متدرجة، استهدافات تصعيدية.
0: نعم.
1: توصل الرسائل بأن هذه الكلفة سترفع على العدو.
0: صحيح.
1: إذا استمر الحصار سيكون هناك ثمن في المقابل يدفعه النظام السعودي.
0: دكتور فرحان، التقارير الغربية الصادرة عن مؤسسات مثل أوبيس وفورتيكسا تتحدث بكل وضوح عن اضطرار السفن لبث رسائل تؤكد عدم ارتباطها بالسعودية عشان تعبر بشكل آمن من البحر الأحمر. كيف تقرؤون دلالات ذلك؟
1: بالفعل نحن ندرك بأن الحساسية التي يعيشها قطاع الشحن البحري، قطاع الشحن البحري هو من أضعف قطاعات النقل في العالم، لأن أي استهداف للسفينة يعتبر سهل جدا. ثانيا لديه آثار ومضاعفات مترتبة، أولا على مستوى تأمين، ثانيا على مستوى الحمولة، ثالثا على مستوى السفينة نفسها. لذلك هم يدركون بأن القوات المسلحة اليمنية عندما تهدد فإن الآثار المترتبة على هذا القرار وعلى القرار منع الملاحة السعودية تنعكس على كافة الشركات التي تخدم قطاع النقل السعودي. الأهم من هذا هو أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية أثناء طوفان الأقصى أثبتت هذه المصداقية. لذلك عليهم وقد أخذوا بالفعل التحذير بمحمل الجد. ثانيا الآن نحن نشاهد تشابه بالسلوك الإسرائيلي والسلوك السعودي. عندما كانت السفن في طوفان الأقصى ترسل إشارات بأنها لا تتبع النظام الأمريكي ولا النظام السعودي ولا النظام الإسرائيلي، اليوم نحن نشاهد بأنها تطلق النداءات والتخاطب عبر القناة الدولية 16 بأن هذه السفن وتوضح حمولتها ووجهتها وطاقمها وأنها لا تمثل النظام السعودي. إذن نحن أمام كيانان إرهابيان في المنطقة يخدمون المشروع الأمريكي، وهم الآن يدفعون ثمن شرورهم وجرائمهم في المنطقة على يد القوات المسلحة اليمنية.
0: نعم. دكتور فرحان، ما تقوم به القوات المسلحة جاء بشكل واضح وبشكل صريح وبدون حتى مراوغة. أعلن العدو السعودي مؤخرا عن تشكيل تحالف بحري يضم عدة دول في ضوء التجربة الفاشلة لتحالفي حارس الازدهار وإسبيدس، إلى ماذا تشير هذه الخطوة وما الذي سيقدمه هذا التحالف؟
1: طبعا يشير إلى معادلة مهمة جدا. العدو السعودي هو يدرك حقيقة قوة هذا الشعب، عظمة هذا الشعب، إمكانية هذا الشعب، قدرات هذا الشعب لو تحققت لها الفرصة في أن يكون مسيطر على موانئه ومياه وأجواءه وثرواته، ستكون اليمن دولة مختلفة وستكون دولة فاعلة في المنطقة. لذلك هو يستخدم كل أدواته في العدوان وفي الحصار من أجل إبقاء اليمن تحت الوصاية السعودية. لماذا في العام 2015 السعودية لم تشن العدوان منفردة بل على التحالف، ومع ذلك انفض هذا التحالف وبقيت السعودية؟ الآن السعودي قد ربما لم يستوعب الدرس خلال السنوات الماضية، هو الآن يحاول أن يعيد إنتاج الفشل مرة أخرى، لكن في حقيقة الأمر سينفض هذا التحالف، هو تحالف شكلي لا يمكن أن يضيف للمعادلة أي شيء، هو تحالف لا يمكن بأي حال منه، هو الآن يكون أقوى من التحالف الأمريكي ولا من التحالف الغربي ولا من التحالف الإسرائيلي الأمريكي الذي فشل في أثناء معركة طوفان الأقصى. لذلك العدو السعودي هو الآن يحاول أن يختبئ خلف هذه المكونات الوهمية، نفس ما يختبئ خلف المكونات الوهمية المسمى بالشرعية. ويدرك بأن هؤلاء أدواته، والآن هو يحاول من خلال هذا التحالف أن يظهر بأنه سيقوم بتشكيل تحالف أوسع لمهاجمة اليمن. في نهاية المطاف، في نهاية المطاف هو من سيدفع الثمن.
0: دكتور،
1: هذه الدول هذه الدول إذا جاءت كما قال زايد الثورة بأنها أتت من أجل المجاملات أو أتت من أجل أن تحصل على مكتسبات مالية من قبل النظام السعودي، في نهاية المطاف ستنفض هذه التحالفات ويبقى النظام السعودي إلى جوار الجغرافيا اليمنية، ولذلك هو وحده من سيدفع الثمن وسيكون الثمن مضاعف. مثلما تحمل الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، الآن هو بدأ يدفع الثمن، وكلما تأخر وكلما استمر العدوان والحصار ستتضاعف الفاتورة وسيدفع ثمنا كبيرا بإذن الله تعالى.
0: نعم دكتور فرحان، وإن أطلنا عليكم يعني المعذرة، تؤكد القيادة ويصرح الوفد الوطني بأن مسار تحقيق المطالب الإنسانية كرفع الحصار وصرف المرتبات يتجه نحو التصعيد الشامل ولا مجال فيه للتراجع. أمام هذه المعادلة الميدانية والاقتصادية المركبة، هل تملك الرياض ترف المماطلة والتعنت، أم أنها أصبحت مرغمة على الذهاب نحو تسوية تنهي العدوان وترفع الحصار بالكامل؟
1: حقيقة الأمر المملكة العربية السعودية لديها الكثير لتدفعه، يعني في حالة اتجهت هي واتجاه نحو التصعيد هو أحد الخيارات المطروحة لدى القيادة السعودية، لكنها في حقيقة الأمر هي تعمل دراسة تقدير موقف أيهما سيكون الثمن الأفضح. الثمن الأقل هو أن تتجه إلى عقد اتفاق سلام مع اليمن ورفع يدها عن اليمن والتخلي عن المرتزقة بإمدادهم بالمال والسلاح، لكنها نظرا للعقلية البدوية ونظرا للارتهان للأمريكي والإسرائيلي في وضعها يشابه إلى حد ما وضع ترامب في معركته مع إيران، عندما يسعى إلى أن يحقق أي اختراق في ملف الحرب الإيراني ويوقف الحرب يذهب اللوبي الصهيوني ويضغط عليه لكي يعود للحرب مجددا. الوضع السعودي تعيش نفس الحالة، عندما تسعى السعودية إلى أن تقدم تنازلات وأن تفي بالتزاماتها في الملفات الإنسانية المختلفة في اليمن، يضغط اللوبي الصهيوني بقوة لكي يفيد السعودية إلى رفع خطاب الحرب وتشفير تحالفات وتحشيد أدواتها على الأرض. في نهاية المطاف ما الذي سيحصل؟ في نهاية المطاف ستدفع السعودية ثمنا كبيرا، قد ربما الآن الخطوات التدريجية والتصعيد التدريجي المحسوب الذي يمارسها الآن قد ربما في الأيام المقبلة لا يمكن أن يكون هذا التصعيد محسوبا، قد ربما يكون تصعيدا شاملا يتم استهداف كل منشآت البنية التحتية في السعودية، يتم استهداف الموانئ السعودية. نحن نتحدث عن 80,000 رحلة يقوم بها مطار صنعاء خلال السنوات الماضية منذ مفرحات ما قبل العدوان. السعودية في اليوم الواحد قد تصل إلى عشرات الآلاف من الرحلات الطيران. إذا تم الإغلاق الشامل سيتم الاستهداف، مش إلا سيتم استهداف المطارات من جهة، وكذلك سيتم استهداف الطائرات المدنية. إذا السعودية اعتدت على الطائرات المدنية الجادمة إلى صنعاء سيتم استهداف الطائرات في الأجواء السعودية، ولذلك كل شركة الطيران ستوقف رحلاتها إلى السعودية مثل ما وقفت كل الطيارات شركة الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون في الكيان الصهيوني. العدو السعودي الآن في أصعب مرحلة يواجه فيها الضغوط، ولذلك عليه أن يختار إما مصالحه الوطنية وأن يحترم الجمهورية اليمنية دولة مستقلة على كامل ترابها، أو أن يتحمل الثمن. بالنسبة للجبهة اليمنية بعيدا عن الإرجاف المرتزقة الذي لا يغير لهم قاعدة الثورة ولا الشعب أي اهتمام، عندما نستهدف الممول سيتوقف الأدوات على الأرض. المعارك الآن بين المرتزقة الذين يحاولون أن ينخرطوا بالمعركة بأي شكل من الأشكال، لأنها معركتهم الأخيرة. بالمقابل القوى الوطنية تدرك بأن السعودي إذا تم استهدافه وتأديبه سيوقف التمويل وسيوقف التسليح وسيسلم المرتزقة لكي يتم محاكمتهم في صنعاء.
0: نعم كل الشكر الجزيل لكم ضيفنا العزيز عبر الهاتف الكاتب والباحث والمحلل السياسي الدكتور هاشم فرحان، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: إذن مستمعينا الكرام في ختام برنامج آفاق الخبر أقرأ لكم ما تبقى من المحور الثالث بما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الرحمن الأهنومي يقول الحصار على الشعب اليمني لا تقتصر آثاره على المحافظات الحرة بل ويشمل المحافظات المحتلة. ناشط من المحافظات المحتلة يكشف المعاناة التي يعانيها أبناء محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي. صبري الدرواني يكتب حتى وإن كابروا وأنكروا فسيأتي اليوم الأسود على أرامكو، والنظام السعودي إذا لم يكف عدوانه على الشعب اليمني وينهي حصاره الظالم على اليمنيين ويترك اليمن وشأنه. بدر الدين القاعدي يقول الواقع الخليجي المعاصر رحماء جدا مع واشنطن وتل أبيب وأشداء بالدبلوماسية والقطيعة على الجار المسلم، ضخ المليارات في البنوك الغربية وتكديس السلاح حتى يعلو الغبار، الابتسامة العريضة أمام عدسات الكاميرا أثناء توقيع الصفقات الفلكية. عبد الحافظ معجب يقول تثبت هذه العملية تحولا لافتا في كلفة المواجهة، أي نشاط جوي بات يقابل إما بإسقاط الطائرات أو الرد المباشر على القواعد والمطارات، ومع شلل الحركة البحرية السعودية في البحر الأحمر وباب المندب تجد الرياض نفسها أمام معادلة ضغط مزدوجة ومكلفة للغاية. محمد هنية يقول عجيب أمر أهل غزة، بينما كان العالم يطوي صفحة شهدائهم كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الوردة على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. أي شعب هذا الذي تسرق منه البيوت والأبناء والأعمار ثم يبقى قلبه قادرا على أن يزرع وردة فوق نعش شهيد؟ نسيهم العالم، أما غزة فما نسيت اسما ولا وجها ولا شهيدا. وأخيرا محمد الفرح يكتب أمريكا في عيونهم كبيرة لدرجة أنها لو أعلنت هزيمتها وانهيارها لما صدقوها، أما نحن فلا نراها إلا قشة ونرى عبيدها ومواليها أضعف من القشة، لأننا نؤمن عمليا بأن الله أكبر منها ومن كل طاغية مهما بلغت إمكاناته، ونوقن بأن الله هو من يملك عواقب الأمور وهو من إليه تصير الأمور ومن يتولى حسم النتائج لصالح المظلومين الواعين المجاهدين الصابرين. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر، تقدموا تحياتي تقديما بتول المنصور وإعدادا أحمد الصنعاني ومن الإخراج سوسن مجاهد، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. اللهم صل على
5: محمد. برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: سوف نستمع إلى كثير منها. عانى منها المسلمون، عانى منها اليمنيون. أما التصعيد والحرب، نقول لإخوتنا المسلمين، نقول لهم نحن أخوتكم في الدين، في النسب، في الوطن. ولو أنكم ابتعدتوا عن هذا الجانب ونظرتوا من تحاربونهم ممن عادى الله وممن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كإسرائيل، لعملتم خيرا. وإذا أصريتم على ما أنتم عليه سوف نجثو وإياكم للخصومة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الله هو الحكم. ولو عدتم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلمتم أننا إخوتكم، والذي يجب عليكم مراعاتنا، والذي يجب عليكم عدم قتلنا، والذي يجب عليكم عدم الإضرار بنا. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ختام الكلمات العلمائية، ومع كلمة مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن السيد العلامة المجتهد المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين، وبعده بإذن الله سيتلى البيان الختامي لهذا المؤتمر السنوي بإذن الله. فليتفضل سماحة المفتي مشكورا مأجورا مصحوبا بصلاة على النبي وآله.
2: ولعظيم سلطانه أحمده، أستعينه، أستغفره، أستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يجيرنا وإياكم المؤمنين من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة. أجدد الترحيب بكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل العلماء، وألتمس العذر من كل عالم يرغب في الحضور فلم نتمكن من التواصل به، ونلتمس العذر لكل عالم كان يود الحضور لكنه لم يتمكن من الحضور لظرف ضارئ. ونحمد الله تعالى أن سبق لنا في هذا السبيل، سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه نعمة نحمد الله تعالى عليها ونشكره. وقد قال جل من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحمدك اللهم تعالى ونشكرك ونتوب إليك ربنا ونستغفرك ونسألك التوفيق في الأقوال والأعمال ونسألك اللهم أن تصلح جميع أعمالنا وأن تجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا نشرك بها أحدا دونك ولا نبتغي بها مرادا سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى عليكم ما الحال عليه، وأنا أقف أمامكم موقف إعزاز وإكبار وإجلال لهذا الموقف الذي اتخذتموه حين حضرتم، وأنتم تعلمون ما هو الموقف وما هو الغرض من الحضور وما هي العواقب التي يمكن أن تحصل، لكنكم لا تجعلون في بالكم أي عاقبة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا عاقبة رضوان الله أو سخط الله سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الحصار الذي استمر أكثر من 11 عاما على الشعب اليمني، راح ضحية هذا الحصار من القتلى نعتبرهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، من الموتى والذين توفوا بسبب الحصار، راح ضحية هذا الحصار أكثر مما راح من الشهداء بنيران الأعداء. يعني تحكي الإحصائيات أن الشهداء الذين ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطائرات والصواريخ والعدوان والسلاح أكثر من 24,000 بين رجل وامرأة وطفل، بينما قتلى الحصار فاقوا 27,000 بين طفل ورجل وامرأة كذلك. أضف إلى ذلك المعاناة والتجويع وإيصال الأذى إلى كل بيت من البيوت اليمنية أكثر من 11 عاما. يعني قريش عندما حاصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأب أبي طالب 3 سنوات ورقت قلوب بعضهم ونقض الحصار، أما هؤلاء 11 عاما ولا زالت الرغبة فيهم إلى أن يحاصرنا إن شاء الله 100,000 عام لا يبالون. الموت لإسرائيل، اللعنة النصر لإسرائيل. هذا يكشف عن حالة القسوة والغلظة والشدة التي حكاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، وقال: والقسوة والغلظة والشدة عند أصحاب أذناب الإبل ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، قسوة وشدة وغلظة إلى أبعد الحدود. وحين أراد الشعب اليمني أن يتحلل من يد الوصاية عليه على أنهم في نشيدهم الوطني في كل مكان يقولون: لن ترى الدنيا على أرضي وصية، لكن رغبة البعض أن تبقى عليه يد الوصاية، لكن يد وصاية اليهودي والنصراني عليه، يرفض وصاية الله عليه وولاية المؤمنين عليه، ويرضى بولاية الكفر والنفاق واليهود والنصارى عليه والعياذ بالله. يا إخواني، الموقف واللحظة تستوجب موقفا حازما وصارما، ولا سيما من جهة العلماء، وقد حضرتم وأبديتم موقفكم رضوان الله تعالى عليكم في هذا المقام. هؤلاء القوم رغم كثرة العلماء فيهم يتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ويتجاهلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن قيل من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. هذا قال: بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. كيف إذا كان الجوع مسببا من قبلهم، وهم يحاصرون ويعادوننا ويمنعون وصول الدواء والغذاء ويمنعون من السفر ويحاصرون في كل شيء، ويروون أيضا ويسمعون يعني يتحدثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، بسبب هرة دخلت النار، وهؤلاء يجوعون شعبا بأكمله
3: ويحاصرون شعبا بأكمله ولا يبالون ولا يأسفون ولا يحزنون ولا يتعرجون ولا يندمون. قسوة إلى أبعد الحدود، غلظة كما حكاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا رحمة لا شفقة لا حلو لا تعاطف، نحن جيرانهم لا نطلب منهم شيئا، لدينا أرضنا ولدينا خيراتنا ولدينا ثرواتنا ولا نسأل منهم شيئا ولا نحتاج منهم شيئا، فقط عليهم أن يرفعوا يد الوصاية علينا ويكفوا حصارهم عنا. هذا ما نطلبه، هذا غاية ما نطلبه. ربما هم يتحدثون كما زعموا أن المؤسس أوصاهم أن خيركم من اليمن أو شركم من اليمن، قد تكون هذه المقالة صحيحة، لكنهم أرادوا أن يدرأوا هذا الضر، لكن بجلب الضر عليهم حين أعطوا بعض أموالهم للمرتزقة والخونة الذين باعوا دينهم وأعراضهم وشعبهم وكرامتهم وعزتهم ومكانتهم بفتات من المال السعودي، وتركوا شعبا بأكمله وتعادوا مع هذا الشعب ليرضوا بعض المرتزقة والخونة. تركوا شعبا بأكمله، الشعب عندما خرج في الساحات عليهم أن يشاهدوا في الساحات بالملايين الوقفات المسلحة القبلية التي تخرج في كل الميادين، يجب عليهم أن يفهموا أنها ليست للاستعراض، وإنما قد بلغ السيل الزبا ووصل الحال إلى حال لا يضاق ولا يمكن أن يستمر، وعليهم أن يفهموا الرسالة جيدا. الشعب قد خرج، العلماء خرجوا، القبائل خرجت، الكل خرج، الكل يرفض استمرار الحصار والوصاية على الشعب اليمني. الشعب اليمني حر، الشعب اليمني كريم، الشعب اليمني عزيز، الإيمان يمان، قالها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريد القوم أن يضعوهم ما يأبى الله إلا أن يرفعهم، قالها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسوا كل ذلك وحاصروا الشعب اليمني وأمعنوا في حصاره واستمروا. الشعب اليمني لن يستمر أبدا ليرضى بهذه الوصاية ولا بهذا الحصار، وليحكم الله سبحانه وتعالى بينهم بما هو حق. أيها الإخوة الحاضرون جميعا، الكل يعرف أننا متعبدون في هذه الحياة، وجدنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى امتحن العبادة فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا ما اقتضت الحكمة الإلهية أن يبتلينا الله تعالى به، وعلينا أن نفهم الدرس جيدا. ابتلانا الله بهذه البلوى بهذا بجار السوء، وعلينا أن نتحرك وأن نقوم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى على العلماء. يا إخواني، ما كان حديثا يفترى ولا افترى

0: مزجوها بماء زمزم، وأتوا بفاجرات الدنيا وفاسقات الدنيا بمئات الآلاف بل بالملايين من الدولارات إلى بلاد الحرمين الشريفين، وانتهكوا حرمة الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما لترقص حوله الغانيات الفاسقات الفاجرات. هذه أمور عند العالم يرتب عليها حكمه الشرعي الذي سيلقى الله تعالى به، هل هذا جائز أم حرام؟ هكذا يفعلون. وأعطوا إبستين، جيفري إبستين اليهودي الصهيوني الخبيث الذي شهد بفسقه وفجوره وظلمه العالم أجمع، أعطوه جزءا من الكعبة المشرفة المقدسة ليضعها مداسا تحت قدميه. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: اللعنة على اليهود،
0: الله هذا فحسب. تآمروا على القضية الفلسطينية وتآمروا على قضايا الأمة طيلة وجود هذا النظام السعودي، حتى إن ترامب رأس الكفر صرح بأنه لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، والكل يعرف ذلك، الكل يعرف ذلك. ويعطون أمريكا آلاف المليارات من الدولارات أرقام فلكية من خيرات هذه الأمة، من ثروات هذه الأمة، من أجل أن يعينوا أعداء الله على الإسلام والمسلمين، والكل يعرف ذلك، الكل يعرف ذلك. بينما شعوب المنطقة ولا سيما المحاصرون منهم في غزة وفلسطين ولبنان والعراق واليمن يعانون من شظف العيش وقلة الزاد والدواء والماء نتيجة هذا الحصار، ماذا في الأخير على العالم أن يحكم وأن يقرر وأن يتخذ من موقف تجاه مثل هذه القضايا؟ وعندما تحدث بعض العلماء في بلاد الحرمين الشريفين على جهة النصح لهؤلاء الولاة الظلمة زجوا بهم في السجون وما سمحوا لهم أن يتكلموا. أي كفر بواح بعد هذا كله عندما يرى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء ما لم تروا منهم كفرا بواحا. ما هو الكفر البواح بعد هذا كله؟ ما هو الفسق؟ ما هو الفجور بعد هذا كله مما صدر من آل سعود ونظام آل سعود ونظام آل نهيان؟ نحن أمام مرحلة وموقف خطير، إما أن نكون مع الله سبحانه وتعالى وهو القوي والعزيز، وإما أن نكون مع الشيطان، والعياذ بالله أن نكون مع الشيطان. ولذلك أحذر الكثير من الناس. نعم السعودية لديها المال، وابتلى الله تعالى السعودية بالمال، وابتلى بعض الناس بالفقر ليرى المؤمن من غير المؤمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جوعت السعودية الشعب اليمني لأجل أن يصل إلى حالة الفقر المدقع حتى يمد يديه وحتى ينتني عن مواجهة أعداء الله ولا يقوم بواجبه في نصرة إخوانه في غزة وفلسطين، وحتى يعلن استسلامه ويرفع الراية البيضاء. هذا لن يجده في اليمن، وهذا في اليمن غير وارد بإذن الله سبحانه وتعالى. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وأنا في هذا المقام من باب النصح والإرشاد أعلم أن أموالا تضخ من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة من قديم، وحتى اللحظة واتسعت رقعة هذه اللجنة لتصل إلى الكثير من الناس وتغدق عليهم الأموال لشراء الذمم وشراء الصمت وشراء الولايات وتخذيل الشعب اليمني وتطبيد الشعب اليمني وإثارة الفوضى والنزعات وإثارة الخلافات المذهبية والمناطقية والعرقية وما شكل ذلك. أنا هنا أحذر، والدين النصيحة، والدين النصيحة. أذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه، ولو ذكر بعضهم أنه ضعيف لكن الواقع يصدق أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن الضعيف يمكن أن يستدل به لأنه ليس من قبيل الموضوع، فيما رواه الطبراني في الصغير وفي الكبير وفيما رواه ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوا، ولو أتى على سبيل دعم المشروع العلمي والحركة العلمية والطلبة العلم والمدرسة الفلاني والمركز الفلاني والرباط الفلاني، هذا فقط لشراء الولاءات والذمم وحتى يسكت الناس عما أوجب الله تعالى عليهم. خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان هذا العطاء سيمنعك من قولك للظالم أنت ظالم فهذه رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي. إذا كان هذا العطاء سيمنعك من الوقوف أمام الظالم ويجعلك خجلا أمامه فهذه رشوة لا يجوز أخذها وهي سحت. وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من السحت، أو كما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هذا العطاء والمال سيعبدك للصهيوني والأمريكي ويجعلك أداة في يديه ويجعلك إمعة معه فلا خير في هذا المال، إنما هو زادك إلى النار والعياذ بالله. خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. يمنعكم الفقر والحاجة، ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. القرآن يحرم الربا والسلطان يحلل الربا، القرآن يحرم الخمر والسلطان يحلل الخمر، القرآن يحرم الزنا والسلطان يحلل الزنا، القرآن يحرم التبرج والسفور والاختلاط والسلطان يحلل كل ذلك، القرآن يحرم تولي اليهود والنصارى وهؤلاء يحللون تولي اليهود والنصارى، القرآن يأمرنا بقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال نبينا فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا اليهود أكملوا الحديث من جزيرة العرب. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب، في وصايا من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء لم يأتوا فقط بالنصارى كمدنيين، بل جاءوا باليهود والنصارى كقواعد حربية في سواء ما أقول في وسط بلاد الإسلام والمسلم، في بلاد الحرمين الشريفين. أول قاعدة أمريكية أنشئت في الشرق الأوسط كانت في الظهران في السعودية سنة 1945، ثم استمرت هذه القواعد إلى أن وصلت إلى هذا الحد. عندما نسمع أن إيران استهدفت قواعد حربية أمريكية في الشرق الأوسط، يعني يصاب الإنسان بالذهول. إلى هذا الحد وصل الأمر، إلى هذا الحد وصلت هذه القواعد في تعدادها. تسمع عن قواعد للأمريكيين وقواعد للفرنسيين وللبريطانيين وللألمان وللهولنديين والإيطاليين وحتى الإسرائيل موجودة في بلاد الإسلام والمسلمين. ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وها هنا يتوجب على العلماء أن يقفوا الموقف الحق. أخبروا على مسامعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار. ألا وإنه سيكون عليكم أمراء ظلمة إن أضعتموهم أضلوكم، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إن أضعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير ونصبوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. هذه العداوة وهذا الظلم المرير الذي استمر حتى اللحظة يوجب على الناس أن يتحركوا، وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، وأن لا يقفوا موقف المتحير ولا المتفرج. فقد استبان الصبح لذي عينين، تبين الصبح لذي عينين، ولم يبق حجة لأي محتج ولا عذر لأي معتذر أمام الله سبحانه وتعالى. فالأمور واضحة: إما أن نتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وإما أن نتولى أعداء الله والعياذ بالله أن نتولاهم، ولن نكون ذلك منا على جهة الإطلاق بإذن الله سبحانه وتعالى. السعودية ظلمت الأمة، جرت الويلات على الأمة، ما بقي لها مشروعية عند الله في القوامة على الحرمين الشريفين، لأن الله تعالى يقول: إن أولياؤه، هذا كلام الله، إن أولياؤه إلا المتقون، وهؤلاء ليسوا متقين. أباحوا ما حرم الله، تعاونوا مع أعداء الله، حاربوا الإسلام والمسلمين. اليوم هذا اليوم الماضي عقدوا تحالفا جديدا، قيل 13 دولة، قيل 14 دولة، قيل 43 دولة. إذا كان لدى السعودية قدرة على التحشيد والتحالفات وعقد التحالفات، فلتجعل ذلك ضد إسرائيل، وسنكون في مقدمة الصفوف، سنكون أول الناس متحالفين معهم وأول الناس مقاتلين معهم من أجل فك الحصار عن إخواننا في غزة وفلسطين، ورفع الظلم عنهم، واسترداد المغتصبات التي اغتصبها الصهاينة. هذا هو المنطق. لكن أن يتحالفوا علينا وأن يقدروا على قتالنا، هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. الأمر واضح يا إخواني، وجلي أجلى من الشمس في رائعة النهار. فلا يترددن أحد منا في اتخاذ الموقف ولا في التعبير. وليخشى الله، أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه. لا تترددوا، لا تقدموا رجلا وتؤخروا أخرى في هذا المقام. الأمر واضح، سيندم كل عالم يوم القيامة، وسيعض بنان الندم أنه لم يتخذ موقفا في مثل هذا الظرف وفي مثل هذه الحالة يوم القيامة. سيندم. كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. فيحملون هذا الوزر الكبير على أنفسهم بما خنعوا وسكتوا وترددوا، وبما كانوا قدوة للساكتين والخاضعين والمتثبطين. فالأمر يا إخواني جد، والأمر غير مزاح. وعلينا أن نتقي الله، فاليوم دنيا وغدا آخرة، وعلينا أن نتحرك في سبيل الله وأن نجاهد. وما صدر من قرارات من القيادة الحكيمة الربانية الممثلة بالسيد القائد حفظه الله والمجلس السياسي يأتي تماشيا مع قول الحق سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما بغي عليه ثم بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وهذا وعد من الله اللام رابط لجواب قسم مقدر التقدير: والله لا ينصرنه الله. فالله معنا، والحق معنا، والصواب معنا، ونحن مع سلامة صدورنا وتوجهنا نحن نحو الله سبحانه وتعالى أهل بإذن الله للنصر، إذا قمنا بالواجب بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالتحريض للجهاد في سبيل الله، لأنه أيضا سبب مهم. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ما بعدها يا إخواني؟ ما قال وثبط المؤمنين، ما قال وخذل المؤمنين، ما قال واسكت عن هذا الحق المبين، قال وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله، وعد من الله سبحانه وتعالى، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا إخواني، لا يفوتنكم الأجر، لا تفوتنكم الفضيلة في الجهاد في سبيل الله. كان الإمام زين العابدين دائما ما يدعو بقوله: اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيفوت الأجر الكبير على أولئك المثبطين والقاعدين والساكتين والخائفين، والذين يرجون من آل سعود ما لا يرجونه من الله، والعياذ بالله من هذا الموقف المهين. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من العماية، نعوذ بالله من الغفول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجور الجميع، وأن يكلل مساعي الجميع بالنجاح والإنجاح والفلاح والصلاح والإصلاح بفضله وجوده ومنه وكرمه، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وحزبه، وأن يرينا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن تحالف معهم وتعاون معهم وآزرهم وناصرهم أن يرينا فيهم جميعا عجائب قدرته. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا جميعا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك، وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى رسول الله وآله الطاهرين بعد البراءة من أعداء الله. الله أكبر. الموت لأمريكا،
2: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: أحسن الله إليكم وإلى كل العلماء الأجلاء. نرحب في ختام هذا المؤتمر العلمائي السنوي بفضيلة الأستاذ العلامة المجاهد الشهيد الحي محمد بن أحمد بن أحمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الوزراء. والآن إلى مسك الختام وإلى البيان الختامي لهذا المؤتمر العلمائي السنوي مع الأستاذ العلامة المجاهد فؤاد محمد حسين ناجي، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن، نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، ليتفضل مشكورا.
4: بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن للعام 1448 المنعقد بالعاصمة صنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. الحمد لله القائل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. وبعد، تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يتميز به يمن الإيمان والحكمة ويولونه اهتماما كبيرا يعكس مستوى الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمحبة والتوقير له، ونظرا لما يعانيه شعبنا من استمرار للعدوان والحصار السعودي الأمريكي الظالم، وتأييدا لقرارات قيادتنا الإيمانية الحكيمة والشجاعة، وتلبية لمطالب شعبنا المحقة والعادلة، ومباركة لعمليات قواتنا المسلحة، وحرصا من علماء اليمن أمام التحديات والمؤامرات على القيام بواجبهم في التبيين والبلاغ، وتأكيدا على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة لغزة والضفة والمسجد الأقصى والقدس، ورفضا للعدوان والمؤامرات على لبنان، ودعما لمقاومته ومجاهديه، وتضامنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، واستنكارا للعدوان السعودي الأمريكي على العراق، وتأكيدا على مبدأ وحدة الساحات، وإدانة لحالة الصمت والخنوع في أوساط الأمة ونخبها العلمائية وغيرها، عقد علماء اليمن مؤتمرهم السنوي بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، بحضور علمائي واسع من مختلف المحافظات، وخرجوا بالبيان التالي: أولا، يهنئ علماء اليمن شعبنا اليمني المسلم وأمتنا الإسلامية وقيادتنا الحكيمة بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويدعون إلى الاستفادة القصوى من هذه الذكرى الهامة في تعزيز الوعي ووحدة الصف والتأسي بالرسول في حركته وأخلاقه ورحمته وجهاده. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويدعون إلى التفاعل مع هذه المناسبة الهامة والحضور الشعبي الحاشد في الفعالية الكبرى يوم 12 من شهر ربيع الأول، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثانيا، يدعو علماء اليمن شعبنا اليمني المؤمن وأمتنا الإسلامية أمام ما تواجهه من تحديات ومؤامرات إلى الاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف والثقة بالله والتوكل عليه والالتجاء إليه والاستجابة العملية لتوجيهاته الحكيمة والتمسك بكتابه الكريم والعمل بمقتضى آياته التي هي طريق النجاة والفلاح والفوز والنصر. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. ثالثا، يؤكد علماء اليمن على أن مظلومية شعبنا اليمني كبيرة ومعاناته شديدة بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه ظلما وعدوانا وبغيا وإجراما بدون وجه حق، استمر أكثر من 11 عاما وبلغ حدا لا يطاق، حيث استهدف البشر والحجر والشجر والمساجد والمساكن والمدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات والأسواق والمقابر والجسور والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء والوقود والمنشآت الإعلامية والمواقع الأثرية ومخازن الأغذية وشبكات الاتصالات والمزارع وقوارب الصيد وتجمعات الأعراس والعزاء في المدن والقرى والأعيان المدنية والمؤسسات الخدمية والمنشآت الحكومية والبنوك والاقتصاد والعملة المحلية، واستهدف النسيج الاجتماعي وأثار الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وخلف 10,000 من الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل، ونقل البنك ونهب الثروات وقيد حركة الموانئ، مما أدى إلى إيصال الشعب إلى حافة المجاعة، وتسبب بحظر حركة الطيران إلى وفاة 10,000 من المرضى. رابعا، يؤكد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والمجلس السياسي الأعلى في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كحق مشروع وضروري، ويؤكدون على مشروعية ذلك عملا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقوله جل شأنه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. خامسا، يدعو علماء اليمن أنظمة وشعوب أمتنا الإسلامية إلى نصح النظام السعودي بالرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار على اليمن وإنهاء احتلاله وعدوانه كحل وحيد إن أراد السلم وحسن الجوار، حقنا للدماء وصونا للأعراض والممتلكات في المنطقة كلها، كما يؤكدون أن أي انخراط في أي تحالف ضد أبناء اليمن المظلومين هو عدوان ظالم تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وأن هذا التحالف لن يثني شعبنا عن استرداد حقوقه المشروعة وثرواته الوطنية. وعلى النظام السعودي أن يأخذ العبرة من تحالفاته السابقة التي باءت بالهزيمة والفشل بفضل الله وقوته، إلا ما تسبب في هلاك الحرث والنسل. والأولى أن يتوجه هذا التحالف لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، وسيكون اليمن في مقدمة الصفوف. سادسا، يدعو علماء اليمن إلى النفير العام والجهوزية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية من الاختراق، ويدعون إلى رفض الجبهات بالمال والرجال والدفع بالرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله، والحذر من أساليب العدوان في الحرب الإفسادية الشيطانية الناعمة، ويؤكدون على حرمة التعاون والتخابر مع العدو، وينصحون المغرر بهم ومن زلت بهم أقدامهم مع العدو أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى جادة الصواب، ولا سيما بعد سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق. فالمعركة اليوم بين الإسلام والكفر والنفاق. سابعا، يؤكد علماء اليمن أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية والأولى للأمة، ويجددون تأكيدهم على ثبات الموقف مع غزة وفلسطين، ويدعون شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الأولويات والاهتمامات كمسؤولية أمام الله ومصلحة للأمة وشعوبها قاطبة، ويؤكدون حرمة خذلان فلسطين والتطبيع مع إسرائيل تحت أي مبرر، والوعي بمخاطر ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط واتفاقات إبراهام التي تستهدف الأمة، كل الأمة بدون استثناء. ثامناً، يجدد علماء اليمن تضامنهم الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، كما يجددون تضامنهم مع المقاومة الإسلامية في لبنان وشعبه، ويدينون العدوان السعودي الأمريكي على العراق، ويدينون العدوان السعودي الأمريكي على العراق، ويعلنون تضامنهم مع مقاومته الإسلامية، ويحذرون من الانجرار خلف دعوات نزع السلاح في غزة ولبنان والعراق كونه مخالفا لقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تاسعا، يؤكد علماء اليمن على حرمة تواجد القواعد الأمريكية والأجنبية في المنطقة ووجوب إخراجها ومشروعية استهدافها، ويؤكدون أن استخدام الأراضي العربية والإسلامية منطلقا لأي عدوان أمريكي أو أجنبي على أي دولة عربية وإسلامية يعد مشاركة في العدوان وخيانة لله ورسوله والمؤمنين واصطفافا مع أعداء الدين، ويحذرون من مؤامرة العدو الأمريكي والإسرائيلي في إثارة الفتنة بين البلدان الإسلامية وزعزعة الأمن والاستقرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويؤكد العلماء على وجوب وقوف الأمة الإسلامية كافة في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عاشرا وأخيرا، يستنكر علماء اليمن ويدينون بأشد العبارات ما اقترفه النظام السعودي من انتهاك لحرمة الإسلام والمقدسات، ومنها تسليم كسوة الكعبة المشرفة للمجرم الصهيوني أبستين كمداس للأقدام، ويطالبون العالم الإسلامي بإدانة ذلك وبتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة واتخاذ الإجراء المناسب بحق هذا النظام. كما يجددون إدانتهم انتهاك النظام السعودي لحرمة الحرمين الشريفين باستقدام العاهرات الكافرات المسيئات للذات الإلهية، وامتهان الكعبة المشرفة بجعل مجسم لها مكانا لرقص الفاجرات حوله، وفتحه للمراقص والملاهي وحانات الخمور، وإفساده للأمة الإسلامية وعمالته الواضحة لأعداء الأمة اليهود والنصارى، وسنه قوانين مخالفة لكتاب الله، وضخه لآلاف المليارات من الدولارات من خيرات الأمة إلى خزائن أعداء الله أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وغيرها من دول الكفر، وتسخير كل ذلك كل مقدرات الأمة لهم. ختاما، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعجل بالفرج والنصر لشعبنا اليمني المظلوم وأمتنا الإسلامية. صادر عن المؤتمر السنوي لعلماء اليمن المنعقد بصنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، بتاريخ 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه، حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد انزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
2: احنا جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي.
3: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل. ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه: نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم والله على ما نقول وكيل.
5: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
6: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

0: القبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد ونصرة للمظلوم ونجدة للملهوب.
1: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
2: العدوان السعودي الأمريكي لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، براءكم براءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر قطرة من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
3: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
4: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة.
5: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: مقام.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: إنه عشق الأمير الذي ملك قلب ميثم وجعله حائرا بين مشاركته في الجهاد أو البقاء قرب زوجته التي حان أوان ولادتها. التفت ميثم إلى زوجته، كانت تضع يدها على خصرها وتنظر إلى الأرض شاردة الفكر، لم تنطق بكلمة. كان ميثم قد تحدث بالأمر معها في الليلة الماضية وهي لم تقل شيئا. إنها فرصة جيدة ليكون إلى جانب مولاه أمير المؤمنين، غير أن الحياة والزوجة جعلتاه مكبلا. فذكره رستم بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، ودار بينهما الحديث التالي:
3: ألم يقل أمير المؤمنين في المسجد إن من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله؟
4: لكن أنت والد شيرين، ومن الأفضل.
3: ما هذا الكلام؟ شيرين كانت ابنتي في بيتي قبل سنين، أما الآن فهي زوجتك، لقد استودعتها أمانة لديك.
2: كلمة أمانة نقشت في ذهن ميثم. نظر إلى زوجته الشابة مرة أخرى، إنها الإبنة الوحيدة لرستم، ويعلم أن أباها يحبها حبا جما، وهو حاضر لأن يفديها بروحه. هو أيضا يحب شيرين ولا يقبل أن يصيبها أي أذى، ولكن رستم وعده بأن يكون دوره في المعركة القادمة. قال له:
3: ليس هناك مشكلة، فالأعداء كثر وسوف تكون في الأيام المقبلة حروب كثيرة، ابقى هذه المرة وفي المرة المقبلة أبقى أنا وأهتم بحفيدي.
2: نزل كلام رستم على قلب ميثم كالماء البارد، فلم يستطع أن يجيبه بشيء. ارتسمت على شفتي شيرين بسمة خجولة، ثم اختفت في عتمة الغرفة. لم يكن ممكنا رؤية الغرفة من خلال النور الضعيف، لكنه يعلم أن شيرين تقف خلف الباب وتضع يديها على الجدار وتضغط على أسنانها من شدة الألم. لقد مضت أيام عدة وهي تشتكي من الألم، لم تكن تستطيع النوم، كانت تقضي الليل وهي تعد لحظاته بخطواتها. أما في النهار فكانت تشتكي أحيانا من ألم شديد، لذلك لم تقدر على إخفاء دموعها. كان رستم يشفق على ابنته وينظر إلى ميثم ويسأله:
3: هل وافقت؟ قريبا ستضع شيرين مولودها، من الأفضل أن يكون أبوه بجانبه بدلا من جده.
4: آخ، سوف يذهب الجميع إلى النخيلة، أما أنا فيجب أن أبقى وأتجول في الدار والسوق. ما هذه العدالة؟
3: وهل يرضى أمير المؤمنين أن تترك زوجتك وهي في هذه الحال يا ولدي؟ إنه لفخر عظيم أن يأتي خليفة المسلمين وسط كل هذه الجموع في السوق ويجلس على كرسيك، ألا يكفيك هذا فخرا؟ ألا تعتقد أن الآخرين يتمنون أن يصبحوا جلساء أمير المؤمنين؟ وهؤلاء العرب ذو البطون الكبيرة الذين كانوا حتى الأمس القريب لا يرون لك قدرا، هل يتمنون لو أن لهم لحظة من لحظات حياتك؟ لأجل ذلك أقول لك ابقى حتى أذهب أنا. هذا هو العمل الصحيح يا صهري المطيع.
2: وضع ميثم درعه التي اشتراها مؤخرا قرب الجدار وهو يشعر بضيق شديد، ثم ذهب ناحية نافذة الجدار. كان شارد الفكر، ليته لم يتزوج. لم يفهم كيف استطاع رستم أن يقنعه بلسانه الناعم ونظراته الحادة ويجعله مثل الحمل الوديع. لقد جاءه يوما وقال له:
3: أما الآن وقد أصبحت حرا يا ميثم، وها أنت تمتلك دكانا أيضا، فلماذا لا يكون لديك عائلة؟
2: حينها سكت ميثم، فأمسك رستم بيده وأخذه إلى داره ونادى ابنته. عندما رآها ميثم خفق قلبه، ولما علم أمير المؤمنين بذلك تبسم أيضا، غير أن ميثما لم يفكر في هذه اللحظة حيث سيكون مقيدا. لم يكن معترضا على الأمر، لكنه صار مقيدا ولا يمكنه التحرك، ويجب عليه أن يهتم لشأن امرأتين، زوجة رستم المقعدة التي تعاني صعوبة في النطق وهي تجر نصف جسدها على الأرض بصعوبة، وزوجته شيرين. توجه رستم إلى الإسطبل، أمسك بزمام حصانه وأخرجه إلى جانب النخلة. وقف الحصان وراح يحفر الأرض بسنابك حوافره، ثم طوى أذنيه الحادتين إلى الأمام تحت أشعة الشمس، كأن صوت حوافره وهي تضرب الأرض قد نزل على رأسه. انحنى رستم وأحكم حزام سرج حصانه جيدا، لكن الجواد لحس رأسه الأصلع فضحك ميثم. تفاجأ رستم من فعلة الجواد فوثب من مكانه، فهل الحصان وضحكت شيرين التي كانت تقف خلف النافذة، ثم استدارت بوجهها حتى لا يرى والدها ضحكتها من إطار النافذة، لكن صوتها ملأ الدار. ضحك رستم وقال:
3: هذا الحيوان يمازحنا أيضا.
2: ابتلع ميثم ضحكته وقال: لعله يقول
3: لا حاجة لأن تقول شيئا على لسان حصاني، أنا أفهم لغة جوادي أفضل منك.
2: أكمل رستم ترتيب سرج حصانه ومسح على شعر رقبته الأسود، ثم أعطى رسن الحصان إلى ميثم ودخل غرفة زوجته العجوز التي كانت تناديه وهي تنوح وتبكي. بعد لحظات خرج من الغرفة، أخذ الرسن من ميثم وقال:
3: لا أريد أن أوصيكم بعد، يجب أن أسرع، لقد مضت أيام والناس يتجمعون في النخيلة.
2: تقدم رستم نحو ميثم، ضمه إلى صدره وعانقه بشدة، ثم التفت إلى النافذة. كان يعلم أن شيرين تقف خلفها وتمسح الدموع عن وجهها. استودعه شيرين ثم قال بصوت مرتفع:
3: عزيزتي شيرين، انتبهي إلى والدتك أكثر.
2: وضع رستم رجله في الركاب وانطلق مسرعا. ما إن عبر الممر الضيق ودخل في الزقاق حتى سمع صوت الماء يسكب خلفه لدفع الشر عنه، لكنه لم يلتفت إلى الوراء ومضى مستويا فوق صهوة جواده الذي كان يتمايل بهدوء تحت هيكله الضخم كأنه جبل وهو يبتعد أكثر فأكثر. كانت شيرين تحدق في الأرض وهي خجلة تنتظر أن يقول ميثم شيئا، فهي تعتقد أنها مقصرة في عدم ذهاب زوجها إلى الحرب، لكن ميثما أمسك يدها بصمت وأدخلها الغرفة بهدوء. حين غادر رستم أحسوا بالفراغ الذي تركه في البيت. كان البيت مؤلفا من غرفتين فقط، غرفة له ولزوجته والغرفة الأخرى لرستم. حمل ميثم درعه المتوهجة وعلقها على الجدار إلى جانب الترس. كان الصمت يملأ المكان، كل شيء في الدار ساكن إلا صوت بعض طيور الدجاج التي كانت تلاحق الحبوب داخل الإسطبل، وصوت أنين والدة شيرين الذي كان يسمع بين الحين والآخر. جلس ميثم بعض الوقت أحس بضيق في صدره. لم يمض وقت طويل حتى تملكه شوق شديد، وحدث نفسه قائلا:
0: لا طاقة لي على التحمل وأمير المؤمنين خارج الكوفة. عندما لا يكون في الكوفة فإنها تفقد بعضا منها. أشعر بوحدة كما كنت في الزمن الماضي عندما جاءوا بي إلى هذه الأرض مقيد اليدين.
2: لقد كبر ميثم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إرادة الله وخلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: أنا عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتزع عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاس لك بالبنادق، ما نقاس لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاس.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: شعبنا في ميادين الإبا كبر واعلن الرفض لأمريكا وياديها، والحقائق تجلت والضلال

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: الله من بعد اليوم.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبداً.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: ها شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت
7: بثلي أنت فيك الخير
8: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
7: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتي بثلي ساعة بس
9: لحظة أنت رقمك سبق فوق
7: أيوة
9: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري
10: سفري
11: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري
12: سبافون أصالة وتواصل
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سننتزع حقوقنا من وسط أجسادكم،
2: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
1: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل.

حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا

0: ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4؟
4: ايوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مستمعينا الكرام في يوم جديد في حلقة جديدة من برنامج آفاق الخبر، والذي نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ لكم أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. بداية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر صفر، ما يوافقه 5 أغسطس 2026، استهداف سفينة نفطية سعودية في أقصى شمالي البحر الأحمر، مؤكدة نجاحها في إحكام الحصار البحري على الملاحة السعودية وتوسيع نطاق عملياتها لمنع المحاولة السعودية للالتفاف على الحظر. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان عسكري بتمكن القوات البحرية من استهداف السفينة النفطية السعودية وفاء قبالة سواحل منطقة ينبع شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية التي أصابت هدفها بدقة. وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي تنفيذا لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، ليرتفع بذلك إجمالي السفن النفطية السعودية المستهدفة إلى 8 سفن منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة. إلى ذلك، نفذت القوات المسلحة أمس الثلاثاء عملية عسكرية طالت هدفا عسكري داخل مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القصف جاء ردا على الخروقات الجوية المتكررة في أجواء صعدة وحجة، مؤكدا دقة الإصابة ومشددا على أن أي خرق للأجواء اليمنية لن يمر دون رد وعقاب. حذر عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري من أن مسار الضغط لتحقيق المطالب الإنسانية للشعب اليمني يتجه نحو التصعيد، وأكد العجري في منشور له عدم وجود أي مجال للتراجع إلا بالاستجابة الجدية لرفع القيود عن الموانئ والمطارات وصرف المرتبات، محملا المسؤولية الكاملة على تبعات هذا التصعيد النظام السعودي جراء استمرار المماطلة والتعنت. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التحركات الأخيرة لمجلس ترامب ورئيسه في غزة تكشف طبيعة التواطؤ والدوافع الحقيقية الصهيونية. وطالبت الوزارة في بيان لها الأطراف الضامنة بمغادرة مربع الصمت، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يركع، ومجددة الالتزام لليمن ومحور القدس بالوقوف إلى جانب غزة في هذه المعركة. أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان أن القوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة ردع واضحة تجعل كلفة أي خرق تجسسي للأجواء اليمنية باهظة ومباشرة على العمق الاستراتيجي والسعودي. العميد شمسان أوضح في تصريح أن استهداف مطار نجران جاء ردا على انتهاك الأجواء والأعمال التجسسية في صعدة وحجة، مؤكدا أن المطار يمثل قاعدة استخباراتية رئيسية تضم طائرات تجسس وخبراء أمريكيين وبريطانيين. أظهر تقرير حقوقي جديد أطلقته منظمة انتصاف بالعاصمة صنعاء حجم الكارثات الإنسانية والجرائم الناجمة عن 12 عاما من العدوان والحصار. التقرير وثق سقوط أكثر من 61 ألف مدني بين شهيد وجريح، من بينهم نحو 10,000 طفل و 6,000 امرأة، إلى جانب وجود أكثر من 1.4 مليون نازح وتضاعف أعداد ذوي الإعاقة بنسبة 300%. وخلال مؤتمر إطلاق التقرير انتقد الكائن بأعمال وزير الإنسان وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي التضليل والانتقائية الأممية، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء. نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الترتيبات في مضيق هرمز، وأكد المصدر لوكالة فارس أن المحادثات محصورة حاليا مع سلطنة عمان فقط، مشيرا إلى أن العرقلة والضغوط الأمريكية تسببت في إرباك وإطالة أمد هذا المسار. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار المقاومة في الدفاع عن لبنان والجنوب ضد المشروع الأمريكي الصهيوني. وفي كلمة له بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، دعا الشيخ قاسم السلطة السياسية إلى إيقاف التنازلات، كاشفا أن صمود المقاومة في المهمة وتضمين ملف لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هما ما فرض وقف العدوان خضوعا لإرادة الميدان. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استخراج وتشييع جثامين شهداء عائلة أبو شريعة الحسانية بعد منع الاحتلال لشهور يمثل شهادة حية على حرب الإبادة وإدانة صريحة للعدالة الدولية العاجزة. وشددت الحركة في بيان لها على أن استمرار المجازر لن يكسر صمود الشعب الفلسطيني وإصرار على مواصلة خيار المقاومة حتى التحرير. مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. ننتقل وإياكم إلى المحور الثالث، إلى أن يتم تجهيز المحور الثاني وهو لقاء مع الضيف، ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. حزام الأسد يقول: المحادثات والحوارات التي تجرى اليوم مع العدو السعودي هي التي تقوم بها بتوفيق الله قواتنا البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وعلى طاولة الحصار بالحصار، وهناك طاولات أخرى تخوضها قواتنا المسلحة في مسار التصعيد بالتصعيد، فالعدو الأحمق المتغطرس لا يفهم إلا هذا النوع من الحوارات والمحادثات. لقد كانت 12 عاما من العدوان والحصار والمعاناة، والحوارات والاتفاقات والتنصل منها كافية. إذن مستمعينا الكرام، تم تجهيز المحور الثاني ونتحدث فيه عن آخر المستجدات. تشير البيانات الصادرة عن كبريات المنصات ومؤسسات الشحن البحرية الدولية إلى أن اليمن بات يفرض واقعا جديدا وقواعد اشتباك غير مسبوقة، واقعا أصبحت فيه البراءة من الموانئ والشحنات السعودية بمثابة جواز السفر الوحيد لضمان العبور الآمن عبر مضيق باب المندب، وسط عزلة خانقة وتراجع حاد وغير مسبوق في صادرات الطاقة من الموانئ السعودية الرئيسية كينبع. مراقبين يؤكدون أن حارس الازدهار وإسبيدس اللذان عجزا عن حماية الملاحة الصهيونية واستعادة الهيبة البحرية الغربية. وعلى الموازاة من المعادلة الحصار بالحصار، ترسي صنعاء معادلة جوية وعسكرية لا تقل حسمة، مفادها أن أي خرق تجسسي للأجواء اليمنية سيقابل بكلفة باهظة تدفع من العمق الاستراتيجي السعودي ومنشآته الحساسة، كما حدث مؤخرا وكما أعلنت عنه القوات المسلحة. حول أبعاد ذلك نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور هاشم فرحان. أهلا وسهلا بك دكتور هاشم. دكتور هاشم، بداية اليوم القوات المسلحة اليمنية وقبل دقائق أعلنت عن عملية نوعية مهمة جدا، وتحدثت فيه عن استهداف سفينة نفطية. البيان الأخير لخص مرحلة جديدة من فرض معادلة الحصار بالحصار باستهداف السفينة النفطية الثامنة شمال البحر الأحمر. كيف تقرؤون نجاح القوات المسلحة في إغلاق الممرات البديلة التي حاول العدو السعودي الاعتماد عليها في الشمال بعد إحكام إغلاق باب المندب؟
10: تحية لكم وللمستمعين الكرام. كما هو واضح بأن القوات المسلحة اليمنية منذ أن أعلن قائد الثورة عن معادلة الحصار من أجل إرغام العدو السعودي عن دفع الوقف العدو المرفع الحصار عن الجمهورية اليمنية، استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تعمل بشكل متدرج من أجل إرسام معادلة، أن تترجم هذه المعادلة على أرض الواقع، وكذلك لكي يدرك العدو السعودي بأنه زمن الهيمنة والوصاية على الجمهورية اليمنية قد ولى، وأن الثمن الذي دفعه الشعب اليمني جراء هذا العدوان والحصار وإغلاق مساراته وموانئه يجب أن يدفع العدو السعودي نفس الثمن. هناك معادلة متدرجة وهناك خطوات تصعيدية محسوبة تتبعها القوات المسلحة اليمنية. عندما العدو السعودي مارس خلال السنوات الماضية الحصار على الموانئ اليمنية واحتجز السفن لعدة أشهر، هو اليوم يتذوق من نفس الكأس عندما تمر هذه السفن عبر رأس الرجاء الصالح وتدفع تكلفة مالية كبيرة، تدفع تكلفة تأمينية كبيرة، تدفع تكلفة كبيرة في استهلاك الوقود، ويشعر الآن بمعنى الحصار الذي كان يعانيه الشعب اليمني ولا زال يعانيه حتى اللحظة. إذن نحن أمام معادلة واضحة، هناك إغلاق تام بالبحر الأحمر أمام الملاحة السعودية، ثانيا هناك
7: نعم
10: استهداف ممنهج للمطارات السعودية بشكل تصاعدي وبشكل تدريجي، هي رسائل ترسم بالنار من قبل القوات المسلحة اليمنية لكي يدرك العدو السعودي بأنه يجب أن يدرك أن هذا الواقع لا بد أن يتغير، والثمن الذي سيدفعه سيكون كبيرا جدا وهو ما نعم. ما نشاهده الآن.
7: نعم دكتور فرحان، 29 سفينة تم إجبارها على التراجع وثمان سفن نفطية تم استهدافها بشكل مباشر، إلى أي مدى تعكس هذه الأرقام الدقيقة جاهزية القوات المسلحة اليمنية وفرض السيطرة النارية الكاملة على مسرح العمليات البحرية وصولا إلى ينبع؟
10: ما يحصل الآن هي نتيجة الأسباب أن اليمن خاض معركة مع العدو الإسرائيلي، خاض معركة مع العدو الأمريكي، وأصبح لديها تجربة تراكمية، أصبح لديها خبرة، أصبح لديها قدرة على التحكم بمسرح العمليات على المستوى البحري وعلى المستوى الجوي. هي الآن تدرك، شركات النفط وشركات الشاحن الدولية تدرك مصداقية القيادة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية، لا تطلق تهديدات في الهواء، لا تطلق تهديدات للاستهلاك الإعلامي. السفن الأمريكية، السفن الإسرائيلية، السفن الغربية كانت تتعرض للاستهداف بشكل مباشر خلال معركة طوفان الأقصى، لذلك هناك موثوقية عالية لدى مختلف شركات الشحن حول العالم بأن القوات المسلحة اليمنية عندما تطلق تهديدا وليس تهديدا في الهواء، هو تهديدا يترتب عليه عمل على أرض الواقع. لذلك عدد السفن التي امتنعت أو عدلت جدول رحلاتها كبير جدا. فيما يخص عودة السفن الأمريكي السعودية 28 سفينة، السعوديين هم الآن يحاولون أن يبتلعوا الهزيمة بشكل تدريجي، ولذلك هم يدفعون الآن أموال باهظة يحاولون أن يتكيفوا مع هذا الواقع الجديد، لكنهم لا يدركون في حقيقة الأمر بأن القوات المسلحة اليمنية لن تكتفي عند هذه المرحلة. لا يمكن أن تكبر القوات المسلحة اليمنية بأن يستمر العدو السعودي في تصدير النفط وأن يتخذ مسارات بديلة وأن يحول خط التصدير إلى عبر راس الرجاء الصالح وعبر البحر الأبيض المتوسط.
7: نعم.
10: إذا استمر العدو السعودي في المماطلة وعدم الخضوع لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات المستحقة عليه في مرحلة خفض التصعيد، فإن المراحل التي ستقدم عليها القوات المسلحة نحن لا ندرك ما هي هذه الخطوات، لكن كمراقبين سياسيين كمحللين سياسيين نعتقد وبدون أدنى شك بأن المرحلة الأخرى سيتم إما استهداف الموانئ أو استهداف السفن حتى في أماكن أخرى غير باب المندب.
7: نعم.
10: لذلك هي مراحل متدرجة، مراحل تصعيدية محسوبة. الآن عندما تخرج طائرة بدون طيار من سيارة هجومية أو استطلاعية للأجواء اليمنية يتم استهداف مطار سعودي. الوكالة العالمية الأمن تؤكد بأن الضربة التي تعرض لها مطار نجران صادفت برج المراقبة بشكل مباشر، وهناك حالة من التأثر في الرحلات التي تصل وتغادر من هذا المطار. إذن نحن أمام استهدافات نوعية، استهدافات متدرجة، استهدافات تصعيدية.
7: نعم.
10: توصل الرسائل بأن هذه الكلفة سترفع على العدو.
7: صحيح.
10: إذا استمر الحصار سيكون هناك ثمن في المقابل يدفعه النظام السعودي.
7: دكتور فرحان، التقارير الغربية الصادرة عن مؤسسات مثل أوبيس وفورتيكسا تتحدث بكل وضوح عن اضطرار السفن لبث رسائل تؤكد عدم ارتباطها بالسعودية عشان تعبر بشكل آمن من البحر الأحمر. كيف تقرؤون دلالات ذلك؟
10: بالفعل نحن ندرك بأن الحساسية التي يعيشها قطاع الشحن البحري، قطاع الشحن البحري هو من أضعف قطاعات النقل في العالم، لأن أي استهداف للسفينة يعتبر سهل جدا. ثانيا لديه آثار ومضاعفات مترتبة، أولا على مستوى تأمين، ثانيا على مستوى الحمولة، ثالثا على مستوى السفينة نفسها. لذلك هم يدركون بأن القوات المسلحة اليمنية عندما تهدد فإن الآثار المترتبة على هذا القرار وعلى القرار منع الملاحة السعودية تنعكس على كافة الشركات التي تخدم قطاع النقل السعودي. الأهم من هذا هو أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية أثناء طوفان الأقصى أثبتت هذه المصداقية. لذلك عليهم وقد أخذوا بالفعل التحذير بمحمل الجد. ثانيا الآن نحن نشاهد تشابه بالسلوك الإسرائيلي والسلوك السعودي. عندما كانت السفن في طوفان الأقصى ترسل إشارات بأنها لا تتبع النظام الأمريكي ولا النظام السعودي ولا النظام الإسرائيلي، اليوم نحن نشاهد بأنها تطلق النداءات والتخاطب عبر القناة الدولية 16 بأن هذه السفن وتوضح حمولتها ووجهتها وطاقمها وأنها لا تمثل النظام السعودي. إذن نحن أمام كيانان إرهابيان في المنطقة يخدمون المشروع الأمريكي، وهم الآن يدفعون ثمن شرورهم وجرائمهم في المنطقة على يد القوات المسلحة اليمنية.
7: نعم. دكتور فرحان، ما تقوم به القوات المسلحة جاء بشكل واضح وبشكل صريح وبدون حتى مراوغة. أعلن العدو السعودي مؤخرا عن تشكيل تحالف بحري يضم عدة دول في ضوء التجربة الفاشلة لتحالفي حارس الازدهار وإسبيدس، إلى ماذا تشير هذه الخطوة وما الذي سيقدمه هذا التحالف؟
10: طبعا يشير إلى معادلة مهمة جدا. العدو السعودي هو يدرك حقيقة قوة هذا الشعب، عظمة هذا الشعب، إمكانية هذا الشعب، قدرات هذا الشعب لو تحققت له الفرصة في أن يكون مسيطر على موانئه ومياه وأجواءه وثرواته ستكون اليمن دولة مختلفة وستكون دولة فاعلة في المنطقة. لذلك هو يستخدم كل أدواته في العدوان وفي الحصار من أجل إبقاء اليمن تحت الوصاية السعودية. لماذا في العام 2015 السعودية لم تشن العدوان منفردة بل على التحالف، ومع ذلك انفض هذا التحالف وبقيت السعودية؟ الآن السعودي قد ربما لم يستوعب الدرس خلال السنوات الماضية، هو الآن يحاول أن يعيد إنتاج الفشل مرة أخرى، لكن في حقيقة الأمر سينفض هذا التحالف. هو تحالف شكلي لا يمكن أن يضيف للمعادلة أي شيء، هو تحالف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أقوى من التحالف الأمريكي ولا من التحالف الغربي ولا من التحالف الإسرائيلي الأمريكي الذي فشل في أثناء معركة طوفان الأقصى. لذلك العدو السعودي هو الآن يحاول أن يختبئ خلف هذه المكونات الوهمية، نفس ما يختبئ خلف المكونات الوهمية المسمى بالشرعية.
7: نعم.
10: ويدرك بأن هؤلاء أدواته، والآن ويحاول من خلال هذا التحالف أن يظهر بأنه سيقوم بتشكيل تحالف أوسع لمهاجمة اليمن.
7: نعم.
10: في نهاية المطاف هو من سيدفع الثمن.
7: دكتور،
11: هذه الدول إذا جاءت كما قال قائد الثورة فأنها أتت من أجل المجاملات أو أتت من أجل أن تحصل على مكتسبات مالية من قبل النظام السعودي، في نهاية المطاف ستنفض هذه التحالفات ويبقى النظام السعودي إلى جوار الجغرافيا اليمنية، ولذلك هو وحده من سيدفع الثمن وسيكون الثمن مضاعف مثل ما تحمل الشعب اليمني خلال السنوات الماضية. الآن هو بدأ يدفع الثمن، وكلما تأخر وكلما استمر العدوان والحصار ستتضاعف الفاتورة وسيدفع ثمنا كبيرا بإذن الله تعالى.
7: نعم دكتور فرحان، وإن أطلنا عليكم يعني المعذرة، تؤكد القيادة ويصرح الوفد الوطني بأن مسار تحقيق المطالب الإنسانية كرفع الحصار وصرف المرتبات يتجه نحو التصعيد الشامل ولا مجال فيه للتراجع. أمام هذه المعادلة الميدانية والاقتصادية المركبة، هل تملك الرياض ترف المماطلة والتعنت، أم أنها أصبحت مرغمة على الذهاب نحو تسوية تنهي العدوان وترفع الحصار بالكامل؟
11: حقيقة الأمر المملكة العربية السعودية لديها الكثير لتدفعه، يعني في حالة اتجاهاتها اتجاه نحو التصعيد هو أحد الخيارات المطروحة لدى القيادة السعودية، لكنها في حقيقة الأمر هي تعمل دراسة تقدير موقف أيهما سيكون الثمن الأفضح. الثمن الأقل هو أن تتجه إلى عقد اتفاق سلام مع اليمن ورفع يدها عن اليمن والتخلي عن المرتزقة بإمدادهم بالمال والسلاح، لكنها نظرا للعقلية البدوية ونظرا للاستهان للأمريكي والإسرائيلي في وضعها يشابه إلى حد ما وضع ترامب في معركته مع إيران، عندما يسعى إلى أن يحقق أي اختراق في ملف الحرب الإيراني ويوقف الحرب يذهب اللوبي الصهيوني ويضغط عليه لكي يعود للحرب مجددا. الوضع السعودي تعيش نفس الحالة، عندما تسعى السعودية إلى أن تقدم تنازلات وأن تفي بالتزاماتها في الملفات الإنسانية المختلفة في اليمن،
7: نعم،
11: يضغط اللوبي الصهيوني بقوة لكي يفيد السعودية إلى رفع خطاب الحرب وتشفير تحالفات وتحشيد أدواتها على الأرض. في نهاية المطاف ما الذي سيحصل؟ في نهاية المطاف ستدفع السعودية ثمنا كبيرا، قد ربما الآن الخطوات التدريجية والتصعيد التدريجي المحسوب الذي يمارس الآن قد ربما في الأيام المقبلة لا يمكن أن يكون هذا التصعيد محسوبا، قد ربما يكون تصعيدا شاملا يتم استهداف كل منشآت البنية التحتية في السعودية، يتم استهداف الموانئ السعودية. نحن نتحدث عن 80,000 رحلة يقوم بها مطار صنعاء خلال السنوات الماضية منذ مفرحات ما قبل العدوان. السعودية في اليوم الواحد قد تصل إلى عشرات الآلاف من الرحلات الطيران. إذا تم الإغلاق الشامل سيتم الاستهداف، مش إلا سيتم استهداف المطارات من جهة، وكذلك سيتم استهداف الطائرات المدنية.
7: نعم.
11: إذا السعودية اعتدت على الطائرات المدنية القادمة إلى صنعاء سيتم استهداف الطائرات في الأجواء السعودية، ولذلك كل شركة الطيران ستوقف رحلاتها إلى السعودية مثل ما وقفت كل الطيارات شركة الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون في الكيان الصهيوني. العدو السعودي الآن في أصعب مرحلة يواجه فيها الضغوط، ولذلك عليه أن يختار إما مصالحه الوطنية وأن يحترم الجمهورية اليمنية دولة مستقلة على كامل ترابها، أو أن يتحمل الثمن. بالنسبة للجبهة اليمنية بعيدا عن الإرجاف المرتزقة الذي لا يعير لهم قائد الثورة ولا الشعب أي اهتمام، عندما نستهدف الممول سيتوقف الأدوات على الأرض. المعارك الآن بين المرتزقة الذين يحاولون أن ينخرطوا بالمعركة بأي شكل من الأشكال، لأنها معركتهم الأخيرة. بالمقابل القوى الوطنية تدرك بأن السعودي إذا تم استهدافه وتأديبه سيوقف التمويل وسيوقف التسليح وسيسلم المرتزقة لكي يتم محاكمتهم في صنعاء.
7: نعم، كل الشكر الجزيل لكم ضيفنا العزيز عبر الهاتف الكاتب والباحث والمحلل السياسي الدكتور هاشم فرحان، شكرا جزيلا لكم.
11: شكرا لكم.
7: إذن مستمعينا الكرام، في ختام برنامج آفاق الخبر أقرأ لكم ما تبقى من المحور الثالث بما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الرحمن الأهنومي يقول: الحصار على الشعب اليمني لا تقتصر آثاره على المحافظات الحرة بل ويشمل المحافظات المحتلة. ناشط من المحافظات المحتلة يكشف المعاناة التي يعانيها أبناء محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي. صبري الدرواني يكتب: حتى وإن كابروا وأنكروا فسيأتي اليوم الأسود على أرامكو، والنظام السعودي إذا لم يكف عدوانه على الشعب اليمني وينهي حصاره الظالم على اليمنيين ويترك اليمن وشأنه. بدر الدين القاعدي يقول: الواقع الخليجي المعاصر رحماء جدا مع واشنطن وتل أبيب وأشداء بالدبلوماسية والقطيعة على الجار المسلم، ضخ المليارات في البنوك الغربية وتكديس السلاح حتى يعلو الغبار، الابتسامة العريضة أمام عدسات الكاميرا أثناء توقيع الصفقات الفلكية. عبد الحافظ معجب يقول: تثبت هذه العملية تحولا لافتا في كلفة المواجهة، أي نشاط جوي بات يقابل إما بإسقاط الطائرات أو الرد المباشر على القواعد والمطارات، ومع شلل الحركة البحرية السعودية في البحر الأحمر وباب المندب تجد الرياض نفسها أمام معادلة ضغط مزدوجة ومكلفة للغاية. محمد هنية يقول: عجيب أمر أهل غزة، بينما كان العالم يطوي صفحة شهدائهم كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الورد على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. أي شعب هذا الذي تسرق منه البيوت والأبناء والأعمار ثم يبقى قلبه قادرا على أن يزرع وردة فوق نعش شهيد؟ نسيهم العالم، أما غزة فما نسيت اسما ولا وجها ولا شهيدا. وأخيرا محمد الفرح يكتب: أمريكا في عيونهم كبيرة لدرجة أنها لو أعلنت هزيمتها وانهيارها لما صدقوها، أما نحن فلا نراها إلا قشة، ونرى عبيدها ومواليها أضعف من القشة، لأننا نؤمن عمليا بأن الله أكبر منها ومن كل طاغية مهما بلغت إمكاناته، ونوقن بأن الله هو من يملك عواقب الأمور وهو من إليه تصير الأمور، ومن يتولى حسم النتائج لصالح المظلومين الواعين المجاهدين الصابرين. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر، تقدموا تحياتي تقديما بتول المنصور وإعدادا أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: América, pelo amor de Deus!
1: الإجرام اليهودي الصهيوني الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علوه القرآن، لكنه قال عنه لتعلن علوا كبيرا، ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول كسنة ثابتة أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، وإذا جاء وعد الآخرة ليسوغوا وجوههم، وعد الصريح بقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

0: يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
1: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
2: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
3: فيما اتخذه من قرارات استراتيجيه لتحرير كل شبر من يمن العزيز.
0: وقد بعنا انفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن اي عميل ايا كان وفي اي مكان.

0: إنا صبرنا نفاذ ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو،
0: بعد هذا الصبر
2: سوف يقصف لا هودة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
3: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
2: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون.
10: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

فحشر فنادى.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر. ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: لما افتحال معنوية.
1: معنوية
0: مش عارفة.

0: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين. مستمعين كرام، في هذه الحلقة وفي هذه الفترة العصرية المباشرة لدينا اليوم موضوع عظيم، موضوع لطالما عرف وتميز به أهل اليمن. واضح الموضوع، وهو عن كيفية استقبال المولد النبوي الشريف، كيف نستقبل ذكرى ميلاد خير الخلق مخرج البشرية من الظلمات إلى النور. هل يكون استقبالنا لهذا اليوم المبارك أو لهذه الأيام المباركة كما يفعل البعض في العالم العربي، أم يجب أن نظهر الفرحة، أن نقتدي برسول الله، أن نكثر الصلاة عليه وعلى آله؟ كل هذا عن استمع في هذه الفترة. مستمعنا الكرام، للتواصل يمن موبايل 772-882-088، ونستقبل أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله، كيف الحال؟
1: نحمد الله. الاسم الكريم؟
2: أشواق عثمان خلوفة.
1: أشواق عثمان خلوفة، تفضلي.
2: أيوة. استقبل المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم بكل فرحة وكل سرور، ونعبر عن فرحتنا بقدوم مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: نعم هو نعم هو مخرجنا من الظلمات إلى النور، هو هادي. نعم. هو هادي العالم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
2: إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
2: ممكن أن يشاركه؟
1: تفضلي.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تفضلوا.
2: نميرة خلفة.
1: تفضلي.
2: نستقبل مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بكل فرح وابتهاج، ونعبر عن هذه المناسبة الدينية بفعاليات ومهرجانات إسلامية تدل على الدين الإسلامي القوي الذي نتمسك به كمسلمين وكيمنيين بالدرجة الأولى، واليمن الصدارة في ذلك. فنحن اليمنيون وكل العرب والمسلمين يفتخرون بهذه المناسبة ويحيونها أجل إحياء، ويعطونها حقها في إحيائها على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو نور من نور وضياء من ضياء، أخرجنا من الظلمات إلى النور، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدون برسول الله ويسيرون على هذا الدرب، درب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعينا الكرام، يعني ذكرى المولد النبوي ذكرى عظيمة، ذكرى نستمد منها الدروس والعبر، وأفضل من نأخذ منها العبرة في هذا الزمان نستمع لخطاباته الكريمة، لكلامه الذي هو من القرآن الكريم، هو السيد القائد. مستمعينا الكرام، أترككم مع فاصل فلاشة قصيرة من فلاشات السيد القائد عن هذه الذكرى العظيمة.

0: يتبوأ شعبنا اليمني المسلم العزيز الصدارة بين أبناء الأمة الإسلامية باحتفائه واحتفاله واهتمامه بهذه المناسبة المباركة، حيث جعل منها محطة توعوية وتعبوية وتربوية ومعرفية لتعزيز الولاء والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولترسيخ المفاهيم والمبادئ والقيم الإسلامية التي أتى بها من عند الله سبحانه وتعالى، وللحث على الاقتداء والتأسي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والتعرف على مسيرته المباركة في حركته بالرسالة الإلهية وما حمله من قيم وما جسده من أخلاق وبلغه من التعاليم الإلهية. إن شعبنا العزيز، وهو يمن الإيمان والحكمة بحكم هذا الانتماء وهذه الهوية الإيمانية، أدرك أهمية هذه المناسبة وما تمثله من فرصة كبيرة في مرحلة حساسة تعاني فيها الأمة الإسلامية من مشاكل كبيرة، وتواجه فيها تحديات خطيرة، وهي فيها بأمس الحاجة إلى العودة إلى ينابيع الهداية والحكمة وعناصر القوة وأسباب الفلاح والنجاة والخلاص.
1: سلام الله على سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. وفعلا هذا الكلام هو عين الصواب، يجب على هذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية بالذات في هذا الواقع، أليس واقع الأمة هذه الأيام هو واقع تيه وضياع وضلال، عبودية للطاغوت وعصيان لله سبحانه وتعالى. حال العرب وأفعالهم تقول أنهم اتخذوا الطاغوت إلها من دون الله. هم صحيح يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن في تصرفاتهم في أفعالهم يقدمون طاعة الطاغوت على طاعة الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
2: معكم فاطمة محمد أحمد العاشق.
1: حياك الله يا فاطمة، تفضلي.
2: اسمع بي.
1: منو؟ محمد
2: أحمد العاشق.
1: محمد إيش؟
2: أحمد العاشق.
1: أحمد العاشق.
2: أيوة.
1: تفضلي.
2: ذكرى المولد النبوي يحيي ذكرى عظيمة في نفوسنا وبنفرح وسرور. والاحتفال فيه والزينة وعزوبة الكفار.
1: نعم.
2: والمنافقين.
1: نعم. فمظاهر الفرح بذكرى المولد النبوي الشريف، سواء أكانت بالزينة أو بالفعاليات أو الاحتفالات، هي تظهر حبنا لرسول الله، وكما قلت تغيظ الكفار والمنافقين. الآن المنافقين لما يبشروا الزينة المولد النبوي، أوه هذا الحوثان هب الزلط، وحتى مشي النبي مثلا مشو حق طائفة أو حوثي أو النبي. تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
2: معكم ولاء باسم أمي.
1: من؟
2: كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
1: كوكب عبد الله العبيدي.
2: أيوه.
1: تفضلي.
2: نبدأها بآية قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ثانيا، المولد النبوي الشريف هو مناسبة يحيي فيها المسلمون ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى طريق الحق والخير.
1: نعم.
2: يوافق المولد النبوي الشريف اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عند كثير من المسلمين، ويستذكر فيه الناس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه العظيمة ورحمته وصدقه وأمانته، كما يحرص الكثيرون على قراءة القرآن الكريم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاستماع إلى الدروس والمحاضرات التي تتحدث عن سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وأعماله الصالحة.
1: نعم، كل هذا تفضلي
2: يا خير من صب الضياء بنوره، وبذكرك الغالي يطيب نشيدي، في مولد الهادي تعالت فرحة وعم السلام مشارق وحدود، أنت النبي ورحمة مهداه للخلق تهديهم إلى التوحيد، صلى عليك الله ما هب الصبا وما غدرت فوق الغصون ورود.
1: صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا لكن على هذه المشاركات.
2: والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: شكرا. إذن مستمعي الكرام، مثل ما قلنا، منا يجب علينا في هذه الذكرى المباركة، هذه الذكرى العظيمة، هو استذكار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. يعني مش فقط استذكاره أنه رسول الله فعل، رسول الله قام بغزوة، رسول الله، لا، نريد الاستذكار العملي. مثل ما كان يعمل رسول الله يجب أن نعمل، مثل ما أمر الله رسوله أن يعمل يجب أن نعمل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأيضا قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأين هذا الواقع من العرب؟ ألم يصبح العرب أذلاء على الكفار أشداء على المسلمين؟ لكن شعب الإيمان والحكمة هو الذي سيجاهد الكفار والمنافقين. أليس العدو السعودي من المنافقين؟ ألا يعتبر هذا العدو الظالم المتغطرس الناهب للثروات من المنافقين؟ هو ألعن وأنجس مخلوقات الله المنافق. لماذا قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لأنه يأتي باسم الإسلام وباسم العروبة ليطعن المسلم العربي في ظهر خدمة لليهود والنصراني، وهذه هي حالة سيئة للغاية، حالة مشينة، حالة يعني يشمئز منها الإنسان الحر العربي المسلم الغيور. يعني للأسف الشديد نتمنى ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل النصر لنا وعلى أيدينا على هؤلاء الطغاة المستكبرين، لنعيد الحرمين قدسيتها. الآن بلاد الحرمين الشريفين أصبحت بلاد الفسق، بلاد الدعارة، بلاد الخمور، كل هذا بسبب هذه الأسرة الفاسدة. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى سنستأصلها من جذورها. نستقبل اتصال ونقول ألو. وعليكم السلام.
3: معكم محمد عايش صالح المحتدي.
1: محمد عايش
3: سعد المحتدي.
1: سعد
3: باسم ابي.
1: محمد عايش سعد المحتدي.
3: سعد صالح.
1: سعد خلاص سعد المحتدي. تفضل.
3: ان المولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة تذكر المسلم بسيرة خير الخلق من صلى الله عليه وسلم، وتدعوهم إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلوات الله عليه وعلى آله وسلم
3: بالزينة والفعاليات ومشاركة الفعاليات. شكرا.
1: شكرا لك يا محمد. ففعلا تفضل.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معكم زهراء.
1: زهراء من؟
4: باسم أمي.
1: من؟
4: نفيسة محمد.
1: نفيسة محمد.
2: سعد الجريني.
1: سعد الجريني. سعد اليريمي ولا الجريني؟
2: اليريمي اليريمي. تعد هذه المناسبة إرسال تعزيز المحبة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكير المسلمين بأهمية التمسك بالقيم الإسلامية مثل الصدق والأمانة والتسامح والإحسان إلى الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. فعلا رسول الله كان في أخلاقه وتواضعه رأوى في تحركاته كلها رحمة للعالمين.
2: أيوة أكيد.
1: فكان
2: الله الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: شكرا لك على هذه المشاركة الرائعة. مستمعي الكرام، نرجع على اللي كنا متعكى أن رسول الله حتى في تحركاته كان رحمة للعالمين، في أفعاله، في تعامله حتى مع الأسرى، في تعامله مع اليهود حتى قبل أن ينقضوا الصلح، وهو طبعهم الخيانة والغدر ونقض العهود والمواثيق، كان متعايشا معهم، لكنهم بطبعهم الغدر يجري في عروقهم. فبدأوا تقريبا بني النضير، بعدين بني قري، بعدين بني قينقاع، بعدين بني قريظة، كل ما يدقع غزوة في عند الكفار والمنافقين توجع اليهود، ودقع ضربة عند اليهود توجع المنافقين. ولا هذا الأيام نفس الشيء، الضربة في تل أبيب والوانن في الرياض، الضربة في الرياض والوانن في تل أبيب، هما وجهان لعملة واحدة، المنافقين واليهود المشركين هما وجهان لعملة واحدة. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو ألو. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: سمية محمد نعمان.
1: اسمك؟
5: سمية.
1: سمية محمد نعمان.
5: أيوة.
1: تفضلي.
5: نحن نحتفل بالمولد النبوي الشريف بتزيين المنازل والمساجد والشوارع والمدارس، لأن هذه مناسبة عظيمة لازم نحتفي بها ونقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأنه هو قدوة، هو الذي علمنا الأخلاق والآداب والكلام الطيب والإحسان إلى الجار ومساعدة المحتاجين والإعطاء إلى الفقراء والمساكين. وصفه الله في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي أخرجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: لبيك يا رسول الله قولا وفعلا. شكرا لك يا سمية على هذه المشاركة الرائعة. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الذكرى مثل ما قلنا في بداية الحلقة، ما نقدر نستوعب عظمتها إلا بكلام أعلام الهدى، أحفاد رسول الله، يعني النبع الصافي، هم نفس رسول الله، هم روح رسول الله، كلامهم، أقوالهم مثل أقوال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى في أفعالهم. نبقى مع فاصل بفلاشة من فلاشات السيد القائد يحفظه الله.
6: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها في كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا حبيبي يا رسول الله، عليك أن تعلم أن من ناصروك بالأمس هم اليوم أحفاد الأنصار، سيبقون يناصروك يحتفلون بك رغم كل المنافقين ورغما عن أنف كل المتخاذلين والمثبطين، كما كان هناك في عهدك يا رسول الله. ها هم يحاولون أن يحاربوا أنصارك يا رسول الله، لكن بإذن الله كما نصرك الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين السائرين في دربك وعلى خطاك تحت راية آل بيتك الذي قلت أنت صلوات الله وسلامه عليك: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذا هو وعد من من لا ينطق عن الهوى، أنه إذا تمسكنا بكتاب الله وسرنا مع آل بيت رسول الله لن نضل أبدا. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو ألو
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل ورسم الكريم.
1: منيرة محمد.
0: منيرة محمد تفضلي.
1: نستقبل المولد النبوي الشريف ونرحب به، الذكرى السنوية ننتظرها بكل فرح وسرور، ونخرج إلى الميادين نقدم الأناشيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، ولد الرسول في الكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتنام. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
0: نصر
1: الإسلام.
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. معي مشاركة. ألو
0: ألو. السلام عليكم.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
1: هي محمد. هي محمد.
0: تفضلي يا هي.
1: لبيك يا نبينا يا رسول الله، لبيك يا حبيبنا، يا من أخرجت الناس من الظلمات إلى النور وهديت الأمة، أشرف الكون بميلاد النبي أحمد الإمام النبي الهاشمي العربي. لبيك لبيك من تحت الألقاب، لبيك من فوق الركام، لبيك والطائرات فوق رؤوسنا تحوم، لبيك يا رسول الله، ولبيك في كل مكان وزمان، ونحن نستذكر سيرة النبي العطرة في كل وقت وحين. لماذا لم نحتفل وهو من قال: أتاكم اليمن، أتاك أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية، ونحن أولى من يحتفي بهذه المناسبة، ونتشرف أن نحتفي بهذه المناسبة. ويدعون السيد إلى الاهتمام بأسر الشهداء والإحسان إليهم وتلمس الفقراء والمساكين والمحتاجين، ونلبي نداء السيد القائد بالاستماع إلى المحاضرات والخروج في الميادين والارتكاب سيرة النبي العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وشكرا.
0: شكرا لك يا هيام على هذه الكلمة الرائعة. إذا مستمعنا الكرام، نبدأ الآن ندخل في لب الموضوع. من هو رسول الله؟ هو ذلك الشخص العظيم ذا الخلق الرفيع وذا الشجاعة والإحسان، هو الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي وصفه جبار السماوات والأرض بأنه على خلق عظيم. فكيف يكون هذا الرجل هو المجاهد في سبيل الله؟ لا نصدق من يأتي ليقول أن رسول الله، يعني حاشا لرسول الله أنهم يقولون البعض هو ذلك الشخص المسكين اللي من البيت للجامع، لا أيوة فعل الدرسين في حلقتين قرآن ورجع. هو رسول الله هو ذلك الشخص الشجاع المغوار الصنديد القائد الحكيم وأعظم شخصية في تاريخ البشرية، هو الذي لا يزال العالم يستمد منه إلى يومنا هذا حتى غير المسلمين يتعلمون من استراتيجياته العسكرية والحربية، يأخذون أخلاقه كقدوة. تدرس رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، هو قدوة. قال الله عنه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يوجد أسوة أعظم من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل يوجد من ينافس رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلماذا وكيف يجرأ البعض أن يأتي ليقول أن رسول الله هو شخص جبان مسكين من البيت إلى المسجد؟ الإمام علي كرم الله وجهه يقول: كان إذا اشتد وطيس المعركة احتمينا خلف رسول الله. الرسول هو الذي مثل كل معاني الكمال البشري في إحسانه وكلامه وأخلاقه وتصرفاته وشجاعته وحكمته. رسول الله القائد الحكيم والرجل الرحيم القريب من الناس، الرحيم الرؤوف المؤمنين الغليظ الشديد على الكافرين. لهذا هو قدوة، لهذا كل من يسير في دربه يفلح وينجح ويعزه الله سبحانه وتعالى. رسول الله هو المعنى الحقيقي للرجل العزيز الرحيم الكريم. رسول الله هو من أراد لنا العزة بتحركاته، أراد للإسلام والمسلمين العزة. فيأتي البعض ليقول أنه يتبع سنة رسول الله، وتراه هو أول من يضبع، وتراه أول من يتخاذل، وتراه أول من يثبط، رغم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هو من قاتل وحرض المؤمنين على القتال. لم يكن يقول خلاص أنا علي بنفسي، لا، كان يخرج ليقاتل وكان يحرض المؤمنين على القتال. هذا هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. أستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل خليل عباش.
2: نعم، خليل عباش.
0: خليل عباش، حياك الله. تفضل.
2: حياك الله، تفضلك أخي يونس.
0: نحمد الله، قد عرفت صوته.
2: أولا هنا نستقبل المولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: بكل فرحة وسرور، وأن نكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا وقدوتنا وعالمنا وسيدنا وحبيبنا، أخرجنا من الظلمات إلى النور وهو الهادي. ونعبر عن هذه المناسبة لأن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 12 ربيع سنة 1448 هجرية صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورسوله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خليل عباش معك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا،
0: الموت
2: إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله. نعود إلى كلامنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذه المرة أيضا نترك المجال لنستمع إلى فلاشة من فلاشات السيد القائد يحفظه الله. كفاصل قصير ثم نعود إليكم.
3: هذه الأيام نأمل إن شاء الله أن يكون هناك استمرار في الأنشطة بمستوى تصاعدي أكثر، كذلك استمرار في كل مظاهر الابتهاج والزينة بالشكل المشروع، وأيضا اهتمام كبير بالإحسان والعناية بالفقراء والبائسين وقيم الرحمة التي تجسد الرحمة، لأننا في مناسبة عظيمة تعود إلى ذلك الرجل العظيم خاتم رسل الله وأنبياء الذين قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن تتجسد قيم هذه الرحمة في الإحسان، في الاهتمام بالفقراء، في صلة الأرحام، في الأخوة، في التعاون، في تجنب كل حالات الفتن والشقاق، في العمل على الارتقاء الأخلاقي، في تكثيف الأنشطة التوعوية، في الاهتمام بالسيرة النبوية والحديث عن شخص الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم وما وافق القرآن. اختيار الصحيح الثابت الموافق للقرآن من السيرة النبوية.
0: سلام الله عليك يا سيدنا ويا قائدنا ويا نبض قلوبنا. ففعلا هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى الرحمة، لأنها ذكرى نبي الرحمة، وتجب أن تكون ذكرى للجهاد والتحريض على الجهاد، لأنها ذكرى نبي الجهاد والقتال في سبيل الله. في هذه الأيام السعودي يحشد تحالفاته على يمن الإيمان والحكمة. في هذه الأيام يأتي العدو ليقتل، ليريد أن يقتل أطفالنا مثل ما كان يفعل. هو يحاربنا حرب اقتصادية، يحاول أن يجوعنا، يحاصرنا، والآن يريد أن يدخل في تصعيد شامل. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى إن صعد تصعيدا شامل سنصعد تصعيدا شاملا كما قال السيد القائد يحفظه الله. وهذا التصعيد الشامل الذي يظن العدو أنه سينتصر به، لا، اعلم أن يمن الأمس قد تغير. اعلم أن المسيرات التي كانت تصل إلى قلب يافا لن تعجز عن الوصول إلى قلب الرياض، والرياض أقرب، مثل ما بيقول صنعاء بعيدة قولوا لها الرياض أقرب إلى كل من تسوي له نفسه من المرتزقة، الجبناء، الأدوات الرخيصة. لهذا الرخيص الذي هو ذيل من الذيال الأمريكي، لا تحاول أن تحارب أبناء جلدتك، أبناء وطنك. وإلى العدو السعودي، يستحيل أن تنتصر. ألا تقرأ القرآن الكريم؟ ألا تعرف معنى أن هناك سنن إلهية، سنن لا يمكن تغييرها؟ فحينما قال الله سبحانه وتعالى ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، هان الإجابة، لينصرنه الله. هو وعد وسنة إلهية ولا يمكن تغيير السنة الإلهية. وإن كنت تراهم بجموعك وجحافل جيوشك وأسلحتك، فقال الله سبحانه وتعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كل هذه الأشياء تتجسد مصادقها في واقعنا كما تجسدت في واقع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فرسول الله حينما كان في بداية الدعوة كان المستضعف، كان يستضعفه كفار قريش. فبعد أن خرج إلى المدينة بنى ركيزته الأساسية، ظن كفار قريش أن رسول الله وأنصار رسول الله لا يزالون أولئك المستضعفين، فتفاجأوا برد قوي بجيش منظم يقوده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. استطاع أن ينتصر في كافة الغزوات بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم الفوارق في الإمكانيات ورغم الفوارق في الأعداد. في كل الفوارق كانت تميل لكفة قريش في ذلك الأيام، كما هي تميل هذه الأيام إلى قريش العصر. فنصر الله نبيه وأيده وأيد أنصاره من الأنصار من الأوس والخزرج. وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر قادم من الله سبحانه وتعالى لا محالة لشعب الإيمان والحكمة الذي يوالي الله ورسوله وأعلام الهدى الذين هم الامتداد الصحيح والنبع الصافي لهذه الرسالة الإلهية. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، فصل الاتصال، الله أعلم ما به، شكله ما بيش تغطية. المهم نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو
4: ألو،
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: اسمك هري؟
4: اسمي فاطمة، أشارك باسم أمي.
0: من؟
4: خلود صالح يحيى السباعي.
0: خلود صالح يحيى السباعي،
4: نعم،
0: تفضلي.
4: نستقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين البيوت والشوارع وإقامة الندوات التي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفعاليات التي تتحدث عن عظمة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكرا.
0: صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا. صنعاء في هذه الذكرى المباركة تكتسي الخضار وزينة الخضار وزينة هذه الذكرى العظيمة. في هذه الذكرى في واقعنا كشعب يمني يعني نطلع على عصر أو إلى أي مكان مرتفع لنشاهد جمال المنظر، المنظر الذي يشرح الصدر. البعض يروح إلى ميدان السبعين، إلى جامع الشعب، كل هذا لنشرح صدورنا بهذه المناظر، هذه المناظر الذي يقول إنهم يصرفون عليها مبالغ طائلة وما هذا، هي كلها أو غالبيتها مبادرات فردية. فكل شخص يزين منزله، وكل مجموعة تزين حارتها، وكل أبناء دائرة يعني أو مربع يزينون مربعهم. فتكتسي صنعاء وتكتسي المحافظات اليمنية بالخضار في هذه الذكرى المباركة. وإلى من يحاول أن يثير البلبلة بين أوساط المجتمع ليقول لو توالى المساكين نخرج، هم كل من يزين وكل من يتحرك هذا دليل أن فيه خير، مش مثلك تجي بس تضبط، هو ينفق ويزين ويتحرك ويجاهد. أنت أيش مهنتك؟ أيش عملك؟ أيش بتسوي؟ أقنعنا أن لك حاجة مفيدة في هذا المجتمع، أنك بتسوي شيء مفيد، غير أنك بتخدم الكفار والمنافقين وتحاول أن تضبط الناس عن الفرحة برسول الله. فلو كان عيد ميلاد أحد المشاهير أو أحد المشهورات لكنت أنت أول مساهم. ولكن مثلا لو مثلا وقع في اليمن لا قدر الله حفلات سماحك السعودي لا قدر الله، لكان لتروا هؤلاء الذين بيثبطوا عن المولد أول من بيدفع المبالغ الطائلة بس أمد يدخل هذه الحفلات، لأنهم تلقائيا إذا ابتعدوا وثبطوا وأبعدوا الناس عن طريق الله فهم تلقائيا سيذهبون ويحاولون أن يدفعوا الناس معهم إلى خط الشيطان، إلى الطريق التي رسمها الشيطان لهم ورسمها لكل أهل النار، أهل جهنم والعياذ بالله من جهنم وأهلها. مستمعينا الكرام نترككم مع فاصل قصير من فلاشات السيدة القاد.
3: إذا كان احتفالنا بهذه المناسبة يزعج اليهود الصهاينة، يزعج أعداء الإسلام الذين يكررون الإساءات إلى رسول الله، وفي نفس الوقت نعبر فيه عن هويتنا الإيمانية، عن تعظيمنا لرسول الله، عن محبتنا لرسول الله، نقدم في خلال الأنشطة والفعاليات ما يعزز من علاقتنا الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتكون ثمرتها في واقع العمل اقتداء برسول الله واتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ألا يجدر بنا أن نهتم أكثر وأكثر؟ بلى. وطبعا شعبنا العزيز الذي يحمل في قلوب أبنائه المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى عناء لدفعه إلى الاهتمام بهذه المناسبة. بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأنصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا، وتظهر هذه المشاعر جلية في مستوى التفاعل والاحتفاء المعبر عن المحبة الصادقة وعن التفاعل الصادق الذي ينطلق بكل رغبة.

0: إذن سنحتفل ومن جرح يجرح واللي مش عاجب له يدق راسه في أقرب جدار. فهذا هو ديدن يمن الإيمان والحكمة، وهذه هي تربية أبناء يمن الإيمان والحكمة. حب رسول الله وعشق رسول الله منذ الأزل، منذ أجدادنا الأنصار إلى يومنا هذا، من كبيرنا إلى صغيرنا، كلنا نعشق هذا النبي ونعشق هذه الذكرى. وللعلم هذه الذكرى لها طعم خاص ولها نكهتها الخاصة، بالذات عند أبناء يمن الإيمان والحكمة. فترى المهرجانات تقام والفعاليات تقام يعني الزينة تعلق، التساعد أو التكافل الاجتماعي ترى حاضرا وبقوة في هذه الأيام المباركة، ببركة صاحب هذه الأيام المباركة، ببركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أحمد محمد. يعني هذه المناسبة يعني مناسبة الاحتفال برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هي من أحيتنا ولسنا نحن من يحييها، هي من أحيت مشاعرنا، من أحيت فينا هذا الدين الذي ربما كنا قد ابتعدنا عن نهج رسول الله وعن دين الله الكثير، ولا نقول القليل. يعني نحمد الله تعالى أن أرسل الله أو بعث الله لنا هذه القيادة العظيمة، وردتنا إلى دين الله وشتتنا إلى دين الله، وعرفنا أن هناك يعني نبي يعني لابد أن نحتفل به، أن نحتفي به، أن نرد له جزء بسيط من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فعندما نرى الأعداء والمنافقون يستغيظون أو يغيبهم هذا الاحتفال برسول الله،
0: فهذا يدفعنا أن احنا نزداد أكثر بهذا الاحتفال.
1: نعم، فنعلم أننا على حق وأننا على نسير يعني وفق منهج حقيقي. أما هؤلاء المفبطون والمنافقون الذين يقولون لماذا ينفق هذه الأموال، مثل ما قلت أنت ومثل ما يقول يعني المؤمنون الصادقون، أنها يعني كلا يزين بيته، كلا يزين حارته، كلا وليست يعني نفقات يعني من مال الدولة. نحمد الله على هذه المناسبة أنها عادتنا إلى يعني إلى دين الله، إلى واقعنا الحقيقي الذي كنا قد ابتعدنا عنه الكثير. فنحمد الله أن بعث لنا هذه القيادة العظيمة ممثلة في السيد القائد يحفظه الله تعالى لنا. بارك الله فيهم أخي يونس على هذا البرنامج العظيم، الله يبارك فيهم.
0: بارك الله فيكم، وبارك الله في كل من يستمع هذه البرامج، وشكرا لكم على هذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، قد قاربنا وشرفنا على انتهاء هذه الفترة، بس مثل ما تعودنا فاصل قصير نجهز لكم فقرة السحب ونعرف الفائز ونعود إليكم.
2: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمطار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: مستمعنا الكرام، بعد أن سوينا القرعة عرفنا وعلمنا أن الفائز هو صاحب الرقم 7 وهو محمد عايش سعد المهتدي. ألف ألف مبروك يا محمد، لكن يا محمد نتمنى منك أو من ولي أمرك إرسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 0772 88 88 88. مستمعينا الكرام، بعد أن انتهينا من هذه الفترة، لكن هذه الذكرى العظيمة ستظل حاضرة في قلوبنا سواء في هذه الأيام أو في كل يوم. أتمنى منكم ونصيحة مني لكم أن تكثروا في هذه الأيام من الصلاة على رسول الله، ومن قراءة سيرة رسول الله، ومن تطبيق ما كان يطبقه رسول الله في حياته من إحسان وجهاد وإنفاق كل شخص بما يستطيع. وصلنا إلى ختام هذه الفترة العصرية، كنت معكم يونس المنصور، وفي الإخراج الأستاذ القدير عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا كل

0: تدي زكاتك أو ما.
1: وما دخلت زكاة؟
0: أن تاري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
6: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
7: إذا كان الإنسان والعياذ بالله مرتكب للمعاصي، تارك الواجبات، لو لم يرتكب إلا معصية وأصب عليها حكامه، هنا يخبر ينسى فلا يدري ما يجيب لشدة حول ما يرى، فيقول لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا تليت، فيضربانه بمجمعة من حديد لو اجتمع عليها ربيعه المضر ليقلانها لما استطاع أن يقلان. طبيعة من ضر قبيلة يعني الحين تقول إيش كلاب وما ولا من الحين تقول شحار وخولة يعني يجتمع على أن يقول له أن هذه ليش أن يقول له هذه المدرجة ما استطاع مجتمعين أن يقول لها المكان يضربان هذا المسكين الحقيق القليل الصغير فيتطاير شرار هذا تجد الإنسان يعني الميت قد يموت ولا يقبر قد تأكله السباح قد يكون في فلأ قد يكون في مغار عذاب القبر ليس إلا لمن كان في القبر إنما سمي عذاب القبر سمي هذا عذاب القبر لأن الأقل من الموتى يكون في القبر وفي الواقع أن العذاب ليس على الجثة الجثة هي مجرد جميل مجرد الباد العذاب هو على ابن آدم الروح النفس هي التي تحس وتسمى النفس الدراسة النفس هي التي تحس بالألم بالجوع بالشبع بالعطش بالظما يعني النكبة بالمصيبة بالخير بالراحة هي النفس ولذا إذا أراد الجراح أن يجري لك عملية جراحية ما هو بلنا ممت عند النوم بنتخذ النفس كما قال الله الذي يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها بنجوله بتنويم قهري قسري تخرج هذه النفس من الجسد يبقى الروح لا يحس به دوام الحياة ولكن بالنفس الإحساس هذه النفس هي التي تحس بالعذاب بالألم بالمصيبة بالغم بالهم فلعل الله سبحانه وتعالى يوجعها في جسد آخر ويجي عليها عذاب ولعله يعذبها وهو على كل شيء جديد هي بذاتها يجمع بين الروح والنفس فيعذبهما المهم تألم نكبة غم شدة شعور بألم لا يستطيع الإنسان تصوره هذا إذا كان من المجرمين أفنلقي في أنفسنا الضعيفة المسكينة الحقيرة الذليلة لهذا بالتعالي على إخواننا المؤمنين بالتعالي على أوامر الله بالرفض لها نحن بهذه الأعمال نهديها النار جهنم نلقيها لهذا العناء لهذه الشدة لكن الإنسان الذي روض نفسه وأرغمها وذللها وعودها للخير تدل ويكبع جناحها ثم توثق بزمامها إلى العدل فيقودها العدل بقياد القرآن بقياد السنة بقياد طاعة الله سبحانه وتعالى فتكون نفس مطمئنة غير سواقة إلى معصية ولا محجمة عن عمل صالح بل كلما نعتها العدل إلى عمل دعا إليه القرآن أو دعت إليه السنة أو دعا إليه العدل بما أودعه الله سبحانه وتعالى من إدراك بخيرية العمل سارت إليه وسارعه ولم تعارف إطلاقا أما إذا تركت لها شأنها وأردت أن تشجع رغباتها من المغريات في هذه الدنيا فالحلال قليل إلا على قلة من الناس وإنما الكثير هو الحرام أو الشبه الحلال قليل نادر إلا على قليلين جدا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكثرة الحلال ليبلوني كما قال سليمة أشكر أم أكفر هذه كلها بلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليميز الله بذلك الخبيث من الطيب. المؤمن إذا ابتلي بالخير من صحة في جسده وعافية ومن كمال في عدله ومن كثرة في أمواله ومن كثرة في عشيرته وأولاده وأهله وحشمه، استخدم ذلك الغنى وتلك الصحة ويعني العشيرة والأموال والأهل، استخدمها في طاعة الله، خرجت به مراد عند الله سبحانه وتعالى. لكن المجرم المثبت يستخدمها فيما لا يرضي الله، يتجبر، يتطاول، يتكبر، يخاسر، يطاول، فيكون وبالا عليه ذلك الغنى. وكذلك الشر الذي نحسبه شر من فجر وبلاء في الجسد وموت للأقارب ونكبات هذه الدنيا هي شر، يبتلي الله بها المؤمن فيصبر فيزيد بذلك الصبر درجات لا يعلمها إلا الله عند الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أي مصيبة كانت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هؤلاء المؤمنون إن أصابهم شر صبروا فأجروا فكان خيرا لهم، وإن أصابهم خير شكروا فأجروا فكان خيرا لهم. والمجرم على خلاف أولئك، إن أصابه خير بطر وفجر فكان شرا له، وإن أصابه مصيبة استنكر وأنكر على الله ما أنزله به من المصيبة وسخط ما ابتسم الله له فخسر في الدنيا والآخرة. فهذه الدنيا حقيرة قصيرة قليلة، ينبغي أن نقطعها في طاعة الله، في الامتثال لأوامر الله، في التعامل بالمعروف، في التناهي عن المنكر، في القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. أنا أنظر لمن من الله عليه بالمعرفة، قرأ شيئا من الكتب واطلع على عرف الحلال والحرام وتفقه في الدين، يبخل عن نشره بين الناس، يتعذر بأعذار واهية. مرة يقول أبوه ما رضي يخليه يروح يشيك، ولا أبوه إلا ابنه، ولا أهمال ما بهن يقوم به، ولا المهم أعذار واهية، مع أنها لو هي رحلة ولا نحو ذلك من يصير فيها. لكن ده لما كان تبليغا لأوامر الله، نشرا للمعرفة، هداية للناس من الظلمات إلى النور، يكون ثقيلا على نفسه، ترفضه نفسه ويتكالب عليه أهله وأقاربه حتى يمنعوه عن هذا العمل، مع أنه عمل لا يساويه عمل إلا الجهاد في سبيل الله، بل هو نوع من الجهاد، إنما هو جهاد لسان، جهاد باللسان، وذلك الجهاد جهاد بالسنان، جهاد باللسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لعلي عليه السلام: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وأنت يا أخي المؤمن، يا أخي الطالب، يا ابن الطالب، عندما تنتشر للإرشاد الإنسان لأوامر الله، قد يهدى على يديك أمة جيل لو لم يهتدي عليك إلا رجل لكان خيرا لك مما طلعت عليه الشمس. أفيحول بينك وبين ذلك بريك الجار أو مزرعة أو أهل أو عشيرة أو أي شيء من متاع هذه الدنيا؟ ينبغي أن لا يحول بينك وبين الشيء إطلاقا. هذا احنا نشتي ان احنا نجاهد في سبيل الله ونمشي في اعالي الجبال ونقطع الاوديه يعني نبقى الليله تلو الاخرى واليوم تلو الاخر والاسبوع تلو الاخر في عناء وفي شعث وفي بلاء وفي حرب ومصادمه يعني الرصاص من اجل الله، وندخل من مزيد في طاعة الله في إرشاد وعاد نستطيع نسوي ذا الأشياء. هذه ما يصير يرشد في بلد يتلقاها أهلها بالترحيب ويبذلون له أموالهم وبيوتهم ويعظموه ويجلوه ويضيفوه، دي ما يصير في هذه الأشياء، بعيد عليه أن يصير هذا الشيء الصعب. نروض أنفسنا أن نكون طوع أوامر الله، أولا نتعلم، ثانيا نعلم، لنتعاون على البر والتقوى، ننجي أنفسنا وننجي الآخرين، ثانيا نعد أنفسنا للجهاد، نعد أنفسنا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بدأ الرسالة وهو يعطي أصحابه ومن تبعه بأن يعدوا أنفسهم حتى لا يدخلوا بها، يبذلون نفوسهم ونفائسهم في سبيل الله. هذه زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من آمن به من البشرية جمعا، بل من الجنة والناس أجمع، أول من آمن به خديجة، ضحت بجميع تجارتها أو كانت من تاجرة قريش، ضحت بجميع أموالها من أجل نشر دين الله، وبذلتها رخيصة في سبيل الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت ولا شيء لها، كل ما كان لها قد أنفق في سبيل الله. عاشت بعد البعثة تقريبا 3 سنوات لا 10 سنوات تقريبا بعد البعثة، وهي بعد الأموال منفق على رسول الله ومنفق على من يحتاج من آمن وهو ضعيف وهكذا، حتى ماتت. وسمى العام الذي ماتت فيه عام الأحزان، ماتت فيه خديجة ومات فيه أبو طالب، كافر رسول الله وحاميه، ومن بذلت أموالها لرسول الله، فسمى ذلك العام عام الأحزان. وهاجر بعده يمكن بعام آخر بعد هذا العام. الآن سألت بهم كم لبثوا بعد ما آمنوا حتى جاهدوا في سبيل الله، حتى خرجوا مرشدين في سبيل الله معرضين لأنفسهم للخطر. كان يبعث المبعوث من لديه لتعليم شرائع الله بين أناس عاد مشركين يتربصون به الدوائر، من منهم من اغتيل من قتل في طريقه، كالنفر الذين أرسلهم إلى شرق الجزيرة العربية لقيوهم في عرض الطريق وبيتوهم وقتلوهم عن القرى يسمون عن بكرة أبيه. كان من خرج للإرشاد على العكس مما نحن عليه الآن. الآن إذا خرج المرشد للإرشاد في منطقة فهو يتوقع أن يتلقاه أهلها بالترحيب والإجلال والإكبار والإحترام، ومع ذلك يتبرم ويريد أن يعود يوم ثاني. وفي عهد رسول الله كان يتوقع من بعده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقع ممن يبعث إليهم أن يتلقوه بالسيوف والرماح، ولكن كانوا رغم هذا يخرجون مضحين بأنفسهم ونفائسهم في سبيل الله ويفارقون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي البقاء معه لحظة زيادة في العمر لكن نطيع على أوامر الله، نطيع على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان من آمن به بكي عنده لم انتشر الإسلام، لكن كان من آمن به كان كالخاتم في الصباح، يعني ينتقل أوامره يتوجه أينما وجه في بر أو بحر. أحيانا يوجهه وليس له عتاد وليس له جاد، يوجه بعثا سرية تقاتل في سبيل الله وليس لها شيء من الزاد، بعث بسرية إلى البحر الأحمر لتتلقى قافلة قريش، لأن قريش لما خافت من الطريق المؤدية بها إلى الشام رأسا، خافت من محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تأتي من قبل البحر الأحمر وعلى الساحل حتى تصل إلى الأردن ثم تعود إلى يعني الشام. فشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة فبعث بعضا إلى سيف البحر شاطئ البحر الأحمر كأنه قريب من ينبع. هذه السرية ليس لها مزاج إلا جراب من تمر، فنفد عليها زادها وهي بجوار البحر مع معاش، وهم يعني نفر يمكن 10 أنفار أو أكثر أو أقل مع المشاكل. علم الله منهم صدق النية والعزيمة والثبات، فأمر الله البحر أن يلقي لهم بمائدة، فألقى لهم حوت، قعدوا يقتطعوا منها مدري كم، قالوا قعدوا يغرفوا من عينها 3 أيام دهن، أكلوا منها من تحت الضلع حتى جردوا هذا الضلع ووضعوه على تكنيسته، ورحلوا بعيرا وركب فوق الرحل يعني رجل، ومر من تحت هذه التكنيسة ما طر فيها الضلع، فأكلوا منها 3 أيام وبعدها ارتحلوا عندما شعروا بأن القافلة لم تمر، وأوقروا دوابهم من هذا اللحم الذي جففوه لحم هذه، ووصلوا إلى المدينة وضربوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في ذلك اللحم بسهم. احنا بنقولوا للمرشدي راح يرشد وعاد يجي له مصروف الطريق ويوصل هناك ويتلقوه بالترحيب والإجلال ويهبوا له سكن، ولا يدخلوه بيت واحد منهم وكل يوم في بيت وعلى سعده ورشده، وعاده مع ذلك مقدر انه دين نصر الاسلام من ما هو اخر قد لا يوم لا يمين وضوء. لابد ان نعاني من اجل نشر الدين، سواء في ارشاد او في جهاد او في اي عمل لتنسيق قواعد الدين ولتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى ولنشر دين الله بين الأجيال، لا بد أن نعاني ما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عانى أصحابه وما عانى أهل بيته، إذا أردنا أن نكون مسلمين بحق وحقيقة نغتار على الإسلام، نثأر ضد الكفار، ندافع عن الحقائق، نجاهد بأموالنا وأنفسنا ونفائسنا من أجل الدين، وإلا فإنما نتغنى به، إنما يعني نستأكل به، إنما نعيش به. ومن عاش بالدين وطلب الدنيا بعمل الآخرة خسر في الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني لو لم يكن للإنسان إلا أنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل، لو عاش الدنيا هذه مجلل مكرم محترم لكنه يعلم من قرارة نفسه أن الله ما هو قابل له، لأنه إنما عمل من أجل الدنيا، هذا خيبة وخسران، خيبة صعبة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه مصلحة هذه الأمة، وإلى ما فيه تقوية هذا الدين، وإلى ما فيه عزة هذا الدين، وإلى ما فيه دفع الظالمين وإلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك الميمون أن تغفر زلاتنا وأن تقبل توبتنا وأن تمحو حوبتنا وأن تتجاوز عن خطايانا، ونسألك النصر على الأعداء. اللهم فرغ قلوبنا من حب الدنيا واملأها بحبك واشحنها بخشيتك وأطعمها بالشوق إليك حتى تتباءل كل متع هذه الدنيا في أعيننا وحتى تكون أنفسنا توابة إلى ما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتغلون. اللهم شرد بهم من خلفهم ونفتل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أضماع من بعدهم. اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم مرق حدودهم وأرغم آنافهم وأذل عزهم واهتك سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهدم كهوفهم واقمع رؤوسهم وأذل أعنادهم واقسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وكل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عزتهم واهزم جندهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاسم الجبارين يا مجيب الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ سبحان الله عما يشركون. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارأى صدعهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأذهب سخائم صدورهم وأجل ضغائن قلوبهم، واجمع رأيهم تحت رايك حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين. اللهم اجمع رأيهم تحت رايك حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين، تعد به دينك وتجمع به أهل بيت نبيك وتجمع شملهم يا رب العالمين وأشياعهم وأتباعهم يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشياعه وأتباعه وأعوانه وأعضاده. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك بعد أن نجتاح أعدائك وبعد أن نطهر بلادك وبعد أن نصلح عبادك وبعد أن تجعلنا من أوليائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
8: ولم تنفع الحوارات، لم ينفع معهم إلا السيف، ولم ينفع معهم إلا القتال، ولم ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة
9: انتمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
10: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
11: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
12: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم فأسكته رجل آخر إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، شر ما بين رجليه وشر ما بين لحييه.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: التبرج. التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الابتلاء والكلام. أقول فيها: إتقانك فن الكلام حجة لك أو عليك بين الأنام، فقد يرفعك إلى أن تكون أهلا للهداية، وقد يهوي بك إلى أن تصير جندا للغواية. في هذه الكلمة إشارة إلى ما في البيان أو في القدرة على البيان والتعبير من المعاني، إما أن يكون ذلك الكلام كما ورد في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسحرا يعني سحرا يؤدي إلى الانحراف ويؤدي إلى التضليل، أو يؤدي إلى الهداية. يعني الشخص عندما يقول القول الحسن ويتقن فن الكلام ويعرف كيف يصرفه ويعرف كيف يؤديه، قد يكون يبث به الحكمة ويعبر به عن المعاني المختلفة. لذلك هذه النعمة التي عبر القرآن الكريم عنها في سورة الرحمن قوله تعالى: علمه البيان. الله تعالى ذكر هذه النعمة بعد في سورة الرحمن التي تستعرض النعم الإلهية. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهذه النعمة الثالثة، النعمة الأولى والعظمى هي تعليم القرآن الكريم، باعتبار القرآن هو الذي يمثل الحقائق الأزلية الكبرى والتي هي مقدمة على كل شيء، لأنه لولا القرآن لما كان هناك قيمة لخلق الإنسان أو للإنسان. فالإنسان قيمته بمعرفته بالقرآن الكريم وبحقائق القرآن الكريم وسلوكه على مقتضاه، فلذلك قدمت نعمة القرآن على نعمة الإنسان. ثم ذكر الإنسان، ثم ذكر بعده البيان، لأن أول شيء وأهم شيء في الإنسان هو لسانه الذي يعبر عنه. هذا اللسان إما أن يعبر عن قلبه الطاهر النقي ويؤدي الرسالة الصافية الخالصة، وإما أن يكون عكس ذلك. وبالتالي البيان هذه نعمة وقد تتحول إلى نقمة في حال لم تؤدى الأداء الحسن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأمرين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هنا الكلام يكون حجة للشخص، يأمر به بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويحاجج ويبرهن على القضايا المختلفة. الله تعالى ذكر النماذج على ذلك من حوارات الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم، وإما أن يكون عكس ذلك، أن يصبح أداة للنفاق والإرجاف والتثبيط والإحباط والكفر وغير ذلك. الله تعالى أشار إلى هذا بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن هذا له البيان وله القدرة على التعبير، وكلامه جميل وموزون كما يقال، ولكن يعني هو ألد الخصام، يستعمل الكلام في غير محله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. طبعا هذه الآية الكريمة تعبر عن كثير: أدباء، شعراء، بلغاء، آتاهم الله تعالى كل صنوف القدرة على الكلام، فبدل أن يستثمروها في الدعوة إلى الله، في التعريف بالحق، في المحاجة عن الحق، في رد الباطل، استعملوه في نشر المنكرات. وخاصة وأن السياسة العالمية الآن التي يقودها الشيطان وأولياؤه تركز على هؤلاء وتهتم بهؤلاء. إذا كان الأديب أو الكاتب أو الروائي أو الشاعر يعني يخدم مصالحهم وينشر الرذيلة وينشر الانحراف ويدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، تجدهم يستقبلونه استقبالا حسنا، يوفرون له الجوائز مثل ما فعلوا مع نجيب محفوظ عندما أعطوه جائزة نوبل، وهكذا حتى يثبتوا أو يذكروا أن هذا الشخص هو الذي لديه مقاليد الكلام والقدرة. بينما إذا كان الشخص أبرع منه في الكلام وفي القدرة وفي البيان، ولكن يدعو إلى القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة والدين الأصيل، فتجدهم يعني يغمرونه ولا يذكرونه وينتقدونه ويحتقرونه ويتصورون أنه مجرد شخص كما يسمونه كلاسيكي أو طرق مختلفة. هكذا حتى فيما يسمى بالنقد الأدبي أو مدارس النقد الأدبي،
هم يريد كما يشتهون. الشخص الذي يبسي يسير مع مصالحهم حتى لو كان هناك في مصر يعني في فترات أدباء ورواة أو روائيين يكتبون بالعامية رفعوا، وفي نفس الوقت هناك أدباء كبار مثل مصطفى صادق الرافعي مثل العقاد مثل غيرهم لم يهتم بهم لأن الاهتمام يكون هؤلاء. وهكذا اهتموا بطه حسين وأعطوه الوزارة لأنه تتلمذ في السربون وتلقى الثقافة الغربية وصار داعيا للثقافة الغربية، بينما الشخص الذي يدعو إلى الصلاح والتقوى والإيمان فتجده محتقرا، وهكذا في كل المحال. ولذلك هذا الكلام هو ابتلاء إلهي، هو نعمة ونقمة. إذا الشخص استثمره استثمارا حسنا وجعله حول من شعره إذا كان شاعرا أداة لنشر الخير ومدح الفضيلة ومدح الصالحين والدعوة إليهم، يعني هذا يوم القيامة يكون مع عبد الله بن رواحة ذلك الشاعر الذي ذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن استشهد، ذلك الشاعر الصادق المؤمن التقي. وإذا كان عكس ذلك سيوضع مع كل الشعراء الذين ذكرهم الله تعالى، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، هؤلاء الذين يبحثون عمن يعطيهم أكثر ليعطونه، يعطونه المال أو يعطونه الثناء ويعطيهم ما يشتهون من أنواع المدح. فلذلك هذا الكلام يعني إما أن يكون للإنسان وإما أن يكون عليه. ورسول صلى الله عليه وآله بيّن أن الكلام يعني وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنته، يعني هذا اللسان هو الذي يعبر عن حقيقة الإنسان، والمؤمن هو الذي يستثمره، يقول هذا الكلام نعمة إلهية إذا استثمرتها استثمارا صالح، كما قال أن بعضهم ولا يعني رأى الجاحظ في المنام فقال له ماذا فعل الله بك، قال ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك يوم يسرك في القيامة أن تراه. فالإنسان هو هذا المعنى، يعني في كل شيء في كلامه في أفعاله، ولكن للكلام خصوصا تأثيرا خاصا. وطبعا عندما نقول الكلام ليس المراد به الحروف الموجات، الكلام الشفهي، الكلام المكتوب، الكلام وكل أنواع التعبير، كل هذه تعبر عن الإنسان وتعبر عما بداخله، وفي نفس الوقت هو مسؤول عنها إن خيرا فسيجازى النعيم العظيم، وإن عكس ذلك سيجازى بحسبه، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن ما يرتد، يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

0: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وأيضا ما ستحصل
1: اتجهوا نحو الله، تولوا الله، بتوليهم لله أصبحت وجهة متجهة نحو الله تنطلق في رضاه. لأنك متولي لله.

يكثر الموجة مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين. يحذر المؤمن من تولي هذا الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت آيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم. وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

استهداف سفينة سعودية ثامنة قبالة سواحل ينبع يوسع نطاق معادلة الحصار بالحصار ويضيق من خيارات المعتدي السعودي. المؤتمر السنوي لعلماء اليمن يؤكد مشروعية الرد اليمني على الحصار السعودي ويشدد على ثبات اليمن إلى جانب فلسطين وأحرار الأمة. تقدم في التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن هرمز، وطهران تؤكد فتح المضيق مرهون بسلوك واشنطن العدواني. أربعة شهداء في غزة وعملية عدوانية في قلنديا تهدد 12,000 فلسطيني، وقمة في عمان تطالب بتحرك دولي لحماية القدس. تصعيد صهيوني جنوب لبنان بالتزامن مع جولة تفاوض شكلية في روما، والمسيرة ترصد صمود الأهالي رغم الدمار الإسرائيلي. في النشرة تقرير أمريكي يكشف أسلوب البنتاغون في إخفاء خسائره البشرية في المواجهة مع إيران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتسع معادلة الحصار بالحصار من جنوب البحر الأحمر إلى شماله بعدما استهدفت القوات المسلحة سفينة نفطية قبالة ينبع في رسالة حادة جادة تؤكد أن محاولات العدو السعودي نقل مساراته البحرية لن يخرجه من دائرة الردع ولن تمنحه ممرا آمنا ما دام الحصار مفروضا على الشعب اليمني. وفي صنعاء جاء المؤتمر السنوي لعلماء اليمن ليؤكد مشروعية كسر الحصار والرد على العدوان وثبات اليمن إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق وأحرار الأمة وعلى الضفة الأخرى من الإقليم. تتقدم التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، لكن طهران تؤكد أن أمن المضيق لا يفصل عن السلوك الأمريكي وأن فتحه لن يكون مكافأة لواشنطن ما دامت تهدد وتحاصر وتعتدي. وفي خلفية المشهد تتهاوى روايات النصر الأمريكية أمام تقارير تكشف محاولات البنتاغون إخفاء خسائره البشرية والتلاعب بتصنيف القتلى، بما يفضح الفجوة بين خطاب القوة وواقع الاستنزاف الذي تفرضه جبهة المنطقة المتصلة. وفي فلسطين يتواصل نزف غزة ويتوسع العدوان في قلنديا بينما تقف القدس أمام خطر صهيوني متصاعد لا تردعه بيانات قمة عمان. أما جنوب لبنان فيصعد العدو اعتداءاته بالتزامن مع تفاوض شكلي في روما، فيما يثبت الأهالي أو يثبت الأهالي أن الصمود أقوى من الدمار وأن الميدان هو الذي يكتب المعادلات لا طاولات المساومة.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عباط الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: البداية إذن من إعلان القوات المسلحة استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله، رافعة الكلفة على العدو السعودي إلى 8 سفن مستهدفة و29 تم إجبارها على العودة من حيث أتت.
2: إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: وأكد متحدث القوات المسلحة أن العدو السعودي حول مسار سفينة أو سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر بعد أحكام الحصار البحري عليه من باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مشددا على استمرار العمليات وتصاعدها لتثبيت معادلة الحصار بالحصار.
2: ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه.
1: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن استهداف سفينة سعودية شمال ينبع يمثل تطورا نوعيا في معادلة المواجهة البحرية، ويثبت اتساع قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض قواعدها في الميدان. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تغيير مسارات السفن أو البحث عن ممرات جغرافية بديلة لم يعد يوفر مخرجا آمنا بعدما أثبتت التطورات الميدانية قدرة القوات المسلحة على الوصول إلى الأهداف ومواجهة محاولات الالتفاف على الإجراءات المعلنة. وشدد على أن أمن الملاحة السعودية لن يتحقق عبر المناورات البحرية، بل بإنهاء أسباب التصعيد المتمثلة في استمرار العدوان والحصار والقيود المفروضة على الشعب اليمني ومعالجة جذور الأزمة السياسية والإنسانية الممتدة منذ أكثر من 12 عاما. أكدت مصادر أمنية لمجلة لويدز ليست تعرض ناقلة المنتجات النفطية NCC وفاء لهجوم أثناء عبورها المنطقة.

0: استمرار الحصار والوصاية على الشعب اليمني.
1: ما كان حديثا يفترى ولا افترينا على السعودية شيئا، الكل يشهد والسعودية تصرح والكل يشاهد ويسمع ويفهم ماذا جرى في السعودية. لقد حصل من السعودية من النظام السعودي بحق الإسلام والمسلمين ما يوجب على المسلمين جميعا أن يقفوا في وجوههم وأن يخرجوا عليهم، فضلا عما اقترفوا بحق الشعب اليمني خاصة.
2: نرى الحصار قد أوجعنا وأرهبنا وقتل أبناءنا وقتل مرضانا. نقول لأمريكا قبل أن نقول لإخوتنا المسلمين، ونقول لدول الكفر الذين يدعون حقوق الإنسان، هل الأولى بهذا الحصار الذي نحن فيه؟ نحن الذين لم نقطع طريقا ولم نأخذ حقا ولم ننتهك عرضا، هل الأولى نحن أم إسرائيل الذي قتلت الأطفال؟
3: المؤتمر السنوي لعلماء اليمن ألقى خلاله كوكبة من العلماء كلمات أكدت على مشروعية ردع العدوان السعودي وكسر حصاره الذي تسبب في أكبر كارثة إنسانية، وضرورة إسهام العلماء والخطباء في هذه المعركة لدورهم الكبير في استنهاض الشعب وتحريضهم على القتال.
4: فحينما تجتمع القيادة الربانية والعلماء الصادقون والشعب المؤمن فإن هنالك قوة لا يمكن لأحد في الدنيا أن يقهرها. سنقهر الظلم والطغيان، سنكسر الحصار، وسنزيل الاحتلال، وسنعيد للشعب هذا ثرواته.
5: نحن في بغي مستمر وفي بغي دائم، قصفنا على مدى 10 سنوات تقريبا بأطنان من المتفجرات، والحصار هو أسوأ من القصف. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالرد وأمرنا به، تعبدنا بالرد على العدوان، والرد هنا واجب.
6: لا نبخل بأولادنا ولا بطلبتنا عن المشاركة في الجهاد، بل ونحثهم على ذلك ونحث المجتمع، فهذه مهمتنا.
7: ولذلك يجب على كل مؤمن أن يقف موقف الإيمان القوي في مواجهة أعداء الله، وذلك بالسلاح لمن استطاع أن يحمل السلاح، وبالدعوة والبيان لمن استطاع أن يحمل الدعوة والبيان.
3: محطة سنوية تأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بميلاد النبي الأكرم، وهي محطة مباركة يقف خلالها علماء اليمن موقفهم المشرف انطلاقا من المسؤولية الدينية عليهم. محطات متفرقة وقف فيها علماء اليمن مواقفهم التي تبيض الوجوه وترفع الرؤوس، واليوم يجددون موقفهم خلف قائدهم قائد الثورة ودعمهم للقوات المسلحة اليمنية. من المؤتمر السنوي لعلماء اليمن في العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
8: وأكد بيان علماء اليمن في لقائهم السنوي مشروعية الموقف اليمني تجاه الحصار السعودي في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، كما أكدوا ثبات موقف اليمن إلى جانب المجاهدين في فلسطين وأحرار الأمة.
1: أكد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والمجلس السياسي الأعلى في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كحق مشروع وضروري. يؤكد علماء اليمن على أن مظلومية شعبنا اليمني كبيرة ومعاناته شديدة بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه ظلما وعدوانا وبغيا وإجراما بدون وجه حق استمر أكثر من 11 عاما وبلغ حتى لا يبالي. كما يؤكدون أن أي
9: تحالف ضد أبناء اليمن المظلومين هو عدوان ظالم تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة. يدعو علماء اليمن أنظمة وشعوب أمتنا الإسلامية إلى نصح النظام السعودي بالرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار على اليمن وإنهاء احتلاله وعدوانه كحل وحيد إن أراد السلم وحسن الجوار. يدعو علماء اليمن إلى النفير العام والجهوزية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية من الاختراق. ويدعون إلى ربط الجبهات بالمال والرجال والدفع بالرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب. يؤكد علماء اليمن أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية والأولى للأمة، ويجددون تأكيدهم على ثبات الموقف مع غزة وفلسطين. يجدد علماء اليمن تضامنهم الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، كما يجددون تضامنهم مع المقاومة الإسلامية في لبنان وشعبه، ويدينون العدوان السعودي الأمريكي على العراق.
8: إذن من مختلف المحافظات اليمنية وعلى اختلاف مشارب العلماء والمشايخ، كان اللقاء العلمائي الموسع زاخرا برسائل الاستنهاض لعلماء الأمة والشعوب الإسلامية لتحمل المسؤولية الدينية تجاه ما تتعرض له الأمة من أخطار.
10: علماء اليوم اليمن اليوم يؤكدون على أهمية المسؤولية الكبيرة في وحدة أبناء الأمة وإدراك مخاطر الأعداء. نحن نقول لعلماء الأمة: أين هي المسؤولية المنوطة على عاتقكم؟ اخرجوا عن صمتكم. إن الموقف الحقيقي والموقف الذي يجب أن يكون عليه العلماء هو مسؤولية البيان، مسؤولية التوضيح، مسؤولية رفض هذا المنكر.
11: أن اليهودي والنصراني لا يفرق بين سني وشيعي ولا يفرق بين هذا وذاك، بل رأينا من خلال الواقع أنه ضرب إخواننا المسلمين السنة في فلسطين وضرب إخواننا المسلمين السنة الشيعة في لبنان. هذه رسالة لنا أننا نجتمع. فإذا كان اليهود والنصارى على ما ذكرهم الله عز وجل في كتاب الكريم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اجتمعوا على مؤاذاتنا وعلى حربنا وعلى استئصالنا، فحري بنا كمسلمين أن نجتمع وننبذ الخلافات وراء ظهورنا وننبذ الأمور التي مزقتنا وشتتتنا وما زادتنا إلا بلاء وما زادتنا إلا ضياعا، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى.
12: إن العدو الذي أمامنا الكل قسم الأمة إلى فسطاطين أو إلى قسمين، أما مع المنافقين تحت راية الكفر كلهم، مع المؤمنين تحت راية الإسلام، وهو يختار سواء كان عالم ولا أمي.
13: من هذا المؤتمر العلمائي اليماني نقول لعلماء الأمة: إما أن تصدعوا بالحق وإلا فلتخرصوا، إما أن تكونوا ورثة للأنبياء وإلا وأنتم ورثة للشياطين وللفراعنة. إذا لم يكن العالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحمل المسؤولية التي حمله الله سبحانه وتعالى بها فهو شيطان، فهو آثم.
14: جميع العلماء بجميع أطيافهم السلفية وغير السلفية وكلهم يقولون لا للحصار، لا لتجويع الشعب اليمني، لا لقتل الشعب اليمني قترا معنويا أو حسيا. فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون اتجاه واحد وستصدع المنابر صدعا.

0: لآلاف المرضى نتيجة استمرار الحصار السعودي الأمريكي.
1: 120 ألف مريض سرطان.
2: وقوفا أمام الآثار والتداعيات الكارثية التي خلفها الحصار السعودي الأمريكي على اليمن منذ 12 عاما، وزارة الصحة والبيئة تعقد مؤتمرا صحفيا بعنوان حصار مطار صنعاء أزمة صحية تتحول إلى كارثة إنسانية شاملة.
3: المطار والحصار المفروض علينا يجب أن ينتهي لكي يسمح وتعود الحياة كما كانت. هذا غير مقبول. ما الذي أعطى أي دولة في العالم الحق أن تمنع الناس من السفر؟ ما الذي أعطى المملكة العربية السعودية الحق أن يكون لها 1700 رحلة طيران يوميا وأنا لا توجد ولا رحلة على مدى أشهر؟ هذا لا يقبله لا عقل ولا دين ولا إنسانية.
1: فالحصار الذي يستهدف المرضى ويستهدف العالقين ويستهدف المغتربين ويستهدف تذاكر السفر ويستهدف كل شيء له علاقة بالإنسان هو أصعب وأكثر أنواع العدوان شناعة، لأنه لا يقتل الجسد فقط ولكنه يقتل الأمل المستوطنة في وجدان الناس.
4: تحالف العدوان استهدف المطار لغرض قتل أبناء الشعب اليمني، حصارهم، تجويعهم، باعتبار أن المطار هو الشريان الرئيسي، مطار العاصمة، يخدم أكثر من 80% من سكان الجمهورية اليمنية.
2: المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة كشف بالأرقام والإحصائيات عن حجم المعاناة الإنسانية الكارثية في اليمن جراء العدوان واستمرار الحصار.
1: أكثر من 120 ألف مريض سرطان و40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض التكسر الدموي والأمراض الوراثية مهددون بالوفاة بسبب منع دخول الأدوية المبردة. 8,000 مريض غسيل كلوي يواجهون مصيرا مشابها، و5,000 منهم توفوا. 2,300 طفل مصابون بسرطان الدم. تراجع القدرة الاستيعابية للسوق الدوائي بنسبة 60%. توقف نشاط 83 شركة ومستورد. تدمير أكثر أو إتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية، وذلك بسبب النقل الظروف القاسية وانتهت هي في المنافذ. اختفاء أكثر من 1600 صنف دوائي، أكثر من 550 صنف حيوي ومنقذ للحياة يصعب توفيرها حاليا، من بينها 12 صنف دوائي خاصة لمرضى السرطان للعلاج الكيماوي. أكثر من 380 شركة دوائية تدهورت أوضاعها نتيجة الحصار. معاناة الأطفال في مركز الليوكيميا الوحيد بصنعاء يفارق 30% من الأطفال الذين كانوا مؤهلين للسفر للعلاج للحياة. يعاني 3,000 طفل من سرطان الدم مع انعدام أدوية العلاج بنسبة 30%.
5: أرقام وإحصائيات لا تعكس حجم المعاناة فقط، بل تؤكد أن الحصار أصبح بمثابة حكم إعدام على المرضى، إذ حول فرصة وصولهم إلى العلاج إلى رحلة انتظار شاقة تنتهي بوفاة الآلاف منهم. من مطار صنعاء الدولي، إسماعيل المضواحي، المسيرة.

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم مع عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز لا يعني فتحه أمام التدخل الأجنبي، مشددا على أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تظل محصورة بين طهران ومسقط. وأوضح غريب أبادي أن تنفيذ التفاهم الجديد سيؤدي إلى إغلاق المسارات المؤقتة المعمول بها حاليا، بما فيها المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي داخل المياه العمانية، على أن تعتمد خطة جديدة تمر بموجبها السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول وأجزاء من مسار الخروج. وأشار إلى أن الترتيبات الحالية مؤقتة وقد تستمر من شهرين إلى 4 أشهر أو أكثر، لافتا إلى أن الجولة الأخيرة من المواجهة

0: الجهات اندلعت بسبب التدخل الأمريكي في المضيق، وأن واشنطن طلبت التفاوض بعد أربعة أو خمسة أيام من بدء المواجهات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاتفاق المشترك بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقل أطراف ثالثة هذا المسار. بقائي أكد أنه قد جرى التفاهم مع سلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار مضيق هرمز بما يناسب البلدين بوصفهما الدولتين الساحليتين على المضيق، وأن المحادثات مستمرة منذ شهرين لتحديد مسار آمن لعبور الملاحة التجارية في المضيق وفق الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية لدى الجهات المختصة. وشدد بقائي أن التفاهم الإيراني العماني لا يعني أن المضيق أصبح آمنا أمام السفن العابرة، لأن العوامل التي تهدد أمن المضيق من جانب الولايات المتحدة قائمة، لا سيما الحصار البحري وسائر الإجراءات العدوانية والتهديد لإيران ومصالحها. وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن التفاوض مع سلطنة عمان في وقت تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية انفراجة من الانتكاسة عبر اتفاق طهران مسقط.
1: إيران وعمان تقطعان مسافة كبيرة بعد مفاوضات طويلة بشأن آلية العبور في مضيق هرمز.
2: مذاكرات با عمان هست.
1: تقول الخارجية الإيرانية إن الصيغة النهائية للاتفاق في مراحلها النهائية ما لم تتدخل أطراف ثالثة محددة، وهي إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف الإقليمية. تركز المباحثات العمانية الإيرانية على حلول جديدة لعبور السفن للمضيق مع مراعاة مصالح الأمن القومي للبلدين. تؤكد طهران أن الإجراءات والتنسيق مع مسقط جزء من البند الخامس من مذكرة التفاهم، وتشدد على أن المباحثات منحصرة بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان كبلدين مشاطئين للمضيق. وبالتزامن مع انتظار الإعلان المشترك، أكدت الخارجية الإيرانية عدم وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام أباد، مشيرة إلى أن الرسائل المتبادلة مع باكستان وقطر لا تزال مستمرة. تريد إيران تأكيد النفي بوجود تفاوضات أمريكية إيرانية، وهي المزاعم التي يكررها البيت الأبيض والإدارة الأمريكية منذ الانتكاسة الأخيرة. ظهر ترامب مع فوكس نيوز لإعلان الحليف عن مفاوضات مع إيران واتفاق قريب لفتح مضيق هرمز، اتكال شديد الوضوح على أن إدارة ترامب تنتظر اتفاقا إيرانيا عمانيا لا تشارك فيه قد يفضي إلى تعزيز التهدئة بعد فشل التصعيد، وهو ما يعني بالضرورة البحث الأمريكي عن تزمين الخطوات. ففي الوقت الذي تحث واشنطن الدوحة وإسلام أباد على تكثيف الرسائل المتبادلة مع طهران، يتبنى البيت الأبيض خطوات لها صلة بالمفاوضات الإيرانية العمانية، والتزمين متعمد لإخراج ترامب من حرب الهزيمة، على أن بعض إدارته لا يجيدون التمثيل كما يفعل. فوزير خارجية ماركو روبيو أفصح بعد إشارات مبهمة أن المباحثات الإيرانية العمانية منفصلة لكنها ستؤدي إلى فتح المضيق. الخارجية القطرية التي تلعب دورا معينا في الرسائل المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة أشارت إلى أهمية التقدم والتهدئة، ويؤكد أن ذلك قد يبدو الأهم. لا يخلو التلويح القطري مع استمرار التنسيق والمساعدة في البحث عن تخرجات للإدارة الأمريكية مع انعدام الخيارات. في هذا الإطار أظهر موقع الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن ثلاثة كيانات إيرانية تتبع الحرس الثوري الإسلامي لها صلة بالنقل. بدت الخطوة كمؤشر على البدء بخطوات استرضائية للجمهورية الإسلامية بعد تهديدات رهن ترامب عليها للحصول على تنازلات لم يحصل عليها منذ 5 أشهر ولا تزال بعيدة المنال.
0: كشفت وكالة رويترز عن تراجع حاد ووشيك في مخزون الأسلحة الأمريكية، خاصة من الصواريخ الأكثر فاعلية جراء الاعتماد المكثف عليها خلال المواجهة مع إيران. ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ البعيدة المدى خلال حربه التي اندلعت قبل 5 أشهر مع إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية. وأوضحت الوكالة أن التراجع يرتبط بأسلحة سطح المعروفة باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية أتاكامز وصواريخ بريزم. وذكر مصدران للرويترز أن أمريكا استخدمت تقريبا جميع هذه الأسلحة وسط قلق من أن استنزاف إمدادات الصواريخ يحد من قدرة الولايات المتحدة على ردع الخصوم. وبينما تضج منصات الساسة في واشنطن بخطابات النصر الملحمي وتدمير قدرات إيران، تكشف الأرقام المسربة من أروقة البنتاغون عن حقيقة مغايرة تماما. تقرير استقصائي لموقع The Intercept وصحيفة نيويورك تايمز يزيح الستارة عن استراتيجية أمريكية جديدة تهدف لإخفاء عدد من الجنود الأمريكيين القتلى والتلاعب بإحصاءاتهم بمسميات إدارية مبتكرة.
3: ليس الموت وحده ما يطارد الجنود الأمريكيين في قواعدهم المنتشرة بالمنطقة، بل المحو الإحصائي أيضا. هكذا يبدو المشهد بعد كشف موقع The Intercept عن طرق إبداعية اعتمدتها وزارة الحرب الأمريكية لتقليص فاتورة الخسائر البشرية في الحرب على إيران أمام الرأي العام. الخطة كما يصفها مسؤولون حكوميون تعتمد تجزئة الحقيقة، فمنذ يوليو الماضي عمد البنتاغون إلى فصل أعداد القتلى والجرحى الجدد عن إحصائيات الأشهر الأولى للحرب ووضعهم في تبويب إلكتروني جديد تحت مسمى فضفاض هو العمليات الخارجية، في محاولة لعزل حجم النزيف ومنع تراكم الأرقام التي قد تثير غضبا شعبيا يؤجج السخط على العملية التي لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي. الإحصاء الرسمي المعلن يتحدث عن نحو 18 قتيلا، لكن دمج البيانات المشتتة في المواقع التابعة للبنتاغون يرفع العدد الإجمالي الرسمي إلى أكثر من 700، وبإضافة الحالات غير المدرجة يقفز الرقم إلى عتبة 900 بين قتيل وجريح، أي بزيادة قاربت 100% منذ إبريل الماضي، والإحصائيات لتحقيقات نشرتها الصحافة الأمريكية. التشكيك في الرواية الرسمية يمتد إلى تجميل أسباب الوفاة، فحالات مثل حالة الرائد سولفلي دافيوز الذي سجلت وفاته كمرض مفاجئ في الكويت تثير تساؤلات حول عدد الإصابات التي أخرجت من سياق العمليات القتالية لتخفيف الحرج السياسي عن إدارة ترامب ووزير حربه بيت هيكسيث. يكشف التستر المنهجي كما تصفه الصحف الأمريكية عن معضلة عسكرية أعمق، فبينما كانت البروباغندا الرسمية تؤكد سحق القدرات الإيرانية، كانت الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية تخترق منظومات الدفاع الجوي المتطورة، مخلفة أكثر من 100 إصابة في شهر يوليو وحده في 9 مواقع عسكرية مختلفة. يحاول البنتاغون الهروب من حقيقة الهزيمة عبر هندسة البيانات، فيحول الخسائر والدماء إلى أرقام قابلة للحذف أو التعديل داخل قواعد نظام تحليل الخسائر، سعيا منه لطمس الوقائع التي عجز عن تغييرها في الميدان.

0: مع استمرار الاعتداءات الصهيونية، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن غزة لا تزال غير آمنة للمدنيين، في حين أعلنت الصحة وصول جثامين 4 شهداء وجريح إلى المستشفيات خلال 24 ساعة. واستشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها إثر غارة صهيونية نفذت في مدينة غزة قبل أيام، كما أصيب طفل بإطلاق نار على خيام النازحين غرب خان يونس. وفي جديد الانتهاكات، اطلاق نار مكثف من الآليات شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مماثل في محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات. ووفق الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1254 شهيدا و4121 جريحا، إضافة إلى 804 حالات انتشال، ليصل العدد التراكمي للشهداء إلى 73381 شهيدا و174231 جريحا. أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش أن هناك أكثر من 9000 مفقود ما زالوا تحت الإنقاض لم يتسنى دفنهم، في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على حرمانهم حتى من حق الدفن بكرامة. كما أشار إلى أن المأساة في غزة لم تعد تقاس بعدد الشهداء، بل بعدد العائلات التي تمحى من السجل المدني والبيوت التي تتحول إلى قبور جماعية. وأوضح أن الاحتلال أوقف إطلاق النار على الورق فقط، وما زال يقتل أبناء شعبنا ويحرمنا حتى من حق التشييع والدفن بكرامة. وفيما أشار إلى أن معظم الشهداء مدنيين من الأطفال والنساء، لفت إلى أن طواقم الدفاع المدني والناجين كانوا يسمعون صراخ العالقين تحت الأنقاض لكن دون إمكانيات لإنقاذهم. وأضاف: هذا المشهد سيبقى شاهدا على العالم، فهو إبادة جماعية تقتل فيها عائلات بأكملها. أعلن العدو الإسرائيلي إطلاق عملية عدوانية واسعة في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس المحتلة. نتابع.
1: غاب هدوء الصباح عن مخيم قلنديا شمال القدس بعدما اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال شوارعه وأغلقت مداخله بالكامل لتتحول أزقته إلى ساحة عمليات عسكرية. مداهمات للمنازل واعتقالات وتنكيل بالفلسطينيين ترافقت مع هدم بناية سكنية في بلدة كفر عقب المجاورة، ومع اتساع رقعة الاقتحام أدرك السكان أن الاحتلال بدأ تنفيذ العملية العسكرية التي أعلن عنها مؤخرا.
2: الحقيقة أن الهدف هو هدف سياسي بالدرجة الأولى، وهو تصفية قضية اللاجئين ضمن مخططها لتصفية كل عناصر القضية الفلسطينية بما فيها موضوع الدولة، القضاء على أي فرصة لقيام دولة، حق تقرير المصير، بحصر هذا الحق فقط باليهود دون الفلسطينيين، وتهيئة الأراضي المحتلة لحالة تصبح فيها البلاد طاردة لأهلها وسكانها بسبب الصعوبات والمخاوف الأمنية والضائقة المعيشية والقهر وكل أشكال الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
1: جاء اقتحام مخيم قلنديا بعد إعلان الاحتلال إطلاق عملية عسكرية تستهدف 3 مخيمات فلسطينية في وسط وشمال الضفة الغربية. ويرى الفلسطينيون أن الهدف يتجاوز الادعاءات الأمنية ليقال المخيمات بوصفها رمزا لقضية اللاجئين ومحاولة لإنهاء دورها الوطني، إلى جانب تقويض عمل وكالة الأونروا الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
3: الذي يجري في مخيم قلنديا خطير للغاية، ولا يقتصر على المخيم بل أيضا يشمل منشآت وكالة الغوث الدولية في المنطقة. من الواضح أن هذه عملية قمع واسعة وتنكيل بالمخيم وأهله وهدم عدد كبير من البيوت في المنطقة، بالإضافة إلى هذا أنه يمثل تنفيذا لتهديدات كاتس بأنه سيكرر ما جرى في مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس.
1: مع إعلان الاحتلال فرض حظر التجول، بات أكثر من 12,000 لاجئ داخل مخيم قلنديا الواقع بين القدس ورام الله يعيشون فيما يشبه السجن الكبير. وتشير التقديرات إلى أن العملية قد تستمر أياما وسط مخاوف فلسطينية من امتداد ذلك لتهجير الفلسطينيين على شاكلة ما جرى في مخيمات شمال الضفة. لقناة المسيرة، لؤي عمر، الضفة الغربية.
0: إذن أيضا وصلنا للتو عن متحدث القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة دايزي النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ بالستي. ويؤكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأنه تم إصابة السفينة السعودية النفطية وإجبارها على العودة. كذلك يؤكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأن هذا الاستهداف يأتي في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن القوات المسلحة اليمنية ترصد بدقة كل تحركات السفن السعودية النفطية. كما يؤكد متحدث القوات المسلحة اليمنية بأنه لن نسمح بمرور أي سفينة سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب شعبنا المحقة ويرفع الحصار عنه. ونعود إلى سياق النشرة، حيث انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أعمال اجتماع وزاري عربي موسع لبحث سبل مواجهة انتهاكات العدو الإسرائيلي في القدس وتعزيز التحرك الدولي لحماية المقدسات من التهويد والاقتحامات. تأتي هذه الاجتماعات الشكلية في وقت يصعد العدو من خطواته الإجرامية التي تهدد عمليا الأقصى والمقدسات.
4: في عمان اجتمع وزراء عرب ومسلمون ليؤكدوا مجددا أن المسجد الأقصى بكامل مساحته حق خالص للمسلمين، ويحذر من تغيير وضعه التاريخي، ويدين الاقتحامات والحفريات ومخططات التقسيم الزماني والمكاني.
5: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر. التهجير القسري،
4: بيان صحيح في لغته، لكنه يسطر في مواجهة عدو لا يخوض معركة القدس بالبلاغة ولا ينتظر اجتماعا عربيا جديدا أو جلسة لمجلس الأمن. فبينما يجتمع العرب حول الطاولة لوصف الخطر، تعقد جماعات ما يسمى بالهيكل اجتماعاتها على مسافات قليلة من الأقصى بمشاركة وزراء وأعضاء في كنيسة العدو، وتبحث علنا توسيع الاقتحامات وفرض الطقوس التلمودية وتقييد دخول المسلمين وتحويل العدوان المتدرج إلى سيادة صهيونية مكتملة. ومع ذكر ما يسمى بخراب الهيكل، لا يتعامل العدو مع المناسبة بوصفها طقسا دينيا بل موعدا تعبويا لتكثيف الاقتحامات وحشد عصاباته ورفع سقف المطالب من إقامة الطقوس التلمودية داخل الأقصى إلى تقسيمه ثم السيطرة عليه. هنا تكمن المفارقة الفاضحة. العرب يجتمعون ليؤكدوا أن القدس عربية، والصهاينة يجتمعون ليقرروا كيف ينتزعونها. العرب يحذرون من الخطر المقبل فيما يعمل العدو على فرضه صباح كل يوم خطوة بعد أخرى، بل في المواقف التي تجعل للاقتحام ثمنا وللتهويد كلفة وللمساس بالمقدسات عواقب لا يستطيع العدو تجاهلها. فالعدو لا يختبر فصاحة البيانات العربية، بل يختبر حدود العجز خلفها، وكلما لم يجد سوى بيان جديد اقترب خطره خطوة أخرى من الأقصى.
0: في لبنان استشهد مواطن وأصيب 12 آخرون اليوم في تصعيد عدواني صهيوني جديد استهدف بلدة تبنين جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو الإسرائيلي المسير استهدف مصلا عند جبانة بلدة تبنين، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 12 مواطنا بجروح. وفي سياق الاعتداءات المستمرة، شن طيران العدو الإسرائيلي غارتين على منطقة المشاع الواقعة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان، كما شهدت أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور تحليقا مكثفا لطائرات مسيرة وحربية للعدو. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات العدو الإسرائيلي أضرمت النيران في المزارع الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة اعتداء جديد يستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات المدنية. ويشكل إصرار سلطات الوصاية في لبنان على التفاوض مع العدو الإسرائيلي مع استمرار اعتداءاته انكشافا لمدى انبطاح السلطة ومنحها العدو خطوات لم تكن لتحصل عليها.
4: بالتزامن مع انعقاد اليوم الثاني من المفاوضات بين كيان العدو الإسرائيلي وسلطة الوصاية في لبنان بالعاصمة الإيطالية روما، صعد العدو اعتداءاته على الجنوب في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار ورسالة ميدانية تكشف حقيقة أهدافه من التفاوض. وأسفر العدوان على بلدة تبنين عن استشهاد مواطن وإصابة 6 آخرين، فيما أعلن جيش العدو بدء هجمات جنوب لبنان ووجه إنذارا لأهالي بلدة المنصور بالإخلاء متذرعا بانفجار لغم ومقتل جنديين في منطقة مجدلزون. هذا التصعيد يحرج سلطة الوصاية رغم ما أظهرته من انبضاح منذ توقيع ما سمي باتفاق الإطار مرورا بمفاوضات واشنطن وجولتي روما، بينما يواصل العدو فرض شروطه بالنار. وتكشف تسريبات الجولة الأخيرة أن العدو يسعى إلى تحويل الجيش اللبناني إلى أداة لمواجهة المقاومة الإسلامية بالنيابة عنه، بعدما أثبتت المواجهات أن كل متر يتقدم فيه جيش العدو يكلفه أثمانا باهظة. وتناقش السلطة في لبنان ملفات خطيرة بينها توسيع ما يسمى المناطق التجريبية وإلغاء اتفاق الحدود البحرية وصولا إلى مسار تطبيعي. وكلما تشدد العدو في ملف نزع سلاح المقاومة وربط الانسحاب بتحققه وفق شروطه أحالت السلطة الأمر إلى واشنطن وصعدت تحريضها على حزب الله في محاولة للتغطية على انبطاحها وارتهانها الكامل للمشروع الأمريكي الصهيوني.
0: وفي جنوب لبنان بدأت معالم الحياة تعود إلى القرى والبلدات، حيث يتحدى الجنوبيون الخطر ويعيدون ترميم منازلهم ومؤسساتهم، معلنين أن إرادة البقاء أقوى من دمار العدوان.

0: سريعا بدأت معالم الحياة تعود إلى القرى الجنوبية، رغم أن الخطر لا يزال يقارب هذه المنازل. اختار الجنوبيون أن يعودوا ويعيدوا الحياة إلى قراهم وأحيائهم. بلدة كفرمان الجنوبية المتكئة على خط الخطر واحدة من هذه القرى، لا تحسب العودة فيها بالاستقرار الكامل، بل بالخطوة الأولى نحو الأرض. بين منزل يرمم ودكان يعيد فتح أبوابه، يختار الأهالي البقاء، مؤكدين أن الدمار قد يسقط الحجر لكنه أبدا لا ينتزع الإنسان من أرضه.
1: نحن على مشارف علي الطاهر ببلدة المقاومة كفرمان، والحمد لله صابرين وصامدين وعم نشتغل، وحركة الشغل ضئيل شوي بس، ولكن هيك فيها حياة ثورية كمان، وكأنه دعم للمقاومة هي كمان. يعني احنا هيد الصمود بجنب المقاومة نوقف مهما صار، نحن الشعب دعمين لإلهم ونحن المترس تاعهم كمان.
2: جعنا رغم كل الخطر اللي حدنا، لأنه نحن يعني بالنسبة لنا هيدا الأرض ما بنتخلى عنها أبدا. إن شاء الله إرادتنا كتير كبيرة وصلبة، ونحن بيئة المقاومة ونحن حد المقاومة، ونحن بوجه هيدا العدو لآخر نفس.
3: بالنهاية بدنا نرجع بلدنا، وشهدائنا راحت وبيوتنا راحت، كله فدا المقاومة فدا السيد حسن.
0: ومن كفرمان إلى بلدة تول التي نالها نصيب من همجية العدو، المشهد واحد وفعل المقاومة واحد، فعل يتمثل بالعودة رغم الدمار وإرادة الحياة رغم قساوة الظروف.
4: هذه الدكانة كانت مثل هالمحلات اللي برا كلها دمار وهيك، حبينا نحن نطلع ونعيد الحياة لهالدكانة ولهالحي وللناس وهيك، اشتغلنا فيها وزبطناها، وكرمال بس تطلع الناس تلاقيها جاهزة نلبي حاجيات الناس ومستلزمات الناس.
5: نحن مش تاركين هالخط، وأرضنا ما بنتركها حتى يعني حتى لو شو ما صار، نحن ورا القيادة ونحن مع هالخط، نحن كل رجوعنا هو سبب دماء الشهداء.
0: هكذا هي القرى الجنوبية، تسقط بالحضور والتمسك بالأرض أهداف العدوان، وتثبت كل يوم أن إرادة الصمود وأصالة العودة هي السلاح الأقوى في وجه الهدم والإبادة. أمام حجم الدمار هذا لا تبدو العودة مجرد فعل عابر، بل حياة يصر أصحابها على انتزاعها رغما عن المخاوف والتهديد. من جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
6: وصلنا إلى نهاية نشرتنا، والمزيد من الأخبار والمعلومات في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير.

0: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فادي.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما.
2: مع الله بايعنا قرينا الهدى والدين.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا.

0: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
4: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بنا،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه آواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: تسلي انت، انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7 فول؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.

تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار، أيها الثوار، أيها المجاهدون في كل مكان. حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة أفاق هذا المساء عبر أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر الترددين 98.7 و98.5. كذلك أيضا نرحب بالأعزاء من يتابعنا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي أيضا. هذه الفترة بمشيئة الله ستستمر من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول. إذن سامعين الأكارم، نحن أمام متغيرات، أمام تحولات، أمام تطورات، أمام تصعيد أيضا في سياق هذه المعادلة التي فرضت مؤخرا، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كل المؤشرات تشير إلى أن القرار اليمني اتخذ ولا رجعة عنه، هذا ما كنا نتحدث عنه خلال الفترات الماضية. هناك نحن إذن مستمعين الكرام يعني أمام بيانات، وعدنا إلى أيام البيانات التي يعني في اليوم الواحد نسمع ونقرأ ويتم الإعلان عن أكثر من عملية وأكثر من بيان وأكثر من سفينة. هذا الزخم، زخم من العمليات والاستهدافات والحضور العسكري الكبير في يعني على مستوى الجبهة البحرية، يذكرنا بأيام غزة وإسناد غزة ومواجهة الكيان الصهيوني. اليوم نحن ننفذ ذات العمليات وبنفس السلاح أيضا، بما يخدم نفس الهدف، ومن يتحركون في نفس النمط الصهيوني والأيديولوجيا الصهيونية والأجندة الصهيونية. اليوم نحن نستهدف العدو السعودي، وهو العدو السعودي سيء السمعة، الذي لولا كما تحدث ترامب في أكثر من موضع، وكما يتحدث الواقع أيضا بأمثلة حية واقعية وعملية، بأنه لولا النظام السعودي لما وجد ولما استمر ولما كبرت هذه الغدة السرطانية المسمى بإسرائيل، هذه الغدة السرطانية بالكيان المؤكد. عموما مستمعينا الكرام، معنا تفاصيل كثيرة ومحاور كثيرة أيضا سنحاول أن نسلط الضوء عليها في سياق هذه الفترة المسائية، في سياق هذه الأجواء من العمليات التي تليق بتطلعات الشعب اليمني، وتليق أيضا بالآلام وبالآمال التي يعني كانت نتيجة سنوات يعني من التراكم، راكمنا الإنجازات إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. وعلى مستوى الآلام أيضا سنوات من المعاناة، سنوات من الجرائم، سنوات من الإجرام السعودي الإبستيني الصهيوني. واليوم خلاص قلبنا صفحة جديدة ودخلنا صفحة جديدة، وإحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. اليوم نناقش معكم بمشيئة الله مستجدات ملحمة الصمود الأسطوري في وجه العدوان والحصار السعودي الأمريكي الغاشم. اليوم مستمعين الأكارم، الليلة ونحن نعيش أجواء الصمود ونعيش أجواء الثبات ونعيش أجواء المعنويات العالية جراء ما نسمعه من عمليات نوعية للقوات المسلحة اليمنية. في هذه الأجواء نستلهم العزيمة، نستلهم القوة من روح الحكمة والبيان أولا، ويعني بالإشارة طبعا إلى بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن الذين احتشدوا اليوم في العاصمة صنعاء وشاركوا في مؤتمر في المؤتمر السنوي يد واحدة وقول واحد، وأكدوا أيضا على الدور المحوري لعلماء الأمة في هذه المرحلة المفصلية.

إذن نبدأ مستمعينا الأكارم بتسليط الضوء على المؤتمر السنوي لعلماء اليمن الذي عقد اليوم في العاصمة صنعاء. اليوم صدحت أصوات العلماء الأجلاء، صدحت بالحق والصدق وبالجهاد، وأكدت أن الأمة حينما تجتمع، حينما تواجه العدو الواحد مجتمعة، حينها لا يمكن قهرها، لا يمكن أن تهزم، لا يمكن أن تهزم، وداعينا في ذات الوقت إلى الالتحام، إلى أن نكون يد واحدة. الموقف واللحظة اليوم يستوجبان يعني بأس المجاهدين، بأس العلماء، أن نكون كلنا حاضرين في هذه المعركة. لا مجال ولا مكان للتردد، لا مجال ولا مكان للمداهنة. لقد اليوم وضع علماء اليمن حدا للمكابرة السعودية والمماطلة السعودية. اليوم العلماء، علماء اليمن، أقاموا الحجة أمام الله وأكدوا بأن يعني منتهى العدالة هو وقف الحصار كليا عن الشعب اليمني المجاهد، الشعب اليمني الأبي، وأن أي انخراط في تحالف عدواني ضد اليمن لن يجلب إلا الوبال والهزيمة لمن سيشارك في هذا التحالف المشؤوم، والذي يعني لن يلقى إلا ما لاقوا التحالفات السابقة على أيدي أبناء اليمن. اليوم مستمعينا الأكارم، العدو السعودي يتحدث عن الإسلام، ويتحدث عن الرحمة، ويتحدث عن الجوار، حسن الجوار، وسمعناه في أكثر من موضع، في أكثر من مقام ومقال، وهو يعني يتحدث عن هذه القيم الإسلامية والإنسانية على أساس يعني، وعلى أساس يتحدث بلغة الاسترحام هكذا والاسترضاء، إنه يعني كيف يعني الحوثيين هؤلاء يعني لا يلتزمون بآداب الجوار. ولكم أن تتخيلوا أنه ذات العدو الذي يمارس القتل والتشريد والحصار على الشعب اليمني، لكم أن تتخيلوا مستمعينا العدو وهو يتحدث بهذه اللغة، وهو يواصل حصاره الغادر لأكثر من 11 عاما، وهو أيضا يتجاهل يعني التوجيهات الإلهية والسنن وقول الله وسنة الرسول، و يعني ضارب بكل هذه، وحتى إنسانيا يعني بعيدا عن الإسلام والمنهج النبوي، بعيدا عن هذا حتى إنسانيا، لكم أن تتخيلوا أنه يمنع عن اليمن السفر، يمنع عنه الدواء، ويجوع شعبا بأكمله. أليست هذه هي يعني تصرفات وسلوكيات لا تنسجم إلا مع من هو بالفعل يتصف بقرن الشيطان؟ وهذه الصورة لا يتقنها، لا ينفذ هذه الأجندة إلا قرن الشيطان، وتجلى في ذلك بأبهى صورة. لا مجال طبعا للمزايدة، ولا مجال لتقديم صور ذهنية معينة بعيدا عن الواقع. العدو السعودي غارق في دماء الشعب اليمني، ولا أقول هنا فقط الشعب اليمني، وإنما مختلف أو أغلب شعوب الأمة العربية والإسلامية. لا يوجد شعب من الشعوب الأمة إلا وهو مضطهد من قبل هذه الغدة السرطانية السعودية، غدة سرطانية أنشئت ووجدت في هذه المنطقة لتؤدي أدوارا وظيفية أدتها في أوقات سابقة، واليوم تكمل ما بدأته. لكن بالمقابل نحن شعب الإيمان والحكمة، نحن لسنا يعني أهل الاستعراض، والساحات المليونية التي تخرج أسبوعيا هي لم تخرج لي شكليا، لم تخرج للعب، هي طوفان هادر. هذا الطوفان لن يتراجع، لن يرضى بالوصاية، ولن يرضى باستمرار الحصار والعدوان مهما كانت التداعيات. هذا منطق كل الأحرار بكل الفئات، علماء وسياسيين ومن يعني مثقفين وعمال مزارعين، كل فئات الشعب اليمني باغرين، وصل بهم الحال إلى مستوى مخيف. الحل معه فقط المواجهة، والمواجهة أيضا وآثار ونتائج المواجهة بكل تأكيد ستكون أقل كلفة على مستوى التداعيات، أقل كلفة مقارنة باستمرار الحصار، ومقارنة بأن نرضى بأن يستمر العدو السعودي في وصايته وفي حصاره على الشعب اليمني. وصل الحل إلى طريق لا عودة منه، لا عودة
إما أن نكون مع الله وإما أن نكون مع الشيطان، والخيار واضح لكل مؤمن.

من منطلق المظلومية، من منطلق ما أصبح عليه الشعب اليمني، من منطلق أيضا وامتدادا للتحركات، تحركات الشعب اليمني إلى جوار القيادة، اليوم جدد علماء اليمن تأييدهم المطلق لقرارات القيادة، القرارات الحكيمة، ممثلة طبعا بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بشأن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. العلماء اليوم في في في مؤتمرهم السنوي اعتبروا هذه القرارات وهذه الخطوات، اعتبروها حقا مشروعا بل واجبا دينيا ووطنيا للانتصار للمظلوم وكسر الحصار. وسنشير أيضا في سياق هذه الفترة مستمعينا إلى جانب من ما جاء في بيان المؤتمر، ومن ثم سنتحدث إن شاء الله في سياق الفترة حول هذه التحركات وهذا التأييد أيضا والمباركة أيضا لقرارات السيد القائد وخطواته باتجاه كسر الحصار. بالنسبة للخبر يقول: جدد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والمجلس السياسي الأعلى بشأن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اعتبروا في بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن عام 1448 المنعقد بالعاصمة صنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، اعتبروا أن قرارات القيادة حق مشروع وضروري، مؤكدين مشروعية ذلك مستندين إلى عدد من الآيات القرآنية التي تناولت حق رد الاعتداء والانتصار للمظلوم. دعا علماء اليمن أنظمة وشعوب الأمة الإسلامية إلى حث النظام السعودي على الرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار عن اليمن وإنهاء الاحتلال والعدوان باعتبار ذلك الحل الوحيد لتحقيق السلم وحسن الجوار وصون الدماء والأعراض والممتلكات في المنطقة، مؤكدين أن أي انخراط في أي تحالف ضد اليمن يمثل عدوانا تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، مشددين على أن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن استرداد حقوقه وثرواته الوطنية. كما دعا البيان أيضا دعا النظام السعودي إلى استخلاص العبر من تحالفاته السابقة التي انتهت بالفشل والهزيمة، معتبرين أن الأولى توجيه أي تحالف نحو نصرة غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، مؤكدين أن اليمن سيكون في مقدمة الصفوف. أكد علماء اليمن أكدوا اليوم رفضهم وجود القواعد الأمريكية والأجنبية في المنطقة، داعين إلى أخراجها معتبرين استهدافها مشروعا. كما أكدوا أن استخدام الأراضي العربية والإسلامية منطلقا لأي عدوان أمريكي أو أجنبي على أي دولة عربية وإسلامية يعد مشاركة في العدوان واصطفافا مع أعداء اليمن أو أعداء الدين. حذروا من المؤامرة الأمريكية والصهيونية لإثارة الفتنة بين المسلمين بين البلدان الإسلامية وزعزعة الأمن والاستقرار، داعين الأمة الإسلامية إلى الوقوف في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة، مستشهدين بعدد من الآيات القرآنية. كما دعا علماء اليمن إلى رفض الجبهات بالمال والرجال والدفع بالرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله والحذر من أساليب العدوان في الحرب الإفسادية الشيطانية الناعمة، مؤكدين على حرمة التعاون والتخابر مع العدو، موجهين النصح للمغرر بهم ومن زلت بهم أقدامهم مع العدو أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى جادة الصواب، ولا سيما بعد سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق في المعركة اليوم بين الإسلام والكفر والنفاق. في ختام الخبر مستمعينا يقولوا: علماء اليمن أكدوا أن الشعب اليمني يعاني مظلومية كبيرة ومعاناة شديدة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي المستمر لأكثر من 11 عاما وبلغ حدا لا يطاق، مشيرين إلى أنه استهداف البشر والحجر والشجر إلى جانب المساجد والمساكن والمدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات والأسواق والمقابر والجسور والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء والوقود والمنشآت الإعلامية والمواقع الأثرية ومخازن الأغذية وشبكات الاتصالات والمزارع وقوارب الصيد وتجمعات الأعراس والعزاء في المدن والقرى، فضلا عن الأعيان المدنية والمؤسسات الخدمية والمنشآت الحكومية والبنوك والاقتصاد والعملة المحلية. أوضحوا أن العدوان السعودي الغاشم استهدف أيضا النسيج الاجتماعي وأثار الفتن بين أبناء الشعب الواحد وخلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل ونقل البنك ونهب الثروات وقيد حركة الموانئ، ما أدى
إلى إيصال الشعب اليمني إلى حافة المجاعة، كما تسبب أو تسبب حظر حركة الطيران في وفاة عشرات الآلاف من المرضى.

0: صاحب هذه المناسبة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة حاسمة وحساسة من مراحل هذا الشعب العظيم. هذا الشعب العظيم صبر على الحصار وعلى العدوان لأكثر من 11 عاما، ولكن الصبر قد نفد، واليوم يعلن العلماء ويعلن قادة الفكر في اليمن أن هذا الحصار الظالم وهذا العدوان الغاشم لا بد أن يزول ولا بد أن ينتهي، وأنه قد آن أن ينتهي هذا الظلم للشعب اليمني. الأطفال يموتون، النساء يموتون، الكبار يموتون، الصغار يموتون من سبب هذا الحصار الظالم الغاشم. لا زالت أراضينا محتلة من الجنود السعوديين وبعض عملائهم ومرتزقتهم. نحن اليوم أتينا كعلماء لنقول أن هذا الحصار لا بد أن يزول، وأن هذا الاحتلال لا بد أن يزول، وأن سيادة اليمن على أرضه وحريته واستقلاله لا بد أن يكون. فالشعب اليمني كما يقول السيد القائد حفظه الله هو حر أبي يأبى الضيم، ولا يمكن أن يقبل بالاستدلال ولا أن تكون عليه وصاية خارجية. نحن قادرون على إدارة شؤوننا وعلى إدارة بلدنا، ولن نقبل بالوصاية من السعودي ولا الإماراتي ولا الأمريكي. نحن أحرار، ولدنا أحرار، وسنموت أحرار، وإن متنا في سبيل الحرية فنحن شهداء عند الله سبحانه وتعالى.
1: طيب، هذا هو المبدأ. السيد عبد المجيد الحوثي، السيد عبد المجيد عبد الرحمن الحوثي، تحدث في المؤتمر أيضا وشارك أيضا من استمعنا إليه في هذه الأثناء في المؤتمر السنوي لعلماء اليمن، وهذا هو منطق كما قال يعني قادة الفكر وقادة العلم وقادة أيضا يعني نقول الوعي أيضا في هذا الوطن. ف كل الجهات أو كل الفئات تحركت وأبدت أيضا موافقتها ومباركتها العملية لقرارات السيد القائد، وما على القوات المسلحة اليمنية إلا أن تترجم ذلك بهيئة تحركات عملية. واستجابة لذلك، يعني بالمناسبة قبل أن نستقبل الضيف، اليوم القوات المسلحة اليمنية وقبل قليل أعلنت قبل نحو ساعة من الآن من موقع الحق وباسم الشعب، واستجابة أيضا لكل النداءات أو كل المطالبات الشعبية للقوات المسلحة اليمنية وللقيادة، وفي رد مسدد ومباشر يجسد البأس اليمني في فرض معادلات الردع. اليوم للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أقل من 24 ساعة أو سويعات نقول، يعني القوات المسلحة اليمنية أعلنت عن تنفيذ عملية نوعية مباركة. أين؟ هذه المرة في خليج عدن، في خليج عدن. وبالمناسبة صباح اليوم القوات المسلحة اليمنية أعلنت تصعيدا جديدا باتجاه خنقس الملاحة الصهيونية. كانت تمشي يعني أو كانت الملاحة السعودية تحاول أن تتسلل من منطقة معينة، بات الآن بعد الإعلان، إعلان القوات المسلحة اليمنية، باتت كل المناطق محظورة على العدو شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر أيضا. اسمعوا إلى هذا البيان، يبدو أنكم يعني سمعتوه و يعني استمعتم إلى تفاصيله. العميد يحيى سريع أعلن عن استهداف سفينة اسمها ديزي النفطية السعودية بصاروخ باليستي مسدد، حقق الهدف بفضل الله. وكما أكد العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بفضل الله، حيث أصيبت السفينة وأجبرت على العودة، أجبرت على العودة تحت وقع النيران، تحت وقع الضربات اليمنية، وبأمر منكم من الشعب اليمني وبأمر من القيادة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية كما جاء على لسان العميد يحيى سريع قال هي ترصد بدقة ويدها ستضال ولن تسمح بمرور أي سفينة نفطية سعودية لا من جنوب البحر الأحمر ولا من شماله حتى تلبى مطالب الشعب اليمني، وهي مطالب محقة، وحتى يرفع الحصار كليا عن اليمن. بالمناسبة هذا السفينة هي الثانية التي تستهدف خلال أقل من 24 ساعة، ولذلك أيضا رسالة واضحة، رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المكابرة والاستحمار، ويعني محاولة يعني التغاضي ومحاولة أيضا إيجاد حلول بعيدا عن الحلول الواقعية، بعيدا عن الحلول الواقعية. لا مجال للمكابرة والمزايدة والحلول الترقيعية، لا مجال لذلك أمام الشعب اليمني الواعي الذي يعرف جيدا طبيعة التحركات وكيف تدار المعركة. إذن هي السفينة الثانية التي تستهدف مسمعينا، وهي أيضا يعني كما جاء في بيان العميد يحيى سريع تحدث عن أنها تعتبر السفينة يعني الثانية خلال 24 ساعة، وتحدث أيضا عن في البيان صباحا، وسنشير إليه أيضا وإلى ما جاء في تفاصيل إلى إجمالي عدد السفن التي استهدفت خلال الفترة الماضية منذ أن تم إعلان حظر الملاحة السعودية. عموما في هذه الليلة سنشير إلى الموضوع الأول والمحور الأول على مستوى تفاصيل الموقف اليمني، وأيضا سيكون لنا لقاش حول دلالات يعني حضور العلماء والمجاهدين في فرض معادلات الردع وكسر الحصار. يعني بعد قليل سنسمع إلى جانب من صمود العلماء ومن حكمتهم، وسنستضيف إن شاء الله أحد أعضاء علماء اليمن، عضو رابطة علماء اليمن عفوا. بعد الفاصل القصير معك يا عادل.

0: عادل مكيف مع الزامل، احنا نشي نكيف على الاخبار ايضا. بما طبعا الضيف ان شاء الله سيكون معنا بعد نحو 5 دقائق ان شاء الله، نشير الى بيانين للقوات المسلحة اليمنية. كان الاول مساء امس الذي اعلن عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في نجران، وكان ذلك ردا على اختراق الاجواء اليمنية. ايضا كان هناك بيان صباح اليوم عن استهداف سفينة وفاء سعودية امام ينبع بعدد من الصواريخ البالستية. ابدا بخبر يعني لاحظوا بفضل الله احنا الان يعني في اقل من 24 ساعة ثلاثة بيانات للقوات المسلحة اليمنية، من ضمنها استهداف هدف في عمق العدو السعودي، ويعني هذا البيان الاول. الثاني تصعيد وانتقال الى يعني مرحلة جديدة من خنق الملاحة السعودية، والهدف الثالث اجبار سفينة اخرى اليوم، واستهدفت ايضا بصاروخ بالستي واجبرت على التراجع من خليج عدن. اذا لم تكن هذه هي العزة وهذا يعني وهذا هو البأس اليمني، فما هو البأس او ما هي الروح الجهادية، ما هو التحرك، ما هي الروحية التي يحملها يعني الشعب اليمني، وهو اليوم بعد أن يعني قرر كسر الحصار. إذا كل هذه الدلائل والمؤشرات والعوامل يعني والشواهد، شواهد العملية، إذا هذه كلها كل هذه الشواهد يعني ما هيش معبرة عن البأس اليمني، فايش ممكن عاد تجي بعدها من شواهد؟ نتحدث هنا عن البأس اليمني ونيته أيضا العملية لكسر الحصار، وكما جاء في بياناته خلال الأيام والأسابيع الماضية. مهما كانت التداعيات، هذا القرار اتخذ ولا مجال للتراجع ولا مجال للحلول الترقيعية أو الحلول الوهمية، لا مجال لذلك، والحلول يعني المخرج واضح جدا، ولا مجال للمراوغة، لا مجال للمراوغة بأي شكل من الأشكال بعد 12 سنة من القتل ومن التشريد ومن الحصار ومن الإجرام السعودي. خلاص طفح الكيل كما يقال، طفح الكيل، والحل واضح والخيارات واضحة. إما أن يوقف العدوان بكل أشكاله، والحصار أيضا يرفع بكل أشكاله وأرماطه وكل السلوكيات، يعني تحدثنا عن اليمن كل اليمن، أو على العدو السعودي أن يبشر ببأس يمني متصاعد لا يمكن، لا يبقي ولا يذر والله. ويعني لا يعني يتخيل انه يقول لك ضربه في رامكو ولا ضربه في مطار معين، ما الذي يمكن ان تضر السعوديه؟ الله سبحانه وتعالى يضع يعني كما يقال سره في اضعف خلقه، اذا كانوا يشوفونا مستضعفين لا نملك القدرات التي يمتلكونها هذا صح يعني، لكن يعني اتقوا شر الحليم اذا غضب، واليمن بدا غضبه، ولذلك هذا الغضب سيستهدف او سيستخدم أبسط الأساليب، حتى ولو كما فعل أبو قاصف بالحجارة، يقاتل بحجرة، أهم شيء أنه ينطلق من منطلق إيماني مؤمن بالقضية. عموما البيان كان صباح اليوم استهداف سفينة وفاء نفطية سعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدا العميد حيسري عن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله. القوات المسلحة اليمنية في بيانها صباح اليوم الأربعاء أوضح أن إجمالي السفن التي تم استهدافها وصل إلى 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. أشار العميد حيسري أنه ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر. ولذلك أكدت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالية البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة على الملاحة السعودية على العدو السعودي ومنعه من العبور، وذلك يأتي في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار، وذلك أيضا تأكيد أنه مهما كانت النتائج والتداعيات، ونحن أيضا في هذا السياق متوكلين على ذلك أو في ذلك على الله ومعتمدين عليه. طيب متصل الضيف الآن، ولكن قبلها أيضا أقرأ وأذكركم ببيان مساء أمس القوات المسلحة اليمنية أمس قصفت واستهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في نجران، كان ذلك ردا على اختراق الأجواء اليمنية. طبعا هناك مصادر أيضا تتحدث، أقمار صناعية أيضا تتحدث وتشير إلى أن الهدف المستهدف، الهدف الحساس في مطار أو في نجران كان له أثر كبير أو تأثير كبير على مستوى التدمير والقوة التدميرية في ذلك الهدف. وهناك من نشر أيضا شواهد على ذلك، وهناك ناشطين أمس أيضا تناقلوا صور يعني من الأقمار الصناعية. وكالة من ضمنها وكالة الأنباء الفرنسية نشرت وقالت حرفيا، أقرأ لكم ما جاء أمس وما نشر أمس في الصحافة الفرنسية تحديدا، وكالة الأنباء الفرنسية قالت الضربات التي شنها الحوثيون على مطار نجران الجنوبية السعودية اليوم يعني أمس أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالرادار الرئيسي التابع للمطار، مما انعكس سلبا على سير العمليات التشغيلية فيه. هذا الكلام لم ينقل من قناة المسيرة، لم يأتي على لسان يعني عضو وفد وطني أو محلل عسكري. هذا الاعتراف وهذا الإقرار جاء على لسان نقول محايدين، يعني إنجاز التعبير يعني مع أنه ما مش محايدين، لكن هذا وكالة الأنباء الفرنسية علقت على الضربة اليمنية التي استهدفت هدفا حساسا وصفته بأنه هدف حساس في مطار نجران. وقالت الوكالة الفرنسية أن الضربات التي شنها الحوثيون على مطار نجران جنوبية السعودية أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالرادار الرئيسي التابع للمطار، وهذا بطبيعة الحال انعكس سلبا على سير العمليات التشغيلية فيه. البيان طبعا كان أنه تحدث بأنه تم استهداف هذا الهدف العسكري داخل مطار نجران بطائرة مسيرة يمنية، والقصف جاء ردا، والعملية اليمنية جاءت ردا على خرق العدو لأجواء صعدة وحجة بطيرانه المسير، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله. وأكد العميد يحيى سريع في بيانه أمس الثلاثاء أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب.
1: وما عدش وحدة قد احنا بالدبال، أربع نقرح أبوهن قروح، من فجر حيا على خير العمل، بكر ولي يصبحهم صبوح، لو شلها كان عد فيها أمل، ترجع إذا عد بقي فيها صلوح، أما مقوارح فما عد بش أمل، حن ما يقرح أبوهن اكتروح.

0: نعود لكم إذا مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة، ويطيب لنا في هذه الأثناء أن نستضيف الأستاذ القدير صالح الخولاني، وهو عضو رابطة علماء اليمن، أحد المشاركين في المؤتمر المبارك الذي عقد اليوم في العاصمة صنعاء، وهو يعني المؤتمر السنوي لعلماء اليمن. أستاذ صالح حياكم الله.
1: يا أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا حياكم.
0: أهلا وسهلا.
1: وسهلا ومرحبا بكم ومن مستمعينا الكرام، ونحن في لحظة تاريخية استثنائية، هي لحظة لحظة التهيؤ والاستعداد لإحياء ذكرى مولد خير الخلق وأشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله
0: وسلم. وأيضا نحن أيضا بالمقابل نحن نمضي بخطوات ثابتة وواثقة بالله سبحانه وتعالى بقيادة قائد الثورة باتجاه كسر الحصار السعودي، ويعني إرساء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اليوم أنتم في علماء اليمن، رابطة علماء اليمن، اجتمعتم وعقد المؤتمر بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. أسألكم هنا سيد الكريم حول يعني في ظل هذه الأجواء التي نحن نعيشها، المسؤولية الملقاة اليوم على علماء اليمن، وأيضا بالنظر إلى المؤتمر ومخرجات المؤتمر.
1: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من نهج بنهجه من يومنا إلى يوم الدين، ورضي الله عن صحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين، وأحسن الله إليكم في هذه الإذاعة، وأحسن الله إلى كل المستمعين والمستمعات والمرابطين والمجاهدين والصادقين والصالحين. أولا في مثل هذا الحدث نبارك للسيد القائد مدوم أو القرب قرب إحياء ذكرى مولد جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، كما هي المباركة مرتبطة بالمجاهدين الكرام المرابطين العظام الذين يجسدون حقيقة مبادئ النبي وقيم النبي وأخلاق النبي وإحسان النبي وصموده وثباته وجهاده، فلهم منا ألف تحية وألف سلام ومساعدتنا وتيجان على رؤوسنا، وكذلك لشعبنا العظيم الصامد الصابر المحتسب المجاهد المؤمن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومن خلال هذا الجو نبارك لأمتنا الإسلامية والعربية ولكل أحرار العالم، ونبارك لشعبنا البيان الذي سمعنا في هذا اليوم، وكذلك هذا الصمود وهذا الثبات لكسر هذا الحصار والإجرام والطغيان. فقد عقد العلماء في هذا اليوم يوم 22 من صفر ثم 5 أغسطس 2026 المؤتمر السنوي، طبعا هذا هو مؤتمر سنوي يعقد قبل قدوم ذكرى مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. فكان عنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. طبعا هذا العدوان يا أخي أعتقد قد حط الشجر والحجر، يعرف أن هذا العدوان يعني لا مبرر له ولا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية ولا مبادئ ولا مسميات، بل هذا من باب العلو ومن باب فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهذا الشعب العظيم وعلى رأسه العلماء الأجلاء الذين يعتبرهم يعني نخبة المجتمع وخيرته وصفوته كما يقال، عندما تعود إلى التوجيهات الإلهية، أولا الله أعطى العلماء مكانة إن حافظوا عليها، الله يقول وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
0: درجات.
1: نعم. ويقول إنما يخشى الله من عباده
0: العلماء.
1: إذا كان الله قد أعطاهم هذه الميزة وهذه المكانة وهذه القيمة فقد وجب عليهم الشيء الكثير. الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم
0: لا
1: تعلمون. ويقول في مشهد آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالحقيقة عندما نشاهد الأحداث ونشاهد الأمور يعني قد وصل الوضع يمنينا وفي شعبنا يعني إلى حالة لا تطاق لا تطاق. هذا العدو المنخط الذي لا قيم له ولا أخلاق، بل هذا الكيان السعودي المرتبط يعني بالنظام اليهودي والأمريكي الذي هما في صلة واحدة، قد أوصل المجتمع اليمني إلى حالة الفاكر، مع أن المجتمع من أدرى المجتمعات ومن أدرك المجتمعات، قال الله فيه بلدة طيبة ورب
0: غفور
1: غفور والله يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا شعب ملازم الاستغفار وملازم للتقوى، لكن حوصر وقتل يعني بدون حق. فعندما تشاهد حصار عجز سنوات أكثر الحصار من قبل 70-80 سنة من يوم تم تأسيس هذا الكيان المجرم الطاغي،
0: نعم،
1: ما تشاهد يعني هذا المجتمع العظيم المجتمع المكافح الذي هو يعني في كل أرجاء العالم يبحثوا عن عمل ويبحثوا عن رزق حلال ويبحثوا يعني عن كرامته وعزته، ويحاط في يعني قلب كيانه ووجوده أو في بلده ووطنه لا يطارق. فإنما العلماء ليلحظوا المسؤولية الملقى على عاتقهم، تمام، قاموا وقامت الرابطة بالأخص تذكير بعض الإخوة من العلماء أو توجيه دعوة للقاء المؤتمر السنوي لمناقشة، تمام، ولمدارسة الوضع الذي قد زاد على حده وما زاد على حد قرب ضده، يعني عدوان وحصار. كان يحددون من وقت مبكر أن امرأة دخلت النار. لماذا دخلت النار؟ ما هي عملته؟ قالوا لأنها حبست هرة، أي حاصرت هرة، لم تتركها تعطل خشن الأرض،
0: نعم،
1: ولم تطعمها. فكيف لمن قتل شعب تمام وحاصره وأراد إبادته؟ يعني كم من المنازل، أكثر من 60,000 تقريبا منزل الذي قد دمر أو الذي قد أصد، وتقريبا ما يزيد على 2,000 أو أكثر من 2,000 مسجد،
0: نعم،
1: وكذا من المدارس وكذا من الجامعات وكذا من المزارع وكذا يعني من الأسواق وكذا من الصالات، وإلى مستوى أنها لم تأنس أو تسلم أو تأمن داروا مكفوفين كالعميان، إلى مستوى خزيمة تمام. كذلك مقام الشهيد القائد، كذلك صاروخ ضربوا هؤلاء المجرمين، وحتى الأغنام والأبقار والحمير والخيول والدجاج والمواشي إلى مستوى الشجر والحجر، يعني لم يتركوا شيء إلا وقد اتكفوا واستطاعوا من الجرائم، وكأنهم كما قال المولى في وصف بعض المجرمين كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الله يقول في أوائل سورة البقرة في الصفحة الثانية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض جزاءهم الله مطرا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني هذه الجرائم هذا القتل هذه العبادات هذا الحصار فساد، لكن عندهم لا، عصب الأمل عصب الحز الله والأمل الله والحز على رعاف الله على الكاذبين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله يعني تدمير كل جميل كل شيء في هذا البلد بتاع البنيات الفتية المتواضعة يعني مصلح، نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لكن الله كذب حقيقة الأمر، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عجيب هذا وصف، يعني كأنه يصف آل السعود بكل ما تعني الكلمة هؤلاء البشر،
0: يعني بالنظر إلى أنه آل السعود اليوم يقدمون أنفسهم كوسطاء بعد أن ارتكبوا المجازر على مرأة ومسمع من العالم وباعترافهم هم، يعني ونحن لازلنا في المرحلة هذه التاريخية التي نعيشها، لا نتحدث عن يعني مرحلة ما قبل 100 سنة، نحن نتحدث عن اليوم ونحن من عانينا ونحن من قاسينا ويلات وتداعيات هذا العدوان وهذا الحصار. طيب أستاذ صالح، يعني أنتم ذكرتم يعني أن وما جاء في البيان أيضا

0: إنما العلماء الكرام وهذا المؤتمر هو يعني من باب التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على العدوان، ومن باب كذلك البيان للأمة يعني بأن المواجهة اليوم أصبحت مواجهة مقدسة ومن أقدس وأوجب الأعمال عند الله تبارك وتعالى، لأنك تدافع عن من؟ تدافع عن من قال الله فيهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كم قد قتلوا من النساء، كم قد قتلوا من أطفال، كم قد قتلوا يعني من شيوخ، وعلى ما يعني ذكرنا تقارير من حيوانات من كل الكائنات. فالعلماء اليوم هم يعلنون أمام الكون كله بأن خطوات السيد القائد هي خطوات إيمانية، هي خطوات قرآنية، هي خطوات يعني جهادية، هي خطوات ربانية. يعني عندما تكلم وكان خطابه الأخير في يعني كشف حقيقي لهذا الإجرام ولهذا العدوان ولهذا الطغيان، وأعلن بكل صراحة أنه إذا لم يعني نعودوا إلى رشدكم إذا لم تفقهوا فسيكون الحصار الحصار، وسيكون كذلك يعني المواجهة بكل وسيلة وبكل طريقة. فالعلماء يعلنون صراحة وبكل وضوح أن ما عمله السيد القائد هو الحق وهو عين الصواب، وهو الذي يجب على العلماء أن يكونوا في صفه وأن يكونوا تحت رايته وأن يكونوا جند من جنده، لأن الله يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله تعالى يقول في مشهد آخر في القرآن الكريم وهو مبين هذه الأحداث وهذه المواطن وهذه المواقف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا لم يقف العالم يعني بعلمه بوعيه بصيرته وهو يسمع هذا النداء الإلهي أذن للذين نعم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كم قد قتلنا، كم قد قاتلونا، كم قد حاصرونا. نعم والحديث كما كانوا يحدثون من زمان من قاتل على عقال بعير كنت ضمينا له على الله بالجنة. فما بالك إذا قاتل واحد يعني على دينه وعلى وطنه وعلى قيمه، وجاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فأعتقد أن العلماء اليوم وبالأخص الأحرار أهل التقوى أهل الإيمان أهل الوعي أهل البصيرة قاموا بواجبهم وبمسؤوليتهم ليخلوا ذمتهم على الله، ولم يتوقفوا عند هذا الإعلان أو هذا البيان أو هذه الكلمات، بل هم يعلنون أنهم يستعدون أو مستعدون لحمل البندقية ولحمل تمام يعني السلاح ويكونوا في مقدمة الصفوف لغير يكونوا من أولئك الذين وصلهم الله والسابقون السابقون أولئك المقربون. والروحية الإيمانية الجهادية عند علمائنا اليوم ربما أنت شاهد كيف كان التأصيل، والذي يريد أن يتأكد تمام أن يسمع لهؤلاء العلماء الذين هم من كل مشارب يعني المدارس الفكرية في اليمن أو في كل مكان، المدرسة الشافعية الصوفية الزيدية الحنفية السلفية جماعة الدعوة بقية الإخوان يعني كل المسميات اليوم كانوا حاضرين في هذا المؤتمر وفي هذا اللقاء وتكلموا بكلمة واحدة وأكدوا بقولهم يؤكد علماء اليمن تأييدهم الكامل قرارات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والمجلس السياسي الأعلى. لماذا؟ في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كحق مشروع نعم وضروري، ويؤكدون على مشروعية ذلك عملا بقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقول المولى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ولقوله جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: طيب أستاذ صالح يعني يعني مختصر الوقت بداهمنا ويعني تبقى سؤالين، يعني بالنظر إلى من يؤيد العدوان على اليمن تحدثنا تحديدا عن العلماء البلاط، هم يرفعون يعني عناوين دينية ويستشهدون بآيات قرآنية ويؤمون الناس في مكة المكرمة وفي المدينة، وفي يعني مختلف البقع والأماكن، ومع ذلك يتبنون ويرفعون نفس الشعارات التي يرفعها العدو الصهيوني والأمريكي باستهداف يمن الإيمان والحكمة وباستهداف محور المقاومة. يعني كعلماء يمن كيف تنظرون إلى هؤلاء يعني من يسمون نفسهم أنهم علماء ويتحدثون باسم الدين؟
0: قال تعالى وهو أصدق القائلين وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ووصفهم في سورة المنافقون بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني يخبر حبيبه ونبي محمد صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءك المنافقون هم بيشهدوا أنك رسول الله مع أنك فعلا أنت الرسول وأنت يعني الأصدق والأظهر والأكمل، لكن لو يأتوا ويشهدوا أنك في هذه الرسالة فهم كذابين لا تصدق لهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسوله وأنت بيرسلك، لكن قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ اتخذوا أيمانهم جندة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا، شو بين السر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أذكرك وأذكر المستمع الكريم والمستمعات، مثلا ذا شخص بيقول عبد الله صعتر، هذا كان زمان يعني يدوس الأمة نجد فلسطين والجهاد والإنفاق والتفرق وإلى ذلك، تمام؟ ويعني جاءت لحظة من اللحظات وإنه يقول الشعب اليمني 25 مليون يموت 24 مليون. لماذا؟ يأتي يوم من الأيام وإنه يقول يعني الجهاد والجهاد والجهاد فلسطين أجدنا فلسطين ما العلاقة بغزة الجهاد بالبرك أو البرك. الله الله الله الله الله لماذا؟ لله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا سبحان الله يعني نرجع إلى القرآن فنعرف الحق من الباطل. قالوا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نفس ما بيقولوا هذولا علماء السوء. ما هم قالوا بتلذذوا يعني تجميع اليمن بتلذذوا يعني قتل اليمن آمنت بالله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من هذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كذبوا يهددون كاذبون يا صرعى كاذبون أي يفعلوا أي يسبروا نفس تمام الروحية والنفسية التي كانت في زمن النبي مع هؤلاء المنافقين. قال المولى يا أيها الذين آمنوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. وجاء في الحديث على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما يروى إني لا أخاف على أمتي مؤمنا وكافرا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه وأما الكافر فيقبعه كفره، ولكني أخاف على أمتي منافقا عظيم اللسان يقول ما تفعلون ويعمل ما تنكرون. فهؤلاء
1: طيب.
0: الحقيقة هي ذنوبهم وجرائمهم أوصاتهم إلى قول الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
1: طيب استاذ صالح يعني تحركاته مفضوحه واضحه للجميع، ومعروفين انهم يعني مدفوعين وعلماء سلطه يعني كما هو معروف. ختاما يعني انتم كعلماء يمن كيف تنظرون الى العمليات اليمنية المتصاعدة؟ طبعا خلال 24 ساعة نفذت أو تم الإعلان عن ثلاث بيانات للعميد حياة سريع، آخرها ما تم الإعلان عنه قبل قليل استهداف سفينة نفطية في خليج عدن. صباحا أيضا تم تطوير وإعلان مرحلة جديدة من عمليات الحظر البحري على العدو السعودي تطبيقا لهذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار. كيف تنظرون إلى جملة هذه التطورات المتسارعة باتجاه كسر الحصار السعودي؟
0: نحن ننظر إلى هذه التطورات من باب قول الله تعالى: إن فرعون عالى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا فرعون يعطينا أمريكا واليهود وحكم الأذناب أهل السعود والأحذية، تمام، قد يرتكبوا كل الفضائع والجرائم. لكن الله بشرنا وقال في آية في نفس الآية، قال: وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذا الإذان هو عندما عدنا إلى قول الله: محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم. فأعتقد أن حياءنا لذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله ذكرنا بأشداء، وذكرنا كذلك بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم.
1: نعم.
0: الله يقول: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: نعم.
0: ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
1: شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به الأستاذ القدير صالح الخولاني، وأنت عضو رابطة علماء اليمن. نبارك لكم نجاح المؤتمر السنوي الذي كما ذكرتم عادة يعقد قبل المولد النبوي، ونبارك لكم يعني كل التحركات التي تقومون بها في سبيل الله وفي إطار أيضا يعني تحرككم في إطار المسؤولية. شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة أفاك.
0: ولكم وللمستمعين والمستمعات ألف تحية وألف شكر، ومن عمد الله علينا أننا كنا أحد الكادر الذي أعد هذا المؤتمر، وكان من وفقهم الله أن تشرفوا بترتيب وتهيئة هذا المؤتمر العظيم. بارك الله فيكم
1: وشكرا
0: لكم، السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
0: مع الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
8: ادعس على خشم السعودي.
2: صنعاء حاضنة اليمن تشهد انعقاد أكبر لقاء موسع للعلماء الأجلاء من مختلف المحافظات والمشارب، لقاء تحتمه المسؤولية وموقف يوجبه الدين في مرحلة حرجة وفارقة تعيشها الأمة أمام هجمة الأعداء وعدوانهم على أبنائها في المنطقة عموما، وأمام العدوان والحصار السعودي على اليمن خصوصا. هنا يرفع علماء اليمن الصوت عاليا، لا للاستكبار الأمريكي والإجرام الصهيوني بحق أبناء الإسلام، ولا مكان للصمت أو الخضوع أمام طغيان بني سعود وحلفهم. يوجهون أيضا رسائل استنهاض لعلماء الأمة وشعوبها.
8: علماء اليمن اليوم يؤكدون على أهمية المسؤولية الكبيرة في وحدة أبناء الأمة وإدراك مخاطر الأعداء. نحن نقول لعلماء الأمة: أين هي المسؤولية المنوطة على عاتقكم؟ اخرجوا عن صمتكم. إن الموقف الحقيقي والموقف الذي يجب أن يكون عليه العلماء هو مسؤولية البيان، مسؤولية التوضيح، مسؤولية رفض هذا المنكر.
9: أن اليهود والنصراني لا يفرق بين سني وشيعي، ولا يفرق بين هذا وذاك، بل رأينا من خلال الواقع أنه ضرب إخواننا المسلمين السنة في فلسطين، وضرب إخواننا المسلمين السنة الشيعة في لبنان. هذه رسالة لنا أننا نجتمع. فإذا كان اليهود والنصارى على ما ذكرهم الله عز وجل في كتاب الكريم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اجتمعوا على مؤاذاتنا وعلى حربنا وعلى استئصالنا، فحري بنا كمسلمين أن نجتمع وننبذ الخلافات وراء ظهورنا، وننبذ الأمور التي مزقتنا وشتتتنا، وما زادتنا إلا بلاء وما زادتنا إلا ضياعا، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى.
10: إن العدو الذي أمامنا الكل قسم الأمة إلى فسطاطين أو إلى قسمين، أما مع المنافقين تحت راية الكفر، ولا مع المؤمنين تحت راية الإسلام، وهو يختار سواء كان عالم ولا أمي.
11: من هذا المؤتمر العلمائي اليماني نقول لعلماء الأمة: إما أن تصدعوا بالحق وإلا فلتخرصوا، إما أن تكونوا ورثة للأنبياء وإلا وأنتم ورثة للشياطين وللفراعنة. إذا لم يكن العالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحمل المسؤولية التي حمله الله سبحانه وتعالى بها، فهو شيطان، فهو آثم.
2: وإقامة صلوات. وعلماء اليمن يجددون الموقف الثابت مع القضية الفلسطينية، والتضامن الجاد بالقول والفعل مع أحرار الأمة في دول محور الجهاد والمقاومة، يؤكدون على أحقيتهم وواجبهم في النفير دفاعا عن اليمن وشعبه، يباركون خطوات السيد القائد على طريق كسر الحصار وإنهاء العدوان، يحثون أيضا على لحمة أبناء اليمن ويستنفرونهم لمعركة الخلاص والتحرر والاستقلال.
12: ما يقاتلونهم، ولذلك
13: خرج جميع العلماء بجميع أطيافهم السلفية وغير السلفية، وكلهم يقولون لا للحصار، لا لتجويع الشعب اليمني، لا لقتل الشعب اليمني قترا معنويا أو حسيا. فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون اتجاههم اتجاه واحد، وستصدع المنابر صدعا واحدا في نشر دعوة الحق وانتزاع الحقوق والتأييد للقيادة التي اتخذت هذا القرار بأن تسترد حقوق الشعب اليمني بإذن الله سبحانه وتعالى، والعلماء كلهم معهم.
14: جاء الكل كلمتهم أن محاربة العدوان واجب، وأن رفض العدوان عبادة ودين، ولا يجوز السكوت على هذا العدوان، وأن رفض الحصار واجب، ومحاربة الحصار وفكه وكسره واجب على كل أفراد المجتمع، ولا يجوز لأحد من الناس أن يسكت على هذا الظلم.
15: النظام السعودي تجبر طغى طيلة 12 عام ونحن صابرون، ولكن اليوم لن نسكت، لن نصمت، سنقف لهم بالمرصاد. والعلماء من المنبر والمحراب إلى مقدمة الجبهات، وسيكون لنا يدا وصوتا من حديد على كل من يقف ضد اليمن، وسنأخذ حقنا بالقوة.
16: فالكل يشعر بهذه المسؤولية العظيمة المناطة على أعناقنا، بل نحن نقول أن الجهاد أصبح فرض عين على كل مكلف، فنقول لمن لم ينصح ولم يتحرك ولم يشهد لا بالحق قد لا تنبعه صلاته ولا صيامه ولا إسلامه إلا أن يقوم بالواجبات كما أمر الله سبحانه وتعالى.
17: ويحذرون من الانجرار خلف دعوات.
2: موقف مسؤول وجامع التعبئة والنفير واجب والجهاد فرض، لا تراجع عن ذلك أو تقاعس، يؤكد علماء اليمن مع الشعب والقائد والقوات المسلحة صفا واحدا لانتزاع الحقوق وكسر الحصار وإنهاء العدوان. ويبقى يمن الإيمان حاضر لإسناد أحرار الأمة والانتصار للمقدسات في كل ظرف وعند كل خطب. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.

0: طيب أهلا بكم إذن من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم ونستأنف هذه الفترة المسائية المباشرة ونحن أمام تحولات كبرى على كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة، يتزامن معها أيضا تحركات تليق بهذه التحركات وتليق أيضا بالعملية اليمنية وبالقرار اليمني الهادف إلى كسر الحصار السعودي الأمريكي الممتد منذ 26 مارس 2015 وصولا إلى اليوم. هناك يعني نقول المرحلة اليوم والتحركات أيضا التي يعني تخطو فيها القيادة والشعب أيضا خطوات واثقة وثابتة أيضا باتجاه كسر الحصار، ويبدو العدو السعودي في هذه الحالة ومع هذه التحركات في حالة تخبط وفي حالة ارتباك وفي يعني حالة بحث عن هدف أو عن مخرج أيا كان هذا شكل المخرج، عدا أن يكون أن يسلم يعني بما أو بما هو لليمن، ويعني يبدو الأمر مستحيلا بالنسبة لنا، لا يمكن أن نوقف هذه العمليات أو هذه التحركات إلا برفع الحصار، وإلا فإن كل البيانات تقريبا في كل بيانات القوات المسلحة اليمنية تأتي مفردات أنه نحن سنستمر في عملياتنا، نستمر في تحركنا مهما كانت التداعيات. لا يمكن أن يمر أولا أي خرق لأجوائنا دون أن يكون أن يواجه برد وعقاب. لا يمكن أن نسمح لسفينة سعودية أن تمر من جنوب أو من شمال البحر الأحمر، لا يمكن أن نسمح حتى إذا العدو الصهيوني أو العدو السعودي ارتضى لنفسه العمليات اليمنية والضربات اليمنية في عمقة ولها ما لها من خسائر، حتى وإن ارتضى هو بهذا الحال نحن أيضا سنعمل بالمقابل على التصعيد. هناك تصعيد تدريجي للوصول إلى الغاية الكبرى، إلى أن يرضخ العدو، لأننا تحركنا في هذا من هذا المنطلق ونحن واثقين بالله سبحانه وتعالى وعازمين أنه لن نوقف هذه التحركات إلا برفع الحصار، وإحنا مستعدين يعني لمواجهة كل التداعيات أيا كانت. وتكلمنا في أوقات سابقة لا يمكن يعني للتداعيات أن تكون أخف وطأة من جحيم الحصار، من جحيم المعاناة التي نحن نعانيها، لا يمكن أن تكون أخف وطأة من جحيم العدوان والحصار المستمر منذ 2015. وبالمناسبة أيضا كلما استمر العدو في غية وفي إجرامة وفي حصارة كلما زادت الأعباء، كلما زادت المعاناة أكثر فأكثر. اليوم وصلت المعاناة إلى كل بيت، إلى كل منزل، إلى كل شخص بمختلف الأشكال بمختلف الأساليب. الجميع تضرر من هذا العدوان والجميع يعني خرج إلى الساحات مناديا للسيد القائد أو مطالبا القيادة باتخاذ ما تراه مناسبا لكسر الحصار.
1: بغطاء ومشاركة أمريكية وأياد سعودية إماراتية تدور رحى حرب عدوانية شاملة على اليمن منذ ما يقارب 4 أعوام، وخارج القانون الدولي يستمر عداد القتلى والموت في إحصاء الضحايا من النساء والأطفال، ومن لم يقتل نتيجة القصف الجوي لا ينجو من تداعيات الحصار الجائر المفروض على البلد برا وبحرا وجوا. أكثر من ثلثي سكان اليمن على حافة المجاعة، والعدد قد يتجاوز 20 مليونا ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت بحسب برنامج الغذاء العالمي في أحدث تقرير للأمم المتحدة يرصد تطورات أسوأ كارثة إنسانية في العالم من صنع البشر. ووفق اليونيسف فثمة 8.5 مليون طفل يمني لا يحصلون بشكل منتظم على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، مما وفر بيئة مناسبة لتفشي الأمراض، منها سوء التغذية الحادة الذي يتسبب في وفاة طفل يمني كل 10 دقائق من أصل 1,800,000، 85,000 منهم بحالة خطيرة وهم بحاجة لتدخلات برامج التغذية العلاجية لإنقاذ حياتهم، ومعظم تلك الإحصائية في المناطق الساحلية حيث يصعد تحالف العدوان من عملياته العسكرية ويشدد من حصاره الخانق على ميناء الحديدة شريان الحياة لغالبية سكان اليمن. وتجمع المنظمات العاملة في المجال الإنساني أن اليمنيين لا يعانون من الجوع نتيجة الحصار فحسب، فالعدوان وتدمير الطرقات جعل نقل البضائع أمراً صعباً معطوفاً عليها الحصار الرئيسي المفروض على المطارات والموانئ والمنافذ في المحافظات الشمالية، وحيث يتوفر الغذاء يكون السعر مرتفعاً للغاية ولا يستطيع السكان تحمل التكاليف. وما تقدم المنظمات الإنسانية كمساعدات للمحرومين بحسب المراقبين والمتابعين ستبقى قطرة في مياه المحيط طالما استمرت الدول الأجنبية وعلى رأسها واشنطن وبريطانيا في دعم السعودية والإمارات بالأسلحة والقنابل والتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق اليمنيين بشكل شبه يومي. ونحو الأسوأ تتجه الأوضاع في اليمن في ظل الإصرار السعودي الإماراتي على رفض مقترحات الأمم المتحدة ومطالبات الوفد الوطني لاستئناف الرحلات في مطار صنعاء الدولي أمام آلاف الحالات الإنسانية، إضافة إلى تعقيدها الدائم لمسألة استيراد الغذاء والوقود عبر موانئ الحديدة والصليف والإصرار الواضح على تعطيلها واحتلالها. وفي الوقت الذي استجابت بعض الدول الأوروبية للأزمة الإنسانية في اليمن واتخذت كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا خطوات من أجل الحد من صادرات الأسلحة إلى السعودية، تأبى الولايات المتحدة إلا أن يبقى الحال على ما هو عليه في اليمن بما يحقق أهدافها وأطماعها ولو على حساب معاناة اليمنيين كل اليمنيين.

هذه كانت واحدة من أشكال ومن تداعيات ومن آثار العدوان السعودي على اليمن، ومن تداعيات الحصار أيضا الذي لا زال مستمر ومطبق على الشعب اليمني، حصار على كل الأصعدة وعلى مستوى كل يعني مناحي الحياة اليمنية. مع هذا الحصار تضاعفت المعاناة أكثر فأكثر. يعني لعلمكم البضائع الآن أغلبها بتجينا من مطار من ميناء عدن بعد أن فرضت قيود على ميناء الحديدة. هناك منتجات تصل عن طريق الحديدة، وهناك أيضا من الطرف الآخر من ميناء عدن الذي يسيطر عليها العدوان والمنتزقة. طبعا حينما يسيطر العدو على ذلك على المنفذ يفرض رسوم جمركية مختلفة أكبر، وأيضا تكاليف نقل البضائع من هناك إلى هنا كلها يدفعها المواطن. هذه واحدة كلها من آثار ومتداعيات الحصار. وبالمناسبة تداعيات الحصار الاقتصادي على اليمن لا يقتصر فقط على مستوى أبناء هذه المناطق، وإنما كل اليمن كل اليمن، وبل يعني الوضع هناك في المناطق الجنوبية، في المناطق المحتلة، في المناطق الشرقية أيضا التي تخضع لسيطرة العدو، الوضع هناك سيء بكل المقاييس. يعني كل فترة أخرى نسمع ونشاهد ونتابع مسيرات جماهيرية تخرج احتجاجية طبعا مسائية ونهارية أيضا تخرج وتندد بالوضع هناك، الوضع الأمني، الاختلالات، يعني الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن هنا. ولذلك جاء القرار واضح، يعني لا نطالب فقط برفع الحصار عن مناطق دون أخرى، وإنما اليمن كل اليمن، رحيل القوات الأجنبية من اليمن كل اليمن، صرف المرتبات لليمن كل اليمن، استعادة أيضا تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، يعني كل العناوين المرفوعة والشعارات أيضا والخطوط العريضة التي نحن نمضي في إطارها تخدم اليمن كل اليمن. أمام ذلك طبعا، أمام هذا الوضع وأمام هذه الإرادة اليمنية، هناك أيضا بالمقابل تعنت سعودي واضح، لأنه أعلن في يوليو الماضي 22 تقريبا القرار اليمني، وإلى اليوم العدو السعودي لا زال مستمر في غية، مستمر في إجرامه، لم ينزل من على الشجرة كما يقال، يعني مستمر في تكبره وفي غروره وفي مكابرته. وعضو المكتب السياسي الأنصاري الله حزام الأسد قال عناد نظام العدو السعودي ومكابرته لن يقوده إلا إلى الهاوية، يعني لا مخرج ولا ملجأ ولا مهرب من القرار اليمني ومتداعيات القرار اليمني. قال الأسد أنه الشعب اليمني مستعينا بالله ماض في انتزاع كامل حقوقه وكسر الحصار المفروض عليه مهما بلغت التضحيات، وركزوا مهما بلغت التضحيات. اعتبر أيضا أن شراء العدو السعودي للمواقف الإقليمية والدولية وإنفاق المليارات عليها لن يغير شيئا في إرادة الشعب اليمني ومواقفه، ولن يثني عن مواصلة معركته العادلة والمشروعة حتى انتزاع كامل حقوقه. شدد أيضا على أن الطريق الأكثر والأقل كلفة على نظام العدو السعودي هو الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة، وكذلك رفع الحصار والكف عن التدخل في شؤونه. هذه تصريحات حزام الأسد، وهو عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أكد أو هذه التصريحات تأتي في توقيت يثبت اليمن معادلة ويثبت اليمن معادلة الحصار بالحصار واستهداف السفن التابعة للعدو السعودي في جنوب باب المندب، والتلويح بمنع منع الملاحة شمال البحر الأحمر بالتزامن مع استهداف سفينتين نفط سعوديتين خلال أقل من 24 ساعة، إحداهن في الخليج أو في خليج عدن. طبعا هناك يعني خطاب سياسي واضح يتزامن معه تحركات عملية في الميدان، تحركات عسكرية، يأتي أيضا ذلك مسنودا بتفويض شعبي كبير وواسع على مستوى اليمن كل اليمن.

تقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن، ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: من يريد المشاركة هنا إذا يعني كما يبدو عدد من المشاركات النصية وكذلك الصوتية نستقبلها فيما تبقى من عمر هذه الفترة 772-882-0-8-8. هنا مثلا من المشاركات النصية أو صوتية إذن. مرحبا، أهلا وسهلا، فتح المايك هذا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عمار، يا مرحبا.
1: الله
0: يسلمك.
1: الله يسلمك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: صلى الله
1: عليه. يعني قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يعني غلط، يعني طبعا الحق، يعني السيد الخالد هو اليمنيين، يعني ملايين اليمن غاقت بهم الكبل. وما على اليمنيين إلا ضربة قابلة جيشنا وشعبنا وكل المواطنين اليمنيين. وأعد هذا العدو اللدود، هذا الذي يجي من اليمن يدمر اليمن ويحارب اليمن، وهو عدو طبع، وهو عدو عدل دائما ضد اليمنيين وضد الأمة العربية. هذا السعودي، هذا هو يهودي ابن يهودي، بنته إسرائيل، بنته بريطانيا اتلمت من إسرائيل، زرع الطب الدجيل العربي لأنه قدت يهودي فجانب اليهود والأمريكي والبريطانيين. ولكن نحن نقول أنت معكم يا بدوي يا مخلف يا سائل يا مسلم، عاد دول الدوار عليك آخر مصبر في ناسك في هذا الأيام إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: آخر مصبر في ناسك، وعليك دول الدوار لله، وأكثر الموت العزيزة الموت الإسرائيل اللعنة على اليوم النصر الإسلام. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، في أمان الله، في رعاية الله.

0: رسالة تقول: مماطلة نظام ابن سعود وتكبره في تنفيذ مطالب اليمن ومستحقاته المشروعة سيقوده إلى نفق مظلم بإذن الله، والنصر لليمن بإذن الله. أخوكم الشيخ مجلي الفقيه، محالين جبل اللوز، خولان الطيال. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الرائعة.
1: عدا شدي وحني في المعارك ورعدي، منتيك ما قدي ولا ليش من مصايبنا مجال.
0: محمد حسين من الراهدة قال: الشعب اليمني صامد 12 عام، لكن الآن يكفي صمت، للآن يكفي صمت الشعب اليمني، أما الآن وصاعد الحصار بالحصار والمطار بالمطار، والعدو السعودي هذا قال والعدو السعودي هذا الأيام في حالات أو في هذا الأيام في حالة تخبط وإرباك. صحيح، وارتباك، هذا هو واقع العدو السعودي اليوم. اتصال، مرحبا.
2: الو،
0: اهلا وسهلا،
2: مساكم الله بالخير يا استاذ احمد.
0: مساكم الله بالخير والنعيم والنصر.
2: مساء النصر عليك وعلى المخرج وعلى كل الطاقم وعلى المستمعين والمشاركين، وسلام الله على السيد القائد سيدي عبد الملك يحفظه الله، وكذلك القوات المسلحه والبحريه وخبر السواحل وكل من يستشعر مسؤوليته ضد اليهود والنصارى، الذي يا سيدي الحمد لله بفضل الله وقوة الله يا سيدي اليوم بيانين من العميد حياة سريع، وسفينة اصطبحنا بها وسفينة تعشينا بها، وبإذن الله أكثر وأكثر بيكون في قادم الأيام، ومثلنا يا سيدي حضرات يعني في معركة 7 أكتوبر في طوفان الأقصى، عندما يعني ضربنا أو أغرقنا يعني أكثر من 228 سفينة، السعودية إن شاء الله بنحرق ونغرق أكثر من هذا العدد، لأنهم تكبروا وتجبروا، والكبر عاقبة النكاس والخيبة والضلال، فالسعودي هذا دائما وأبدا انه مستعلي والكبر عند الزايد، ولكن وافقوا عند الشعب اليمني الذي لا يخاف الله، ورفعوا امريكا واسرائيل بالاستهلال، صار الله واليمن جميعا في شماله والجنوب، واحنا يا سيدي مستفيدين الكبير اليمنية كلها سواء في الشمال او في الجنوب، واليوم اخواننا في المناطق المحتلة يعني جاهزين، وعلى اساس انه في اتم الجاهزية، واسحبوا عيالهم من الجبهات الذي كان يقاتلوا في الحدود السعودية، وكذلك يعني على مستوى انهم بيطلبوا من السعودي ان يقاتلوا لا في المناطق المواجهة يعني سواء
0: وصلت الرسالة، شكرا لك
2: البحر او يا سيدي في مارب.
0: شيخ صالح،
2: لن نقاتل انصار الله ابدا، هؤلاء هم من يحققوا لنا.
0: شكرا جزيلا، نعم وصلت الرسالة.
2: السعودي وهذا هو فضل الله، الله سبحانه وتعالى عرفنا بالحق، واحنا ضروري نقول
0: نعم. شكرا لك يا شيخ صالح، وصلت الرسالة. شيخ صالح بتسمعني؟ نعم، شكرا لك، وصلت رسالة أعتقد لك التحية. في أمان الله. شكرا، في أمان الله.

الرسالة أيضا لن يخضع السعودي والإماراتي إلا إذا تم ضرب كل منابع الاقتصاد وتدمير كل شيء، محطات الكهرباء، النفط وكل محطات التحلية للماء. إذا تم ضرب كل هذه الأهداف سيخرج المواطن السعودي والإماراتي بثورة وانقلاب على نظامين المتصهينين، وسيصبح الانفجار والضغوط حتمية عليهم، وسيخضع بل سيتم زوال النظامين المتصهينين، وسيتغير تتغير كل المعادلات. ومع هذا نشكر القوات المسلحة اليمنية والسيد القائد يحفظه الله، وهذا مجرد مقترح قال وهو الواقع، ولكن نحن مسلمين تسليم مطلق للقيادة العظيمة وواثقين بها أنها تخطو الخطوات بكل حكمة ولها نتائج عظيمة. الاسم أبو معتز الغبي.

إذن وصلنا إلى ختام هذه الفترة المسائية المباشرة. في الختام نؤكد ما نؤكد عنه أو به دائما ونؤكد عليه دائما خلال هذه الأيام. حاضرين احنا طبعا كافة أفراد الشعب اليمني مع القيادة في كل الخطوات التي تتخذها، وأيضا في حال أن العدو قرر أن ينتحر ويهرب إلى الأمام ويرتكب أي حماقة بحق أبناء الشعب اليمني، فإن الشعب اليمني جاهز ولم يقدم يعني إلى هذا المستوى وبهذه الخطوة إلا وهو مستعد لكل السيناريوهات. لذلك احنا جاهزين ومستعدين يا بني يهود، ما نقول يا بني سعود، يا بني يهود جاهزين لكل الاحتمالات والسيناريوهات، وبأيدينا بإذن الله ستدفعون ثمن كل حماقاتكم سواء التي ارتكبت في اليمن أو في غير اليمن. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. تكبر في الختام تحياتي وكذلك المنفذ والمخرج لهذه الفترة على الهواء مباشرة عادل الأشول وسائس يعني عذرونا بقيات الذي بيشاركوا معنا، إن شاء الله معوضين في أوقات أخرى. كمل وقت الفترة، في أمان الله.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، وجرب. وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
3: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
0: التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كنا يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.
3: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق يحمل العقائد الصحيحة الأفكار الصحيحة المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين في حسن التعامل في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان على العزة على الكرامة على الإباء على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين مثلا في اللين في في الطيب في التعامل، هذا شيء مهم جدا. الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم. قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى: القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله هذو اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الماء،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
19: ولعب العبودية يقول ثواقب الأرض.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
2: إنه عشق الأمير الذي ملك قلب ميثم وجعله حائرا بين مشاركته في الجهاد أو البقاء قرب زوجته التي حان أوان ولادتها. التفت ميثم إلى زوجته، كانت تضع يدها على خصرها وتنظر إلى الأرض شاردة الفكر، لم تنطق بكلمة. كان ميثم قد تحدث بالأمر معها في الليلة الماضية وهي لم تقل شيئا. إنها فرصة جيدة ليكون إلى جانب مولاه أمير المؤمنين، غير أن الحياة والزوجة جعلتاه مكبلا. فذكره رستم بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، ودار بينهما الحديث التالي:
3: ألم يقل أمير المؤمنين في المسجد إن من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله؟
4: لكن أنت والد شيرين، ومن الأفضل.
3: ما هذا الكلام؟ شيرين كانت ابنتي في بيتي قبل سنين، أما الآن فهي زوجتك، لقد استودعتها أمانة لديك.
2: كلمة أمانة نقشت في ذهن ميثم، نظر إلى زوجته الشابة مرة أخرى. إنها الإبنة الوحيدة لرستم، ويعلم أن أباها يحبها حبا جما، وهو حاضر لأن يفديها بروحه. هو أيضا يحب شيرين ولا يقبل أن يصيبها أي أذى، ولكن رستم وعده بأن يكون دوره في المعركة القادمة. قال له:
3: ليس هناك مشكلة، فالأعداء كثر وسوف تكون في الأيام المقبلة حروب كثيرة، ابقى هذه المرة وفي المرة المقبلة أبقى أنا وأهتم بحفيدي.
2: نزل كلام رستم على قلب ميثم كالماء البارد، فلم يستطع أن يجيبه بشيء. ارتسمت على شفتي شيرين بسمة خجولة ثم اختفت في عتمة الغرفة. لم يكن ممكنا رؤية الغرفة من خلال النور الضعيف، لكنه يعلم أن شيرين تقف خلف الباب وتضع يديها على الجدار وتضغط على أسنانها من شدة الألم. لقد مضت أيام عدة وهي تشتكي من الألم، لم تكن تستطيع النوم، كانت تقضي الليل وهي تعد لحظاته بخطواتها، أما في النهار فكانت تشتكي أحيانا من ألم شديد، لذلك لم تقدر على إخفاء دموعها. كان رستم يشفق على ابنته وينظر إلى ميثم ويسأله:
3: هل وافقت؟ قريبا ستضع شيرين مولودها، من الأفضل أن يكون أبوه بجانبه بدلا من جده.
4: آخ آخ، سوف يذهب الجميع إلى النخيلة، أما أنا فيجب أن أبقى وأتجول في الدار والسوق. ما هذه العدالة؟
3: وهل يرضى أمير المؤمنين أن تترك زوجتك وهي في هذه الحال يا ولدي؟ إنه لفخر عظيم أن يأتي خليفة المسلمين وسط كل هذه الجموع في السوق ويجلس على كرسيك. ألا يكفيك هذا فخرا؟ ألا تعتقد أن الآخرين يتمنون أن يصبحوا جلساء أمير المؤمنين؟ وهؤلاء العرب ذوي البطون الكبيرة الذين كانوا حتى الأمس القريب لا يرون لك قدرا، هل يتمنون لو أن لهم لحظة من لحظات حياتك؟ لأجل ذلك أقول لك ابقى حتى أذهب أنا، هذا هو العمل الصحيح يا صهري المطيع.
2: وضع ميثم درعه التي اشتراها مؤخرا قرب الجدار وهو يشعر بضيق شديد، ثم ذهب ناحية نافذة الجدار. كان شارد الفكر، ليته لم يتزوج. لم يفهم كيف استطاع رستم أن يقنعه بلسانه الناعم ونظراته الحادة ويجعله مثل الحمل الوديع. لقد جاءه يوما وقال له:
3: أما الآن وقد أصبحت حرا يا ميثم، وها أنت تمتلك دكانا أيضا، فلماذا لا يكون لديك عائلة؟
2: حينها سكت ميثم، فأمسك رستم بيده وأخذه إلى داره ونادى ابنته. عندما رآها ميثم خفق قلبه، ولما علم أمير المؤمنين بذلك تبسم أيضا، غير أن ميثما لم يفكر في هذه اللحظة حيث سيكون مقيدا. لم يكن معترضا على الأمر، لكنه صار مقيدا ولا يمكنه التحرك، ويجب عليه أن يهتم لشأن امرأتين، زوجة رستم المقعدة التي تعاني صعوبة في النطق وهي تجر نصف جسدها على الأرض بصعوبة، وزوجته شيرين. توجه رستم إلى الإسطبل، أمسك بزمام حصانه وأخرجه إلى جانب النخلة. وقف الحصان وراح يحفر الأرض بسنابك حوافره، ثم طوى أذنيه الحادتين إلى الأمام تحت أشعة الشمس، كأن صوت حوافره وهي تضرب الأرض قد نزل على رأسه. انحنى رستم وأحكم حزام سرج حصانه جيدا، لكن الجواد لحس رأسه الأصلع فضحك ميثم. تفاجأ رستم من فعلة الجواد فوثب من مكانه، فهل الحصان وضحكت شيرين التي كانت تقف خلف النافذة، ثم استدارت بوجهها حتى لا يرى والدها ضحكتها من إطار النافذة، لكن صوتها ملأ الدار. ضحك رستم وقال:
3: هذا الحيوان يمازحنا أيضا.
2: ابتلع ميثم ضحكته وقال: لعله يقول
3: لا حاجة لأن تقول شيئا على لسان حصاني، أنا أفهم لغة جوادي أفضل منك.
2: أكمل رستم ترتيب سرج حصانه ومسح على شعر رقبته الأسود، ثم أعطى رسن الحصان إلى ميثم ودخل غرفة زوجته العجوز التي كانت تناديه وهي تنوح وتبكي. بعد لحظات خرج من الغرفة، أخذ الرسن من ميثم وقال:
3: لا أريد أن أوصيكم بعد، يجب أن أسرع، لقد مضت أيام والناس يتجمعون في النخيلة.
2: تقدم رستم نحو ميثم، ضمه إلى صدره وعانقه بشدة، ثم التفت إلى النافذة. كان يعلم أن شيرين تقف خلفها وتمسح الدموع عن وجهها. استودعه شيرين ثم قال بصوت مرتفع:
3: عزيزتي شيرين، انتبهي إلى والدتك أكثر.
2: وضع رستم رجله في الركاب وانطلق مسرعا. إن عبر الممر الضيق ودخل في الزقاق حتى سمع صوت الماء يسكب خلفه لدفع الشر عنه، لكنه لم يلتفت إلى الوراء ومضى مستويا فوق صهوة جواده الذي كان يتمايل بهدوء تحت هيكله الضخم كأنه جبل، وهو يبتعد أكثر فأكثر. كانت شيرين تحدق في الأرض وهي خجلة تنتظر أن يقول ميثم شيئا، فهي تعتقد أنها مقصرة في عدم ذهاب زوجها إلى الحرب، لكن ميثما أمسك يدها بصمت وأدخلها الغرفة بهدوء. حين غادر رستم أحسوا بالفراغ الذي تركه في البيت. كان البيت مؤلفا من غرفتين فقط، غرفة له ولزوجته والغرفة الأخرى لرستم. حمل ميثم درعه المتوهجة وعلقها على الجدار إلى جانب الترس. كان الصمت يملأ المكان، كل شيء في الدار ساكن إلا صوت بعض طيور الدجاج التي كانت تلاحق الحبوب داخل الإسطبل، وصوت أنين والدة شيرين الذي كان يسمع بين الحين والآخر. جلس ميثم بعض الوقت أحس بضيق في صدره. لم يمض وقت طويل حتى تملكه شوق شديد وحدث نفسه قائلا:
5: لا طاقة لي على التحمل وأمير المؤمنين خارج الكوفة. عندما لا يكون في الكوفة فإنها تفقد بعضا منها. أشعر بوحدة كما كنت في الزمن الماضي عندما جاءوا بي إلى هذه الأرض مقيد اليدين.
2: لقد كبر ميثم.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرق.
2: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
4: ثمن الحكمة والإيمان.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد.
7: لننطلق صواريخ.
8: مع إيران يمن الأنصار.
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: يا ابن سلمان من غضبنا وين؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقادها.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: المطار بالمطار والميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء والنفط بالنفط والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة قادمون يا آل سعود قادمون.
2: قسما بالله نحنا صواريخ صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي العمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنون الجرحى حكمنا وشهداء أسيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زد بقى يمني إن احنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
3: ارجعوا إلى صوابكم وإلا فالنار ستحرقكم. وهذه أرض اليمن ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك فنحن جاهزون
4: أن تفتح مطارنا مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
5: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت، في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
6: ونقول للسعودي إذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معانا لا قتله من أخشامه كله.
7: والله إن أي فعل يقوم بهؤلاء الأوقات والله إن الحجر من القاع والدم من رأس السعودي.
8: ليست المعركة تخص الجيش والأمن وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
9: بلا جاهزة وصف واحد
10: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما ونحن مسلمين للسيد القادر.
11: نحن جميعا كلنا يدا واحدة يدا واحد زنادا واحد كل اليمنيين فوق سعودي فوق يا رجل فوق.
12: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك، إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من اليهود والنصارى، هل يجلس عبد حنين؟ يا النصر أو كهادة، هذا اللي نطلبه الآن. خلط كفالنا انتهت عندنا، خلط يا النصر لا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل حنيت عبد الحنين؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عدوا علينا حتروحنا وضربوا هنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن نريد نموت على جبنا وعد الله. نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله، نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: سعودي بعد تنزع حقنا من وصل هذه الحقة.
1: لا لا أقولك بعدك موقع
2: وينك تعرف من قبلنا وينها؟
3: جاهزين
1: جاهزين
0: فناخذ حقنا بأيدينا وأن احنا داخل الوطن ناخذ حقنا بأيدينا وأننا لن نتراجع قيد أنمنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا
2: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا، هيهات منا الدعاء.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: والله ما احنا استلاب القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يحذبكم بروسنا، أنا نحذبكم بروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
1: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني مما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
3: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
4: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
5: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
6: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم زيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا نوحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي وولدي لك الفداء.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

0: ايدينا على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
0: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين،
3: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: علمنا ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانفر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا اكرم المسؤولين. اللهم اجعل القران العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور ابصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا اماما وحجه ورحمه وقائدا الى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك ومنك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقفنا عند قوله تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ما تحدثنا عن قوله وما يحشرهم جميعا. يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة على هذا النحو ثم يقول للمشركين مع من عبدوهم من دون الله مكانكم قفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزينا فرقنا بينهم بعدنا تلك البوصل والوشائج والحبائل التي كانت بينهم هذا الرئيس حقه وهذا الملك حقه وهذا الزعيم حقه وهذا الأمير حقه وهذا السلطان حقه وهذا الشيخ حقه وهذا أبوه هذا الوصائل والوشائج والقربات كلها يوم القيامة تنقطع لا يبقى إلا سبب واحد وهو سبب المحبة في الله سبب المحبة في الله فقط. بقية الوشائج قال تعالى وتقطع بينهم وضل عنهم ما كانوا يزعمون. تقطعت الحبائل والبصائد يعني القرابات يعني اليوم في الدنيا كل واحد يتعصب للثاني للمدن ابن عمه له وله عوف مع أخوه مع أبوه مع أبيه مع جواه وله عوف وله صاحب منكر وله الجاني وله الظالم. لكن يوم القيامة يتبرأ هذا من هذا سواء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ما عبش لا وصائد ولا وشائج ولا حبائل ولا شيء سواء. والإنسان يبني علاقة مع الغير وفق علاقته بالله والله إن كان مستقيم هذا أحبه وأتولاه غير مستقيم حتى لو كان أقرب الناس إلي لا يمكن أن أحب أعداء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أتولى أعداء الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه، وهذا الذي سينفعه في الدنيا وفي الآخرة. على كل يوم القيامة يتعصبوا للأصنام، الذين تعصبوا للأصنام وتعصبوا لهذه الآلهة، تأتي هذه الآلهة لتنكر عبادتهم لها، فتقول ما عبدتمونا ولا شعرنا بالعبادة ولا درنا، يعني سواء كانت هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله بشر مثل عيسى بن مريم وحزير الذي قالوا إنه ابن الله والملائكة والجن، أو كانت أحجارا وأشجارا أو نحو ذلك ينطقها الله سبحانه وتعالى لتقول ما كنتم إيانا تعبدون ما عبدتمونا، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، وذا الله شاهد أن أنتم ما عبدتمونا، ولا عرفنا أنكم عبدتمونا، ولا شعرنا يوم من الأيام أنكم عبدتمونا، سواء ما إحنا تاري إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني إنا كنا عن عبادتكم لغافلين، قلنا لكم أن إن هذه المخففة من الثقيلة أصلها إنا حرف توكيد ونصب ونا اسمها، كنا عن عبادتهم لغافلين، تسمى اللام الفارقة في الخبر لغافلين. على كل يأتي يوم القيامة والذين عبدوا من دون الله واتخذوا من دون الله آلهة في حسرة كبيرة جدا، ولكم أن تتوقعوا ذلك المشهد العظيم يوم القيامة والناس بالمليارات بل بالتريليونات، يعني أعداد هائلة جدا جدا جدا، يأتون يوم القيامة ويصطدمون أن الآلهة التي عبدوها من دون الله ما أغنت عنهم شيئا ولا نفعتهم شيئا بل ضرتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصاب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنتم فيها خالدون، اللهم أجرنا من النار. هذا حال من عبدوا من دون الله آلهة، وكذلك أيضا هو حال من أطاعوا المخلوق في معصية الخالق، هذا يجب علينا أن نشرحها مرة ثانية، كل من أطاع المخلوق في معصية الخالق وقدم المخلوق على طاعة الله حتى لو كان أبا أو أمه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا إنسان أطاع المخلوق قال فهو أوامر قال لماذا قال هذا أسر مع الهوى مع الشيخ حقه، شلوا الأرض حق الناس وبسطوا على أراضي الناس وبسطوا على أموال الناس، وبعض الناس عنده استعداد يحلف يمين كدور بس لليمان يستأجروا لليمان يحلف يمين بألفين قرش 3000 قرش، هو المهم هذا الرجل باع نفسه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. فكل من أطاع المخلوق في معصية الخالق ولا طاعة في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، وطاعتك للمخلوق للأب أو للأم هي أيضا في إطار طاعتك لله، فقضى ربك لا، لكن عند المعصية وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه سواء. فالإنسان ينبغي أن يكون ولاءه أولا وآخرا أن يكون ولاؤه أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، وإذا أطاع أو زار أو أحسن أو دا كل ذلك في مرضاة الله ومحبة الله وطاعة لله سبحانه وتعالى، عند ذلك يكسب الأجر من الله والثواب. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل إنسان سيختبر ما قدم، ما معنى يختبر؟ يعني سيطلع بنفسه على ما قدم، قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمقصود أن الإنسان أعماله كلها مسجلة، هنالك تبلو، ما معنى تبلو؟ تختبر، يعني إنسان يجي عند خبر أنه خلاص صار من أهل النار أو صار من أهل الجنة، هناك كما قلت لكم بشارات وإشارات، بالنسبة للمؤمن سيؤتى صحيفته بيمينه، يعني سيأخذ صحيفته بيمينه، وبالنسبة للكافر والفاجر صحيفته سيأخذها بشماله، بالنسبة للمؤمن وجهه سيأتي أبيض، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة، يوم تبيض وجوه وتسود، هذه كلها علامات، وهذا الكافر والفاسق والفاجر وجهه مسود قترة غبرة إلى آخره. طيب يريد أن يتحقق الإنسان، يعني بعض الناس يقول النتيجة حقك يا فلان 50 درجة أو يمين 100 درجة وهذا درجتك 40 درجة وهذا 30 درجة، قال الشيء تأكد أنا وصلت أنا استحق هذه الدرجة وماشي، بعض الناس في الدنيا حكى الدفاتر حكى الاختبارات لما يجي يتأكد ربما يكون مغبون مظلوم يرجعوا زيدوا للدرجة ثلاث خمس حسب ما غلطوا في حقه. لكن الله لا يغلط والله تعالى لا يزهى ولا يغيب عنه شيء. يقول لك طيب شيل حقك تفضل اقرأ كتابك هذا معناه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت سواء هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك يعني هذا هنالك للظرف للظرف للمكان ظرف المكان هنالك وقد يستخدم للزمان من باب الاستعارة يعني هنالك يعني يوم القيامة هنالك تبلو أي يعني تختبر كل نفس ما قدمت يعني تشيد تطلع وتتحقق بنفسها عما جرت بالتفصيل الدقيق بالساعة بالثانية باللحظة ما هو يعني بنقول ما عملك في السنة الفلانية كان كذا وكذا بالجملة ما بالله باللحظة وإن شئت بالصورة فبالصورة اليوم اليوم يعني ما نقول يوثقون الأعمال والمؤتمرات والندوات أحيانا أحيانا بعض الزعماء وبعض الناس بعض الناس من طفولته منذ نعومة أظفاره وأبواه يوثقان حياته لحظة بلحظة يعني يجي يكبر وهو درع نحن ولد لو ما كبر هو قد مسجل في كاميرا يسجل وهكذا وتبصروا دحين واقع التواصل هذا هذا يدي لك لقطه وهذا يدي لك لقطه وهذا يدي لك لقطه احيانا تقع غريبه وعجيبه وحين تقول عاديه على كل حال اذا كان هذا ممكن وتحت طائله قدره البشر فبالاولى رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء أحصيناه في إمام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ووجدوا ما عملوا من خمه ووجدوا ما عملوا من حاضرة ولا يظلم ربك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فالمقصود أن كل شيء مكتوب مسطور يعني الإنسان يقول مثلا يتكلم صاحبه كيف انت يا صاحبي مكتوبه مسجله وبعد سجلت هذا احنا احيانا يسوي لكم هذه الايام هارد كبير يعني يتيسع حقها الذاكره واسعه بامكانها ان تحتفظ بمعلومات كثيره معك العقل هذا بس ما عجبه انت معك عقلك هذا فيك تريليونات هذا من الخلايا حق الذهن هذا عجائب ومع ذلك يحتفظ ساعة ما يشتي الباري نفسك سواء لا يمحي في لحظة وإذا مشان تاري ما هو ولا كأنك لكي لا يعلم من بعد علم منه شيئا وأحيانا والذاكر ما شاء الله مفتوحة سواء يعني بذبث ما احتجت تذكر في الحال تلك الساعة يعني يأتيك قال الإمام علي سلام الله عليه قال إن هذا اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعه النطق إذا اتسع فلا يسعه النطق إذا اتسع يعني كلام كثير ولا يسعفه النطق إذا امتنع يعني شيد يكلم معينة خلاص ما تدرك من إنجيلها ما عجب وهذا من الله سبحانه وتعالى هو الذي أنضج وهو الذي أضحك وهو الذي أبكى وهو الذي أمات وهو الذي أحيا سبحانه وتعالى هذا في العقل أيضا الصحائف صحائف الأعمال يوم القيامة موجودة تشتي بالصوت والصورة موجود تشتي بالصوت الحالة تشتي بالصورة الحالة كل شيء مسجل حتى الأرض التي مشيت عليها قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال بعض المفسرين أنه يوم تحدث الأرض تحدث قال عن ما عمل فيها من ضاعة أو من معصية تشهد له جوارحه أيضا تتكلم المهم كل شيء الشهود كثير قال تعالى وشاهد شهود على ابن آدم كثير وشاهد ومشهود جوارحك ينطقها الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا منه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنضجنا الله الذي أنضج كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستطيعون
1: استعتبوا فما هم من المعتبين. الجوارح، الأرض، الجيران، الأخ، الأب، كل وشاهد ومشهود، والملائكة، والله فوق الكل، وكفى بالله شهيدا. يعني ما بيمكن، يعني ما يمكن الإنسان أن يكذب على الله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني يوم القيامة يجي يكذب، يكذب ما فهم لقوة لسانه رجله عينه بدأ بتكلم وتشهد على الله تقول لا إلا فعلت كذا وكذا وكذا، واضح وماشي. فالمسألة ذات خطورة جدا، خطورة يعني خطر كبير جدا، نسأل الله لطف السلامة. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني ما قدمت. أسلفت بمعنى ما قدمت، تبلو أي تختبر، تطلع بنفسها بأم العين، تقرأ تقول إلا هذا في اليوم الفلاني، إلا هذا في اليوم. بعد الباري يدي له ذاكرة قوية، ما عمش فيها نسيها، الباري وقفها ذاكرة تلقى. قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما بصرت أنا، ما رأيت أنا، ما عدت كرشة، اليوم عاد بصر كل شيء، وتطلع على كل شيء، وتكرر على كل شيء، وتقول تحكم على نفسك، وكفى بنفسك اليوم عليك ما حسيبا، أنت الذي ستحكم على نفسك، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. فليطلع كل منا على ماضيه وعلى حاضره، ماذا قدم، ماذا فعل، صحائف حسناته كيف فعل بها، صحائف سيئاته ماذا عمل بها. يذكر، يذكر كم يمينا فاجرة قد حلف، كم ظلما قد يعني من أموال الناس قد أخذ، كم زكاة قد منعها، كم حقا للوقف قد منعه وأكله، كم ظلما قد اقترفه، كم جرما، كم كذبا، كم غيبا، كم نميمة، كم سوء طاعة لوالديه، كم سوء تصرف. يعني لو اطلع الإنسان، يعني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولكن مع ذلك باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والله يعفو عن السيئات ويتوب على من تاب ويغفر الذنوب، ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم، ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يتصفح ماذا عمل، يتفقد نفسه قبل أن يحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زينوها قبل أن توزنوا. الإنسان يراقب نفسه يوم القيامة، ما به مفر من قبضة الله وغضب الله وعقاب الله. وعندما تأتيه سكرات الموت لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، لا يستطيعون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. عندما تأتيه سكرات الموت يقول في تلك الحال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عندما يموت يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عندما يأتي يوم المحشر ويرى أهل الجنة يدخلون الجنة، قال تعالى في حق هؤلاء ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا، ها هنا ربما لم تأتي للتقليل بل جاءت للتكثير، أخي رب للتقليل جاءت كثيرة وجاءت لتكثير ولكنها تقل، هذا من المواضع الذي جاءت فيه ربما، هي أصلها ربما مخففا من ربما، وربما تقول رب صدفة خير من ألف ميعاد، والمراد هي التقليل، يعني نادرا ما تأتي الصدفة خير من ألف ميعاد نادرا، ورب صديق خير لك من أخ، يعني نادرا ما يأتي الصديق خير لك من أخ. لكن في هذا الموضع سيكثرون التمني. فقال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بمعنى أنهم سيتمنون أن لو كانوا مسلمين في هذا الموطن، لأنهم سيرون أن المسلم وحده هو الذي سيدخل الجنة، وأما غير المسلم. والمراد بالمسلم ها هنا الملتزم لدين الله ولشرع الله. قال الإمام علي بن أبي طالب وهو يتحدث عن الإسلام حتى لا يقول قائل إن المراد بالإسلام مجرد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، الإسلام هو. قال الإمام علي لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد من قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اليقين، أو العكس، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الأداء، والأداء هو العمل. إذن الإسلام هو العمل. ما في واحد يقول أنا مسلم هو بيكذب، سواء أو بيخدع أو بيناف يعني أو بيخلف الوعد، لأن يعني هذا من علامات من؟ ليس من علامات المسلم، من علامات النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى آخر أوصاف المنافقين، من أنهم يتولون أعداء الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، كما هو الحاصل عند كثير من أهل الصلاة، لكنهم في الحقيقة عند الله في عداد المنافقين، لأنهم تولوا أعداء الله ونصروا أعداء الله على حساب الإسلام والمسلمين. واضح ماشي؟ إذن الإسلام هو هذا. فيقول الإنسان يوم القيامة الكافر، يقول الله تعالى عنه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون أن لو كانوا مسلمين، لأنهم عرفوا في تلك الحال أن الإسلام وحده هو شرط دخول الجنة، وأن الإسلام هو سبب دخول الجنة. لكن كيف يحصلون الإسلام آنذاك؟ هو ما عاد المسألة وقت عمل، الوقت وقت جزاء، وقت حساب، وقت عقاب، سواء لا دينار ولا درهم، ولا يمكن تصبر، يقول الصبر ينفع يوم القيامة، ولا صلاة تنفع، ولا زكاة تنفع، ولا حج ينفع، ولا شيء ينفع. بسهار وقت العمل، وقت العمل في الدنيا. نسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبيك الذي شلح كفته وخواته 20-30 سنة وبيأكل حقوقهن ولا تالهي فيه، اترعوا وجر لها الجنبيها الحالية وكرشها كبرت ما شاء الله، وجهها الكبر وزوجهم عمر الديوان وفرش من ذلك الضغط 25 ارتفاع وسوى البردات كل بحق الناس، بحق الناس، بحق الناس، فارح. ويقولوا لها الشيخ فلان كيف أنت يا شيخ، وهو قدو كبير يريد ينتفخ أكثر، كيف يا فلان، وهو حق الناس. هذا الجسد الذي غذي بالحرام النار أولى به. يوم القيامة يجع يقول يا رب هذا المحنة، ريت والله مديتني أولاد، يا الله ريت، يعني أتمنى أن لم تكون قد أعطيتني أولاد، ولا لا ولا، لكن المالك جعلك بسمع وبصر مع كتاب، وعندك عالم، والشريعة قائمة، والأمور واضحة مثل الشمس، لكن هواك غلبك، نفسك الأمارة بالسوء غلبتك على شرع الله سبحانه وتعالى. ما بالله دشتي الناس صفها وما قد معك من ورث قولتك صح، وما بالله دشتي قولتك حق الدري ما هو، وحق اليد وحق الرجل. يوم القيامة بعد تيه رجل تصفعك ورجل يعني يد تصفعك ورجل تركضك. يوم القيامة ودافت البلاء، ودافت البلاء. تيك الذي ابتع واشترى بالخمر يأكل ياسع بالتهجير بكسط الله كار، ما هي قصة الله هذا، بالمخدرات ما هي قصة الله هذا، الاتجار بما حرم الله ما هي قصة الله هذا، قصة الدنيا وقصة الشيطان وقصة جهنم والعياذ بالله. على كل يقول الله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. كل صغيرة الحكاية، غذيت يوم من الأيام فلان ابن فلان، غيختبته نميته، أنت مش أنت بتلوه أبدا أنها عداء موجودة. قال نسوك قالت على أحصاه الله ونسوا كل شيء مسجل، أنت قد نسيت خلاص ما عادك تذكر هذا الشيء، لكن يوم القيامة ستذكر كل صغير وكبير، كل شيء ستجده أمامك وتقرب نفسك تقول لا هذا وهذا حدث هذا. لكن الاعتراف يوم القيامة لا يقدم ولا يسمن ولا يغني من جوع. الاعتراف يوم القيامة لن ينفعك، والكذب لن ينفعك أكثر. هو الاعتراف الآن في الدنيا، التوبة الآن في الدنيا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون من الآن. أحسن للإنسان أن يتوب من الآن قبل أن تغرغر، قبل أن تغرغر، لأنه ساعة الغرغرة التوبة لا تقبل. فما تاب فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن توبته في تلك الحال غير مقبولة. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان يا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سواء يعني ساعة الموت ما تقبل التوبة، الآن التوبة مو بالإمكان. أرجي حق الناس، شليت حق الناس، عادوا موجود أرجي، ما عادش موجود سر، أطلب منهم السماح لعل وعسى يسمحوا. وانوي في نفسي أنه إذا يشر الله لي أقضي حق الناس، أقضي حق الناس. بعض الناس يشر الجنابي حق الناس ويشلها، وهذا يشل المرجان، وهذا تمنع الزكاة، وهذا يشل كذا، وقصدهم هذا أنه هذا أحمر عين، هذا الحياة على الإنسان هذا كيف سواء. لا، هذا من الغباء المطبق والحماقة والسفه، يعني الذي يودي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. العاقل من عقل نفسه عن محارم الله سبحانه وتعالى، هذا هو العاقل، هذا هو الذي سينفعه عقله يوم القيامة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. اتمنى العسكري انه ما ابشر الفندم وانا عرفه لانه مش له حق الناس، ويتمنى ذلك الرعوي انه ما صرت مع الشيخ حقي بسطوح على الارض حق الناس، ويتمنى ذلك الكاتب الذي فوق الله بحرر العبود في الاوقاف ولا هانك انه ما تولى شيئا من هذا العمل، ويتمنى امين المنطقه انه ما كتب وثيقه ولا حرر عقد بين اثنين، ويتمنى هذا الذي سيحصل. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه واله وسلم: ويل للامراء، ويل للعرفاء، ويل للامناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم، الذوائب جمع ذائبة الذي شعر الله يوم علق شعره في الدراسة بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. هنالك تبلو كل نفس. جوا العدو قالوا احنا نعدل بحسب العرف والسلف، أي سلف وأي عرف، معاكم شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله. عندما تقول عادل يجب أن تكون عادلا بمعنى الكلمة، لأن قصد أنه لو عدل ما حكم الله أنه أرجع ينسحب الحكم عليه، وجوا الأبزياء يطالبوا وجوا ذلك ما من هنا أنت تشهد لي وأنا أشهد لك، وأنت دهن ظهري وأنا دهن ظهرك، هذا المقصود يقع الحاصل الآن بين الناس. يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا هو الحاصل، ليس هناك صدق بأمانة. والمقصود يجي الكاتب ما بيشل المرف في الشرك، هذا سلفنا وعرفنا، هذا شرع الله ما بيشلها في الوقف. طيب لا ما بيشلها، للمن ما بيشلها في الوقف؟ قالوا حق الوقف، نجي حق الوقف يحمر العين. قال ماشي معنا حق اليد، هي اليد تقسم بين المهد ورا تجمع، حتى الزوجة هي لها قسم، لأن الله يقول للرجال نصيب مما ترك اليد، هذا هي جت لكم رأسا ألا جت ورثا، تفهمون يا ماشي؟ هي جت هذا اليد اللي بتقولوا حق الشقية، هل جاءت لكم رأسا؟ يعني تهالك صاحب الملك أو صاحب الملك رأسا ألا جاءت ورثا من أبيكم، كان يستحقها الأب مثلا، كان يستحقها الأب، كل ما كان يستحقه الأب من ملك أو من عناء ما يسمى بحق اليد، فإن الواجب أن يقسم بين جميع ورثتي على الفرائض الشرعية. يجي يقول لك احنا سلفنا وعرفنا، ما بالسلف ولا عرف يخالف شرع الله يعمل به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا قاله النبي، فهو رد. كل محدثة ما، وكل بدعة، وكل ضلالة، هذا مآل الإنسان. فأي شرع يخالف شرع الله لا حكم له، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا مسألة خطيرة. على كل، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. واحد تولى في سواء مسؤولية، وقع مدير عام، وقع وكيل وزارة، وقع وزير، وقع ضابط، وقع قائد لواء، وقع أركان حرب، الباري مطلع، كفشليت السيارة وكفشليت التموين عسكري وشليت الداء وكيف زورت وكيف خدعت وقلت هذا بدل سفر وهذا بدل مخاطر وهذا بدل أجور سكن وهذا بدل كذا، بدلك أنت بكل لك سواء. يجي يوم القيامة والباري مطلع على كل شيء أنه ما كان مثل هذا كل حاجة، وإنما أردت أن تثري نفسك وأن تغني نفسك بالمال الحرام. لكن هذا معنى قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. واحد حلف يمين وسارع وسار وشل الدنيا طول وعرض، بعد هانك 10,000 لبنة وهانك هذا حمار وهانك بل كذا رصيد وأجر جنابية ثمينة، لأن كل من حرام يوم القيامة يمكن أن تنفعه عند الله سبحانه وتعالى هذا الحرام. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان